0: عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مما ورد في القرآن الكريم في الآيات المباركة من سورة البقرة في الحديث عن فريضة الصيام وتعيين شهر رمضان ليكون هو الشهر المحدد لأداء فريضة الصيام كركن من أركان الإسلام وكفرض أساسي من فرائض الله عز وجل، أتى قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان المبارك هو شهر نزول القرآن الذي ابتدأ فيه نزول القرآن الكريم من خلال الوحي إلى رسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقد يكون والله أعلم هو بنفسه شهر البعثة بالرسالة إلى الناس، فتختلف الأقوال. البعض يعتبرون شهر البعثة هو شهر رجب، ولكن العجيب أن أولئك الذين يعتبرون أنه شهر البعثة أنه شهر رجب هم يعتبرون نزول القرآن في بداية البعثة، وأنه من خلال أول لقاء بالبعثة بالرسالة نزلت سورة إقرأ، هكذا يقولون هم. وهذا لا يستقيم، لأنه من المعلوم قطعا أن نزول القرآن الكريم ابتدأ في شهر رمضان المبارك في ليلة القدر منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالإرسال قد يكون إذا كانت البعثة مترافقة مع نزول القرآن أو ابتداء نزوله في شهر رمضان المبارك، فهو شهر مبارك وشهر عظيم. وهناك روايات عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا تفيد ذلك. وعلى كل، فمما لا شك فيه أنه إذا كان نزول القرآن الكريم متزامنا مع بداية البعثة بالرسالة فستكون البعثة حتما في شهر رمضان المبارك. القرآن الكريم الذي أنزله الله في شهر رمضان المبارك ثم شرع صيام هذا الشهر وبين لنا غاية عملية أو ثمرة عملية أساسية ومهمة بالنسبة لنا هي التقوى لعلكم تتقون، فمما لا شك فيه أيضا أن هناك تلازم تام ما بين تحقيق التقوى وما بين الاهتداء بالقرآن الكريم، لأن من أول متطلبات التقوى هو الهدى، أن نعرف ونعلم ماذا نفعل، ما الذي فيه الوقاية لنا إن فعلناه، ما الذي فيه الوقاية لنا إن التزمنا به من الأعمال من الأقوال من المواقف من التصرفات. أيضا كيف يأتينا من الهدى ما يساعدنا على تزكية أنفسنا، لأن من متطلبات التقوى تزكية النفس، نحتاج إلى تزكية أنفسنا لكي نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم عندما نأتي إلى الجانب العملي، الجانب العملي لا يأتي هكذا بدون إرشاد بدون تعليم بدون معرفة، يحتاج الإنسان إلى معرفة ماذا يعمل حتى يعمل حتى يتحرك، وما الذي يجتنبه، ما الذي ينتهي عنه، ما الذي يحذر منه مما فيه خطر عليه أو شر عليه أو عقاب له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالتقوى والمتقين في علاقتهم بالقرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول عنهم في آخر تلك المواصفات التي وردت في أول سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم. فمن أساسيات ولوازم التقوى هو الاهتداء بالقرآن الكريم والتحرك على أساسه، لذلك تتحقق التقوى من خلال الالتزام عمليا بما يهدي إليه الله في القرآن الكريم، وبما للقرآن الكريم من أثر تربوي عظيم في تزكية النفس البشرية، يساعدها على الالتزام، يهيئها للعمل، ولما له من عطاء تربوي أيضا يتناسب مع الصيام في تحفيز النفس البشرية على الصبر، على التحمل، في توفير الدافع الإيماني الكبير الذي يجعل الإنسان ينطلق بكل رغبة، بكل جد، بكل اهتمام، باستشعار للمسؤولية، وبما يمثله أيضا من صلة بالله سبحانه وتعالى يحظى الإنسان من خلالها بمعونة الله بتوفيقه. فكل هذه الاعتبارات مأخوذة بعين الاعتبار، كل هذه الحيثيات مأخوذة بعين الاعتبار في أهميتها وتناسبها والتلازم ما بين فريضة الصيام والقرآن الكريم في مسألة التقوى. الله سبحانه وتعالى ضمن سنته في هداية عباده يرسل الرسل وينزل عليهم الكتب، وهذه سنة ماضية مع عباده، ترافق نزول الهدى ومسيرة الهداية للمجتمع البشري منذ بداية وجودهم، منذ آدم عليه السلام الله هداه، وأتت الهداية مترافقة مع بداية استخلافه على الأرض، ثم استمرت المسألة إلى خاتم النبيين في مسألة إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى خاتم النبيين محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، فبعثه الله بالرسالة إلى العالمين رحمة للعالمين، وأنزل عليه القرآن العظيم. والقرآن الكريم هو نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، نعمة الهداية بالرسول والكتاب هي أعظم النعم على الإطلاق، وهي مفتاح كل النعم، بدونها تتحول كل النعم إلى نقم، إلى وسيلة لاكتساب المعاصي، لاكتساب الآثام، إلى وسيلة للجناية على النفس، للجناية على المجتمع البشري، إلى وسيلة للشقاء، إلى وسيلة للإفساد في الأرض، إلى وسيلة لإفساد الحياة. فالإنسان بحاجة إلى أن ترتسم له منهجية التعامل مع نعم الله عليه، وأن ترتسم له المسيرة الصحيحة لكيفية الاستخلاف في الأرض التي يجمع فيها ما بين المبادئ والقيم الإلهية والإنسانية الراقية العظيمة التي تنسجم مع كرامته الإنسانية، أو أن ينحرف عن ذلك إذا لم يحصل على ذلك أو لم يرتبط هذه الصلة بهذه الهداية، فيكون انحرافه سببا لشقائه، سببا لسوء تصرفاته، سببا لكفرانه للنعم، سببا للجناية على نفسه. نعمة الله علينا بالقرآن الكريم هي نعمة عظيمة، وهو كان المعجزة الرئيسية من ضمن المعجزات، هو المعجزة الرئيسية لرسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقد عظمت نعمة الله سبحانه وتعالى أن حفظ النص القرآني للأجيال اللاحقة ما بعد عصري وزمني مبعث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وحركته المباشرة وحياته من بعد وفاة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لو لم يحفظ الله سبحانه وتعالى بمعجزة إلهية آية عجيبة النص القرآني للأجيال اللاحقة لكانت المشكلة خطيرة جدا في مسألة التحريف للنص القرآني، لأن التحريف في ما يقدم باسم الدين مسألة معروفة، يعني كل المسلمين يعرفون هذه الحقيقة أن هناك تحريفا خطيرا حصل في نقل المعارف الدينية وفي نقل المفاهيم الدينية وفيما يقدم باسم الدين، حتى في المرويات عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هناك الكثير من الأحاديث المكذوبة التي لم تصح عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وهناك الكثير أيضا مما يقدم باسم الدين باسم الإسلام بصفة الشريعة بمختلف العناوين الدينية من المعروف أنه لا يصح باسم الدين. فمن المسائل المعروفة هي مسألة التحريف، ولكن الأمة متفقة على أن النص القرآني محفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، هو القائل في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو أكد أنه حافظ له بشكل مستمر إلى يوم القيامة، وهذا ما حصل على مدى كل هذه القرون التي مضت وانقضت، لا يزال النص القرآني محفوظا وسيبقى محفوظا إلى نهاية أيام الحياة إلى قيام الساعة. فهذه نعمة، نعمة عظيمة جدا لنا، لأنه وإن حاول البعض أن يحرف في المعنى أو أن يحرف في المفاهيم فالقرآن يفضح سلامة النص وبقاء النص وحفظ النص القرآني نعمة عظيمة تفضح المتجولين على القرآن. فهذه من النعم العظيمة علينا في هذا الزمن وفي كل الزمن أن الله حفظ القرآن الكريم من التحريف لنصه، نعمة عظيمة جدا، وبقي لنا إلى هذا الزمن ويبقى ما بعد هذا العصر إلى نهاية التاريخ إلى نهاية الوجود البشري. القرآن الكريم هو من نور الله، من علمه، من حكمته، من رحمته، ولهذا يسميه بالحكيم، يسميه بالعظيم، يسميه بالمجيد، يسميه بالنور، يصفه بأنه رحمة ويصفه بأنه هدى. وعندما نأتي إلى سوره المباركة فمطلع كل سورة منه باستثناء سورة واحدة مطلعها وبدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، ليبين لنا وليرسخ فينا أن كل ما في هذا القرآن الكريم من هداية، من إرشاد، من توجيه، من تعليمات، من أوامر، من نواهي هي من منطلق رحمة الله بنا، لأنه الرحيم الذي يريد لنا الخير، يريد لنا السعادة، يريد لنا الفلاح، يريد لنا النجاة، يريد لنا ألا نشكى، ألا نسبب لأنفسنا الخسران الرهيب. مظاهر رحمته في نعمه المادية التي أنعم بها علينا، ومظاهر رحمته وتجليات رحمته فيما كرمنا به في هذه الحياة كمجتمع بشري وفي خلقنا معروفة وواضحة، وذكرنا بها أيضا في القرآن الكريم كثيرا. وكذلك نحتاج كمجتمع بشري إلى هداية، إلى تعليمات، إلى إرشاد، إلى نظام لمسيرة حياتنا، فقدم لنا ذلك من منطلق رحمته بنا، وكل ما فيه على هذا الأساس. وهذا ما يجب أن نبني عليه نظرتنا إلى القرآن الكريم وإلى ما فيه، إلى ما فيه من تعليمات، من توجيهات، من أوامر، من نواهٍ، حتى لا ننظر إلى شيء من مسؤولياتنا في القرآن أو مما أمرنا الله به في القرآن ووجهنا إليه وأرشدنا إليه إلى أنه يمثل مشكلة لنا في واقع حياتنا، وكأنه يتنافى مع الرحمة، أو أن ننظر إلى شيء مما حرمه الله ونهانا عنه وكأنه حرمان لنا، يجب أن تكون نظرتنا صحيحة من هذا المنطلق الذي نرى فيه كل ما أمرنا الله به رحمة، ونرى أن كل ما نهانا الله عنه فمن منطلق رحمته بنا، فنثق ونطمئن إلى هذا. يعني الإنسان بحاجة إلى ثقة بذلك واطمئنان تجاه ذلك، مهما كان في بعض الأمور شيء من شكل المشقة أو الصعوبات أو التحديات، فالصعوبات والتحديات والمشاق هي جزء من حياة هذا الإنسان، لكن الحقيقة أن اليسرى هي في طريق القرآن، في طريق الحق، أنها هي الأيسر، هي الأقل كلفة وهي الأعظم والأحسن عاقبة للإنسان مهما كانت المشاق. الله أيضا يصف كتابه بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذه من أهم مواصفات القرآن، فهو كتاب مبارك، مبارك في ما يتضمنه هو من الهداية الواسعة، من المعارف العجيبة، من سعة الهداية ومن المعارف الواسعة جدا. ولذلك الإنسان كلما ارتبط بالقرآن أكثر، كلما توسعت معارفه، كلما ازداد حكمة، كلما ازداد بصيرة، كلما ازداد علما، ولا يرى نفسه في مرحلة من المراحل مهما بلغ أنه قد استوعب ما في هذا الكتاب من النور، من الهدى، من العلم، من المعرفة، لأنه واسع جدا وفيه بركة عجيبة في عطائه المعرفي. ومبارك أيضا في أثره التربوي، أثره عجيب جدا في إصلاح نفس الإنسان، في تزكية النفس البشرية، في تأثيره الوجداني، تأثير عجيب لا يصل إلى مستواه أي شيء آخر ولا أي بديل آخر في مستوى تأثيره الإيجابي في النفس البشرية التي يكسبها الطمأنينة، يساعدها على التزكية، ينمي فيها ما فطرها الله عليه من مكارم الأخلاق، يزكيها مما قد تلوثت به مما يتنافى ولا ينسجم مع فطرتها. هكذا مبارك في عطائه التربوي، مبارك أيضا فيما يهدي إليه، فهو يهدي إلى ما فيه البركة، إلى ما فيه سعة الخير لنا. وعندما نتحرك على أساسه، على أساس ما فيه من التعليمات، على أساس هدايته، يبارك الله لنا في جهودنا، تكون جهودا مثمرة مباركة، آثارها نتائجها فاعليتها عالية أكثر بكثير من مستوى إمكاناتنا، من مستوى قدراتنا، لأن البركة هي سعة تفوق مسألة الأرقام، مسألة الإمكانات، تفوق حجم الشيء الواقعي بالزيادة، زيادة من الله سبحانه وتعالى. فبركته أيضا في النتائج، في الآثار، فيما يترتب عليه، وهذا يمثل إغراء كبيرا للعمل بالقرآن، لأنه لا شيء آخر له هذه الميزة بهذا المستوى، بهذا المقدار، بركته عجيبة. الجهود التي تبذل لأمة تتحرك على أساسه يباركها الله، فتأتي البركة في كل شيء، بركة في الأعمال، بركة في النتائج، بركة في الآثار، بركة في كل مجالات الحياة. الأمة التي تتحرك على أساسه، تهتدي به، تلتزم به، تستبصر به، تعي به، تنطلق على أساسه، تقف المواقف التي يرشد إليها، سيمنحها الله أيضا البركة فيما يمنحها من الخيرات، في أرزاقها، فيما يكتبه لها من الناصر، فيما يكتبه لها من الخير في كل شؤون حياتها. مما وصفه الله به أنه نور، القرآن هو نور، وتكرر الوصف له كثيرا في القرآن الكريم، من ضمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك، يعني إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الحالة التي يكون الإنسان فيها بدون الهداية الإلهية هي حالة ظلمات، لأنه لا يبصر فيها الحقائق، لا يبصر فيها الخير بالفعل، لا يبصر فيها الطريقة الصحيحة التي بها فوزه، بها نجاته، بها سعادته، وتتكون لديه تصورات وتخيلات، وبالتالي ثقافات ومفاهيم خاطئة. فتمثل الظلمات تحول بينه وبين أن يرى الحقيقة كما هي، والحق كما هو، والخير كما هو، وتنعكس عنده الأمور في كثير من الأشياء، فيصبح لديه مفاهيم خاطئة، تصورات خاطئة، عقائد باطلة، أفكار خاطئة. وتشكل تلك الأفكار الظلامية حاجزا يحجبه عن إدراك الحق والحقائق، عن إدراك الاتجاه الصحيح، فيتخبط في مسيرة حياته، في مواقفه، في أعماله، في قراراته، في تصرفاته، في سلوكياته، على المستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع الذي يتجه اتجاها بعيدا عن القرآن الكريم، يعتمد له نظاما مخالفا للقرآن الكريم، يبني مسيرة حياته على أساس مناقض للقرآن الكريم، فينتج عن ذلك انحرافات وحالة خطيرة جدا من التخبط. فالقرآن هو نور، لأنه يقدم لك ما يضيء لك في واقع الحياة، فينير لك الدرب، ينير لك الطريق الموصلة فعلا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى خير الدنيا والآخرة، إلى الفوز العظيم، إلى النجاة من عذاب الله، إلى النجاة من الشقاء والخسران، ما يسمو بك. لذلك ويهدي إلى الصراط المستقيم، فتتجه في مسيرة حياتك الاتجاه الصحيح الموصل إلى الغاية العظمى، إلى النتيجة الكبرى، إلى الفوز العظيم. وإلا كانت مسيرة الإنسان منحرفة، يتجه ويتخبط في هذه الحياة فلا يصل إلى النتيجة العظيمة، إلى الغاية العظيمة، إلى العاقبة الحسنة، وبعد شقاء الدنيا يكون مصيره والعياذ بالله إلى النار في الآخرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وتجلى ذلك في حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف أخرج الناس من الظلمات، كم كان لديهم من العقائد الباطلة التي يبنون عليها أمورهم العملية، كم كان لديهم من المفاهيم والتصورات الخرافية والجاهلة والخاطئة التي تتسبب في ضلالهم على المستوى العملي، كم كان لديهم من سلوكيات وأخلاقيات منحرفة وبشعة لا تنسجم مع الكرامة الإنسانية، لا تنسجم مع ما أراده الله للإنسان وكرمه به من السمو في أخلاقه، في رشده، في تصرفاته. فبمسعى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتبليغه للرسالة الإلهية، بجهوده الكبيرة، بأدائه العظيم الذي تجسدت فيه حكمة القرآن الكريم وبركة القرآن الكريم، غير الواقع الذي كان سائدا آنذاك، واقع الجاهلية بكل ما تعنيه، وأن انتقل بالمجتمع نقلة عظيمة ونقلة كبيرة جدا، ترتب عليها نقلة كبيرة في واقع حياة المجتمع العربي آنذاك. المجتمع العربي الذي كان في واقع حياته، في ظروف حياته، دون مستوى بقية المجتمعات. أولئك الأميون يعرفون بالأميين، ليس لديهم ثقافة، أكثر أكثر ما لديهم خرافات وأساطير وضلالات وجهالات وحالة من الشتات والفرقة لا مثيل لها لدى غيرهم من الأمم، والتخلف في شؤون حياتهم بشكل كبير بالنقلة التي أحدثها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وصلوا في أعلى مستوى في المجتمع البشري آنذاك، فسادوا بقية الأمم على وجه الأرض نقلة في فارق زمني بسيط تقلت بهم وغيرت واقعهم تماما. لو استمروا وواصلوا على ذلك لما كان واقع حالهم على ما هو عليه اليوم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهكذا أيضا يبين لنا الله في القرآن الكريم عظمة كتابه، له كتاب عظيم الشأن أحكمت آياته، تضمن الحكمة وهو معجزة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. قال الله عنه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو تعاونوا وتضافرت كل جهودهم جنبا إلى جنب لكي يأتوا بمثل القرآن الكريم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا، لا في إحكامه ولا في نظمه ولا في بلاغته ولا في حكمته ولا بمستوى ما فيه من الهداية. هدايته هداية عجيبة شاملة واسعة بشكل عجيب جدا، وهو أرقى ما أعطاه الله للبشر. ليس لديهم شيء يرقى إلى مستوى في أفكارهم، في نظرياتهم، في مقترحاتهم، في تصوراتهم، في كل إنتاجهم الفكري والثقافي والمعرفي ليس لديهم شيء يماثل القرآن الكريم في أي مجال من المجالات. الرؤى السياسية لا ترقى إلى مستوى ما في القرآن الكريم، ولا مقارنة، ليست شيئا مقابل ما في القرآن الكريم. على المستوى الاقتصادي النظريات، المقترحات، الدراسات، كل نتاجهم المتعلق بذلك من الرؤى والأفكار لا يساوي شيئا في مقابل ما هو في القرآن الكريم، في أثره، في واقعيته، في نتيجته الطيبة، في مستوى ما يفيد به البشر. وهكذا على المستوى التربوي، على المستوى الاجتماعي، على كل المستويات. والقرآن الكريم وصفت أو وردت أوصافه المتنوعة وأسماؤه المتعددة التي أيضا تبين لنا جوانب من عظمته وأهميته بالنسبة لنا، ويتجلى لنا مدى إنعام الله علينا بذلك. من الأوصاف الأساسية للقرآن الكريم الحكيم، وأتى القسم بالقرآن الكريم، والقسم به أيضا يبين أهميته أنه نعمة وآية من آيات الله. والقرآن الحكيم قسم بالقرآن وحكمة القرآن. القرآن هو حكيم، ما فيه حكمة، ما فيه من الهداية هو حكمة في مختلف المجالات، إنما يهدينا إلى شؤون حياتنا في أي مجال من مجالات الحياة، في المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو المجال الاجتماعي أو المجال الأمني أو في أي مجال مجالات الحياة، لأنه كتاب يهدينا في حياتنا، في شؤون حياتنا، فيما يوصلنا إلى الله وإلى رحمته ويصلنا بفضله وكرمه ورحمته والآخرة أيضا للدنيا والآخرة. القرآن الحكيم، ومن أهم ما نحتاج إليه هو الحكمة، لأن البديل عن الحكمة هو الحماقة والعشوائية والتوجهات الخاطئة والأفكار الخاطئة والمفاهيم الخاطئة، وبالتالي التحرك على أساسها يكون تحركا خاطئا مهما أخلص الناس وبذلوا من جهد، ولذلك تتجلى لنا الخسارة الرهيبة للمسلمين عندما تركوا الاهتداء بالقرآن الكريم في كثير من شؤون حياتهم وفي مجالات رئيسية من مجالات الحياة. كيف فقدوا الحكمة، وأنتجوا أو اكتسبوا أو تقبلوا بدائل، عن حكمة القرآن، عن هداية الله في القرآن، مما هو ضلال، مما هو حماقة، مما هو غباء، مما سبب لهم التعاسة، العناء، الشقاء، مما كان له تأثيرات سيئة جدا في شؤون حياتهم. مما ورد في القرآن الكريم الوصف له بالمجد، وكذلك في سياق قسم أيضا، قاف والقرآن المجيد، فهو قسم بالقرآن ومجده. القرآن كتاب مجيد، الأمة إذا التزمت به، إذا اهتدت به في شؤون حياتها تكتسب المجد لنفسها، لأن كل هداية الله في القرآن الكريم هي هداية تسمو بنا، ترقى بنا، تكسبنا الشرف، ليس فيها شيء يحط المجتمع البشري يسيء إليه أو يسبب له الهوان أو ينزل به إلى الدناءة والانحطاط. القرآن الكريم كل ما فيه من هداية الله سبحانه وتعالى رفعة، عزة، شرف، سمو، وكذلك قوة، وبالتالي كل ما يتحقق به المجد للأمة إذا سارت عليه تكون أمة مجيدة تكسب المجد لنفسها، أمة تسمو وتزكو وتقوى وتعظم وتبتعد عن كل ما فيه الانحطاط والدناءة والسقوط والضعف. وهذا من أهم ما تسمو إليه وتتوق إليه النفس البشرية الكريمة التي بقي فيها كرامة، فهي دائما تتوق إلى المجد وتترفع عن الضعف، عن السقوط. والقرآن الكريم كفيل لو اتبعته الأمة الإسلامية واهتدت به بشكل متكامل في مسيرة حياتها أن يرقى بها، لأن تسود بقية الأمم وأن تقود المجتمع البشري، تقوده على نحو صحيح بما فيه الخير له، على أساس من المبادئ والقيم الإلهية التي تصلح بها الحياة وتستقيم بها الحياة ويسمو بها الإنسان ويزكو بها الإنسان، تحفظ للإنسان كرامته الإنسانية من الأوصاف. ولكن هذا أيضا لا يقتصر فقط على الأمة بشكل كامل، أي مجتمع، أي أمة من داخل الأمة تسير على هذا الأساس ستكسب المجد لنفسها. مما ورد من أوصاف القرآن الكريم العزيز، وإنه لكتاب عزيز. القرآن الكريم أيضا هو من تجليات عزة الله سبحانه وتعالى، هو عزيز من حيث أنه لا يقبل شيئا من الباطل، لا يقبل الاختلال في نظمه وبلاغته وحكمته، أحكمت آياته فلا مجال للخلل فيها أبدا. وعزيز في أن الله حفظ نصه وبقي سليما من الاختراق في نصه، وعزيز أيضا فيما يهدي إليه، ليس فيه رؤى سخيفة أو أفكار باطلة يتبناها ويعرض أفكار الآخرين ويبطلها، يزهق باطلهم، يدحضها، يفندها، لكن هو عزيز أيضا في أثره التربوي، ويربي على العزة، يربي النفس البشرية على العزة ويسمو بها، يربي المجتمع الذي يهتدي به على العزة، ويقدم أيضا من الهداية ما إن تمسكت به الأمة أو تمسك به أي مجتمع من هذه الأمة يعتز، ليس فيه أفكار أو ثقافات أو مفاهيم أو تعليمات أو توجيهات تسبب للأمة الهوان والذلة، على العكس مشكلة الأمة حين ذلت أنها ابتعدت عما في القرآن الكريم من هداية تعتز بها لو سارت عليها أو اتبعت ذلك الذي ورد في القرآن الكريم والتزمت به. وإنه لكتاب عزيز، فهو عزيز في نفسه، عزيز في عطائه، عزيز فيما يهدي إليه، وما يهدي إليه فيه العزة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتنزيل من الله الحكيم، ما يقدمه حكمة، ما يهدي إليه حكمة، ما يدعو إليه وفقا لحكمته سبحانه وتعالى. والحميد، ما يدعون إليه، ما يوجهنا به، فيه الحمد، فيه الشرف الكبير، ليس فيه ما يخجل الإنسان، يحط من قيمته وكرامته الإنسانية، يسيء إلى إنسانيته، مثل ما في كثير من الآراء والثقافات والمفاهيم الخاطئة، فما يحط من كرامة الإنسان، من منزلته، يسيء إليه، يكون له تأثيراته السيئة عليه وعلى واقع المجتمع كمجتمع. والقرآن الكريم هو كتاب هداية، الوظيفة الرئيسية للقرآن الكريم الهداية. الله قال كما تلونا في بداية المحاضرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هداية، قال عنه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما يهدينا إليه القرآن الكريم هو هداية من الله سبحانه وتعالى للأقوم في كل شيء، للأرقى في كل شيء، للأنجح في كل شيء، للأفضل في كل شيء. فهو ليس فقط يقدم مثلا الرؤية الصحيحة أو الفكرة الصحيحة في موضوع معين، أو التعليم الصحيح تجاه موقف معين أو قضية معينة، إنما أحسن وأفضل وأرقى وأسمى وخير ما يستقيم به الأمر في ذلك، أفضل ما يستقيم به الأمر في ذلك يقدمه لنا القرآن الكريم. يقدم شيئا راقيا جدا وعظيما، بحيث لا يستطيع بشر أن يقدم ما هو أرقى من ذلك، أفضل من ذلك، أنجح من ذلك، أحسن عاقبة من ذلك، أفضل أثرا من ذلك. يقدم الأرقى دائما. ولهذا من الخسران الكبير على المسلمين أن يبحثوا عن بدائل عن القرآن الكريم، وأحيانا بغرور بنظرة إكبار وإعجاب إلى تلك البدائل التي هي في أغلب الأحوال ليست فقط دون مستوى ما يهدي إليه الله في القرآن الكريم، وإنما ليست شيئا مفيدا ولا نافعا ولا صالحا ولا تستقيم به الحياة، ترتب عليه النتائج السيئة. ولذلك عندما نتحرك في مسيرة حياتنا نريد أن نقف موقفا، طريقة الصحيحة أن ننظر ما الذي يهدي إليه الله في القرآن الكريم، فنقف الموقف الذي يهدي إليه، وبكل ثقة بكل اطمئنان في مواقفنا نعتمد على القرآن الكريم، في ولاءاتنا لنعتمد على القرآن الكريم، في نظم شؤون حياتنا في المجال الاقتصادي لنعتمد على القرآن الكريم بثقة. ما الذي يثنينا عن ذلك؟ ما الذي يصرفنا عن ذلك؟ ما الذي يبرر لنا أن نبحث عن بدائل تخالف القرآن الكريم وتتناقض معه؟ فعندما نفهم أن القرآن الكريم كتاب هداية لنعتمد عليه في كل مسيرة حياتنا، بدءا من الجانب الإيماني. الجانب الإيماني الذي نحتاج إلى تنميته يعتمد في بداية الأمر وفي أول شيء على معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن كعالم إسلامي تنقصنا المعرفة بالله، وكان لهذا آثار سلبية علينا في مدى ثقتنا بالله، اعتمادنا على الله، حتى في علاقتنا بالقرآن. والقرآن يعالج لنا هذه المشكلة. القرآن الكريم في أهميته وأثره العظيم فيما يتعلق بمجال معرفة الله أن الله قال عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو نزل القرآن على جبل واستوعبه لخشع من خشية الله إلى أرقى مستوى، لبلغ في معرفته بالله وبالتالي في خشيته من الله إلى درجة أن يتصدع وأن يظهر عليه الخشوع. لرأيته أن يتجلى ويظهر في حاله إلى درجة التصدع من خشية الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم كفيل في عطائه في هذا المجال، في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى، أن يرتقي بك في معرفتك وبالتالي في إيمانك بالله وثقتك بالله وخشيتك من الله إلى مستوى عظيم ولا يماثله شيء في ذلك. وهو من أهم ما نعود فيه إلى القرآن، وما ينبغي علينا أن نعود فيه إلى القرآن الكريم وأن نركز عليه في القرآن الكريم. كما أسلفنا فيما يتعلق بأثر القرآن على المستوى التربوي، الله قال جل شأنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء؟ شفاء للنفس البشرية مما قد تلوثت به، تدنست به، مما يتناقض مع فطرتها، ما يؤثر سلبا على فطرتها، القيم الخيرة، الصفات الحميدة، مكارم الأخلاق، في منابع الفضيلة والخير، مختلف أنواع الفضائل هي موجودة في الفطرة البشرية، فطر الله الناس عليها. لذلك الإنسان يقر بهذه الحقيقة، يتبناها بشكل كبير في مسيرة حياته، حتى العناوين تبقى عناوين عند الجميع، وإن لم تكن على مستوى المصداقية قائمة لدى الكثير. فالإنسان بحاجة إلى القرآن الكريم على المستوى التربوي، ويربي نفسية الإنسان تربية راقية عظيمة، ويسمو بها ويحيي فيها وينمي فيها ما أودعه الله في فطرتها من مكارم الأخلاق، من الفضائل، من المعاني العظيمة التي ميزت الإنسان وأكسبته الكرامة، وتعزز من دوره، وتهيئ له أيضا أن يندفع في مسيرة حياته في الأعمال الصالحة، في المواقف الصالحة، في الاتجاه الصحيح، برغبة كبيرة، بقناعة تامة، لأن القيم العظيمة وزكاء النفس يساعده على ذلك، فينطلق ملتزما، يمقت مساوئ الأخلاق، يكره الرذائل، نفسه عزيزة، نفسه كريمة، تترفع عن الأشياء السيئة والمنحطة والدنيئة، تترفع عن الذلة والهوان والخزي، تنسجم مع ما فيه الخير، مع ما فيه ما يحقق له كرامته الإنسانية. من المهام الأساسية للقرآن من خلال الرسول: ويزكيهم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، وكان يزكي بالقرآن، بهداية القرآن، تعليمات الله في القرآن. من أهم ما يجب أن نستفيده من القرآن وأن نهتدي من خلال القرآن الكريم إليه هو تحديد مسؤولياتنا كأمة مسلمة. أولا، المسؤوليات كمجتمع بشري، ما هو دورنا؟ لماذا استخلفنا الله في الأرض؟ كيفية هذا الاستخلاف وما يحقق لنا النجاح فيه في الدنيا والآخرة، في عواقبه في الآخرة؟ ثم على مستوى مسؤولياتنا والتزاماتنا الأخلاقية والدينية والإيمانية التي حددها الله في القرآن الكريم، لأن البعض يرسخ في أوساط الناس أننا أمة بلا مسؤولية، ليس لدينا التزامات ولا مسؤوليات، أمة تبقى هكذا خاضعة، تقودها بقية الأمم، تتدخل في شؤونها بقية الأمم، تتحكم فيها بقية الأمم، ليس لها هدف، ليس لها رسالة، ليس لها دور عالمي ولا دور حتى في واقع نفسها، وإنما تبقى هكذا على ما هي عليه في هذا العصر. هذه كارثة. الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحتى بتفسير أن الآية تعني في المقدمة وبشكل رئيسي أخيار هذه الأمة وصفوتها، لكن على أساس أنهم يقودونها ويسيرون بها في مسؤوليتها. يعني مسؤولية هي هذه المسؤولية في الأساس، وإن كان الذي يطلع بهذا الدور في الحركة بالأمة على أساسه خير أخيار هذه الأمة وصفوتها الصالحون منها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لديكم مسؤولية، مسؤولية عالمية تتحركون فيها، تأمرون بالمعروف، هذه رسالتكم، المعروف الذي يحارب، المعروف في كل المجالات الذي يغيب ويحل بدلا عنه المنكر وأهل المنكر، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سيرة إيمانية فيها مسؤولية عالمية، مسؤولية كبيرة، بدءا من داخل الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فنحن أمة لديها مسؤوليات، ليست المسألة أن نبقى في قرانا ومساجدنا وبيوتنا ومن منزلك إلى مسجدك وليس لك دخل في أي شيء وأنت منعزل عن واقع هذه الحياة وما يجري في هذه الحياة وما يحدث في واقع هذه الحياة. أنت كمنتمي للإسلام مكلف بأن تكون ضمن أمة تحارب الظلم، تحارب الفساد، تحارب الطغيان، تتصدى للمنكر، تتصدى للشر والأشرار، تصلح في أرض الله، تصلح عباد الله، مسؤولية جماعية ومسؤولية مهمة. والقرآن يهدينا إلى مسؤولياتنا، يعرفنا بها، يؤكد لنا عليها وعما يترتب عليها وعن خطورة الإخلال بها، ويهدينا إلى ما يبنينا لنكون في مستوى النهوض بهذه المسؤوليات، ما يبنينا معرفيا ثقافيا تربويا، ما يبنينا على المستوى العملي، ما يبنينا على المستوى العملي كيف نتحرك للنهوض بهذه المسؤولية ونقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في طريقته وفي مسيرته وفي حركته بالرسالة الإلهية وفي بناء الأمة. من أهم ما نهتدي به في القرآن الكريم، وخسرت الأمة كثيرا لأنها غيبته، الهداية في مجال الوعي عن الأعداء وعن التحديات وعن المخاطر. وهذا مما حصل فيه جهل رهيب وغباء كبير وانحرافات كارثية وسياسات خاطئة للغاية إلى حد كارثي، أوقع الأمة في مآزق وهوى بها إلى الأسفل، ومكن أعداءها منها، وتكبدت الأمة بسببه خسائر رهيبة للغاية، فقدت الوعي عن الأعداء. من هم الأعداء؟ القرآن يحدد لك من هو العدو. هذا من أهم ما تحتاج إليه الأمة، لأن هناك عملية تضليل كبيرة في داخل الأمة عن من هو العدو ومن هو الصديق. من هو العدو؟ القرآن يحدد لك من هم أعداؤك كمسلم، ولماذا هم أعداؤك، وعلى أي أساس، ما هي حقيقة مشكلتك معهم ومشكلتهم معك. حديث واسع في القرآن الكريم، وحديث واسع عما يبني الأمة للتصدي لمخاطر الأعداء، حديث عن طبيعة نشاط الأعداء، طريقتهم في استهداف الأمة، الأسلوب الصحيح لمواجهتهم، مجالات المواجهة معهم، حديث واسع جدا فيه ما يكفي ويفي لدرء الأخطار عن هذه الأمة ولتكون في منعة من أعدائها وعزة. وعلى قاعدة مهمة أوردها الله في القرآن الكريم، هي قوله سبحانه وتعالى: والله أعلم بأعدائكم، أعلم بهم من هم، أعلم بهم كيف هم، أعلم بهم ماذا يفعلون، ما هي سياساتهم، ما هي أساليبهم، أعلم بهم كيف هو مستوى خطورتهم عليكم، أعلم بهم ما هي نقاط الضعف لديهم، ما هو الأسلوب الصحيح في مواجهتهم، ما هي السياسات الحكيمة والراشدة والمثمرة والمفيدة تجاههم. وهكذا أعلم بأعدائكم دائرة واسعة تشمل كل ما يتعلق بالعدو وما يتعلق بنا تجاه العدو. من أهم ما يتعلق بالقرآن الكريم وسبقة الإشارة إليه الحكمة أنه كتاب حكيم إلى درجة أن يوصف بالحكيم، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. كل ما يهدينا الله فيه إليه من الأعمال أعمال حكيمة، من التصرفات تصرفات حكيمة، من السلوكيات، من المواقف، من كل ما فيه على هذا الأساس. جعلوا منا أمة حكيمة راشدة في فكرها، مستقيمة ومتوازنة في أعمالها ومواقفها وسياساتها. الإنسان بحاجة إلى هذا على المستوى الشخصي والأمة كأمة وكمجتمع. ومع كل مزاياه العظيمة التي هذا جزء يسير منها، مزاياه أكبر وأعظم، فقد يسره الله للذكر. عندما نتلو القرآن الكريم بتدبر بتأمل نستفيد بداية مما يقدمه بشكل واضح جدا وبشكل بديهي وسريع من اللحظة الأولى بأدنى تأمل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنما كيف نلتفت إلى واقعنا ونحن نتأمل القرآن ونقيم واقعنا على هذا الأساس. هدايته واسعة، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولا يتحقق للأمة أن تصلح واقعها إلا إذا تمسكت به واهتدت به وسارت على أساس هديه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. طريق الإصلاح للنفس، طريق الإصلاح لواقع المجتمع، طريق الإصلاح في حالة الأمة لكل ما قد تخرب في داخل هذه الأمة هو عن طريق القرآن الكريم والتمسك به والاعتداء به. الحديث عن القرآن الكريم يمكن أن يطول كثيرا، لكن من خلال التلاوة، من خلال الاهتمام بثقافته، الإنسان يستفيد أكثر وأكثر وتتعزز علاقته بالقرآن أكثر وأكثر. والأهم من كل ذلك ما يمنحك الله من خلال إقبالك إلى القرآن من الاهتداء به والأنس به والاستيعاب ولو إلى حد ما لعظمة هذا الكتاب وأهميته. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يهدينا بكتابه، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. نسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف. قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق FM، آفاق FM.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاح، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آجٍ، ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير.

والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم

من ربك هو الحق اهدينا صراط العزيز الحميد. قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف

0: وأفنى له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير
1: ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير

دابة الأرض تأكل من سأته إلا دابة الأرض تأكل من سأته لما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال

واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا.

سيل العرب بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل

وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. قل ادعوا

بإذن الله حتى إذا فزع

الحكيم وأروني الذين أحبتم به شركاء

فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون

اصبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

بكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون.

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم

إن أجري فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلوا.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها،

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاب عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة.

فإذا نفخ في الصور نفخة

صل على محمد وآله يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

رحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 35 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على سبيل الشرط وإن خفتم، هنا تعليم وإرشاد لقيادة الأمة، لقيادة الأمة القائمة بشؤون الأمة على إصلاح أحوالها وقضاء شؤونها وحل الخلافات فيما بينهم والنزاعات، ومن أهمها الخلافات الأسرية والنزاعات الأسرية. أرشد الله قيادة الأمة وأهل الولاية فيها، أرشدهم الله إلى هذه الطريقة: إن خفتم بين الزوجين شقاق واستمرار الزع فيما بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، مروا قراباتهم أن يفعلوا هذا الفعل، يبعثوا حكما من أهلها من قرابتها وحكما من أهله من قرابته وحكما من أهلها من قرابة الزوجة. إن يريد هذين الحكمين، إن يريد إصلاحا، وينبغي أن يكون أن يتخير الحكمين من عقلاء الرجال من أقارب المرأة وأقارب الرجل، إن يريد إصلاحا هذين الحكمين، إن يريد الزوجان إصلاحا من الحكمين وكانت نيتهما صلاح الزواج وحل المشكلة. إذا كان فعلا بينهما خلاف يحتاج إلى نقاش ويحتاج إلى معرفة ملابساته، فالتحكيم هو أفضل الطرق وأسهلها لإيضاح الأمور ولإقناع الزوجين فيما بينهما من خلاف. فإذا كان فعلا الخلاف له أسبابه وأراد الزوجان الصلاح فيما بينهما وفعلا لا يريد إلا الصلاح، وإنما هناك أمور تقتضي الحل بينهما، نزاعات وأمور وخلاف يقتضي الحل ويقتضي التوسط بينهما، فافعلوا هذه القضية واجعلوا حكما بينهما يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، عند حضور الحكمين بإصلاح الحكمين، بأن ينبه الحكمان، ينبه المخطئ، لأنه أحيانا قد يظن الإنسان إذا كان بينه وبين إنسان آخر خلاف يظن أنه هو على الحق، والرجل الآخر أو الطرف الآخر يظن أنه على الحق، لأنه يبني على قضايا وأمور. ولكن حينما يجتمع الخصمان لدى حكمين عارفين عاقلين فاهمين للقضايا ووجوهها ويسمعا من الطرفين، سيتضح الأمر ويدل المخطئ على خطأه والغالط على من غلطه، ويرشد الطرفين إلى الصلح ويعظهما ويذكروهما بالإصلاح والعفو والصفح والتسامح، وأن الزوجية وبقاء الأسرة كما أراد الله لا يمكن أن تتم إلا بالتغاضي عن بعض الأخطاء وبعض الأمور الحقيرة. يريد إصلاح يوفق الله بينهما، إن الله فهو الموفق سبحانه وتعالى، فبتوفيق الله سينجح الحكمان بتوفيق الله وتسديده، لأن كل الأمور لا تصلح ولا تتم إلا بتوفيق من الله وإعانة، أي كيفما كانت تلك الأمور. إن الله كان عليما خبيرا، فهو يعلم ما في قلوب الزوجين من النيات الصالحة أو الفاسدة، ويعلم ما يصلح شأنهما، وهو العالم بخبرهما وحقائق بواطنهما وسرهما وإعلانهما، خبير بكل شيء من أحوال الزوجين وغيرهما من البشر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله، هذه الآية صدرها وبدايتها أمر من الله سبحانه وتعالى لعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله بطاعته والخضوع له وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا يكفي أن يعبد الله ظاهرا بدون إخلاص ولا تصحيح نية ولا توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولا تشركوا بالله شيئا. فهنا أمر الله سبحانه وتعالى الأنبياء وهم أعظم الناس طاعة لله وإخلاصا لله، وهم داخلون في هذه الآية وفي هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، فدل على أن معنى العبادة أن تجعل نفسك عبدا، لأنه قال واعبدوا، من العبودية، لم يقل أطيعوا أو نفذوا أو اعبدوا، لأن الطاعة لله سبحانه وتعالى وتنفيذ أمر الله عبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه ينبغي هكذا أن يستشعر الإنسان أنه عبد ملك لله سبحانه وتعالى، فعليه أن يطيع الله طاعة العبد الذليل الخائف من سيده المنقاد لأوامر سيده، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا لك أيها الإنسان، فمن حقه عليك أن تعبده وتخلص العبادة له ولا تشركوا به شيئا. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد من عباده أن يشرك في عبادته، إذا عمل العبد العبادة لله مع غير الله سبحانه وتعالى مع إشراك أمر سواء كان صنما حجريا أو بشريا أو اتباع هوى، الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا عبادة خالصة له وحده، ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا أمر الله سبحانه وتعالى في حق الوالدين بالإحسان وليس العبادة، العبادة هي لله فقط، أما الوالدين أمر الله بالإحسان إليهما. فقال العلامة الشرفي في كتاب المصابيح واتفقوا على أنها هنا محذوفا، والتقدير هنا كلمة محذوفة، والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا، هذا على الأسلوب العربي من الاختصار والحذف وسائر أصناف وأساليب العرب في كلامهم وتصريفات ما يتفوه ويتكلمون به. فإذا وأحسنوا بالوالدين إحسانا، والإحسان بالوالدين هو شكر لنعمتهما على الولد، لأن للوالدين نعمة، نعمة للولد، وإن كان الله هو الذي سبب ويسر نعم الله للأولاد على يد الوالدين، لكن ينبغي أن من الأولاد أن يشكروا لوالديهم ما فعلوه في حقهم من الغذاء والكساء والشفقة والرحمة، فإن ذلك أوجب لحقهما على الولد، فبالأولى أن تقبح الإساءة إليهما. الله سبحانه وتعالى يأمر بالإحسان إلى الوالدين، إذن فإذا وقع قبيح أو إساءة فهو جرم وذنب عظيم ومعصية من كبائر المعاصي. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، وهنا عطف على الإحسان، يعني فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحسن بهؤلاء، أن نحسن إلى الوالدين وأن نحسن إلى هؤلاء الأصناف، إلى هذه هؤلاء الأصناف ذوي القربى، والقربى هم ما هو قريب منك من النسب، فسرهم أهل المذهب بمن ولدهم جد أبوي الإنسان. إذن أيها الإنسان أو أيها المرأة، القرابة القريبة التي ينبغي على الإنسان الإحسان إليه من أقاربه، من تناسل من جد الأب أو من جد الأم فيعتبر أقارب للرجل وأقارب المرأة، عليهم أن يحسنوا إليهم بأصناف الإحسان وألوانه، ويختلف درجات الإحسان بين الأقارب المحارم وبين الأقارب غير المحارم، لكن على سبيل الجملة الإحسان المطلق هو مطلوب بحق قرابة الإنسان أو الرجل أو المرأة. وهناك أيضا فهناك تفاضل بين الأقارب وقربهم من النسب، فالأخ أقرب من ابن الأخ، والعم أقرب من ابن ابن العم، وهكذا. فإذا فالإحسان ينبغي أن يكون على هذا الوجه في التفصيل بحسب القرب، قرب الدرجة في النسب. وبذي القربى واليتامى، وهذا صنف من الأصناف، ينبغي على أهل الإيمان أن يكون محل إحسانهم اليتامى، وهو من مات المتيم، هو من مات والده وهو لا يزال في الصغر، لم يبلغ سن الحلم، لم يبلغ سن الرشد، من مات والده ولم يبلغ سن الرشد فيعتبر يتيم، أما من مات والده وقد بلغ سن الرشد فلا يعتبر يتيم أبدا. إذن اليتيم في الشرع هو من مات والده وهو لا يزال دون سن الرشد، لا يزال في الطفولة. فأمر الله بالإحسان إليهم، وإناسهم فهم في حالة ضعف مع اليتم فقد الوالد، والمساكين هم أيضا مثل اليتامى ينبغي الإحسان إليهم. فالإحسان هنا أعم من العطاء، لا يتبادل إلى الذهن أن الإحسان هو فقط أن تهب أو تتصدق عليه بشيء من المال، لا، الإحسان وأوسع وأعم من العطاء بالمال، فهو يدخل فيه القول ويدخل فيه حسن الكلام والتلطف والإعانة في بعض الأمور التي لا تحتاج إلى إنفاق مال. كثير من أمور الإحسان لا تحتاج إلى أن ينفق الإنسان معه مالا، إذن فبإمكان أي قريب أن يحسن إلى أقاربه وإن لم يكن له مال. هناك صنوف من الإحسان يستطيع أن يقوم بها ويعتبر محسنة. والجار ذي القربى أيضا، وأمر الله بالإحسان إلى الجار، وهو والجار هنا هو المجاور في السكن، سواء في عمارة واحدة أو في ملاصق لبيتك من أي جهة من الجهات، هذا يعتبر جار. إذن الجار هو المجاور في المسكن والملاصق في المسكن. وصف هذا الجار بذي القربى، أحيانا قد يكون الجار من أقارب الإنسان، فهنا تنبيه على أن حق الجار إذا كان من أقاربك أيها الإنسان أو أيها المرأة، فهنا التنبيه على أن الإحسان إليه أكثر من إذا كان جار غير قريب. إذن تنبيه على أن له حق الجوار مع كونه له حق القرابة، لأنه قد دخل في وبذي القربة وهنا والجار ذي القربة، إذا كان جارا وقريبا له حق. الجار الجنوب هو الأجنبي الذي لا تربطك به رابط قرابة نسب أو صهارة، إذن له حق الجوار. فيدخل هنا من ما ذكره العلماء وذكره المولى بدر الدين رضوان الله عليه من حسن العشرة وحسن الجوار، تعليم الجار إذا كان جاهلا، تعليمه معالم الإسلام من تعليم القرآن وحسن التربية الدينية والنصائح التي يحتاجها الجار، لأن كثير ما يجهل الناس بعض الأمور خصوصا الأمور الشرعية. فمن الإحسان أن يعلم جاره وينصحه ويسعى إلى أن يكون جارا صالحا، ومن الإحسان طلاقة الوجه في وجه إذا لقيه والابتسامة في وجهه والكلام الطيب ألا يسمعه كلاما سيئا، وإذا سمع من أولاده كذلك كلاما سيئا في حق جارهم أو في حق أولاد الجيران عليه أن يحسن تأديب أولاده وتهذيبهم، وألا يجرحوا جارهم ولا أولادهم بالكلام الجارح والكلام الذي لا يليق أن يتفوه به المسلمون والمؤمنون ولا أولادهم ولا أحد من أسرهم. والصاحب بالجنب، إذن والصاحب بالجنب له حق في الإحسان، والصاحب هو الذي يصحبك ويكون معك مستبرا، يعني الصاحب هو من يصحبك ويلازمك بالجنب، أي فهو يخرج الذي المبتعد عنك، وهو هنا يعم الصاحب بالجنب، يعم الصاحب في السفر حال السفر، والصاحب يعم الزميل في الدراسة، والزميل في العمل، والزميل والصاحب في السجن. وأيضا من باب الأولى الزوجة، هي صاحب، وقد وصفها الله صاحبته وأخيه، وصفها الله بأنها صاحبة، فهي أولى بالإحسان والعشرة. ولذلك فسر الإمام زيد بن علي سلام الله عليه، فسر بالمرأة هنا صاحبة للزوج وصاحب لها بالمرأة، وروي ذلك عن علي سلام الله عليه. وحقوق الصحبة تختلف وتتفاوت، لكنها على سبيل الجملة ينبغي أن يقوم بها الإنسان المسلم بحق صاحبه. والصاحب بالجنب، وهنا ذكر بالجنب يعني أنه ألصق، يعني ما دام وهو صاحب مرافق لك ملاصق لك في وقت طويل لساعات، فحقه أولى من الصاحب حينما يكون مبتعدا عنك، ليس جانب لك ولا مجاور لك وملازم لك في أوقات طويلة. وقال العلامة الشرفي رحمة الله عليه في كتاب المصابيح: والإحسان إليه إيواؤه ومعونته وإعطاؤه، يعني إطعامه وسقيه وإيواؤه إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك وكان لدى الإنسان فائضا فائض عن حاجة أسرته، فعليه أن يعود به على أقرب الناس إليه، ذوي القربى والصاحب والجار واليتيم والمسكين. وما ملكت أيمانكم، أيضا العبيد والإماء، كان في الماضي عبيد وإماء، وأيضا بهائم هي مما ملكت الأيمان، ويصح أن يصدق عليها الآية مما ملكت الأيمان. قال الشرفي: حتى الهرة، العلامة الشرفي قال حتى الهرة والدجاجة تدخل تحت هذه المسألة. وما ملكت أيمانكم، ينبغي الإحسان، الإحسان إلى العبيد، الإحسان إلى البهائم، والإماء الإحسان البهائم بأن لا يعرضها للجوع ولا يعرضها للعطش ولا يعرضها للبقاء في الظروف القاسية بين الشمس والحر والبرد الشديد. عليه أن يحسن إلى ولا يحملها المشاق كالبهائم التي تحمل الأثقال كالحمير والبغال والجمال والدواب التي هي مؤهلة للحمل لحمل الأثقال، لا يحملها أكثر من ما تطيق. هنا تدخل فيما ملكت أيمانكم، يجب الإحسان إليهم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الله سبحانه وتعالى لا يحب من يتصف بهذه الصفة، الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن هنا لما أمر الله تعالى بالإحسان ووسع مواقعه وذكر من هم الأصناف الذي ينبغي أن يحسن إليهم، وكان امتثال ذلك شأن أهل الإيمان، عقب ذلك ببيان أنه تعالى لا يحب من كان على ضد هذه الصفات، على ضد صفات أهل الإحسان، فخور مختال لا يتواضع لإخوانه المؤمنين من ذوي القربى واليتامى والمساكين والجيران والصاحب، يتعالى عليهم ويترفع. فالله لا يحب من كان على هذه الحال، لا يكون من أوصافه الإحسان إلى هؤلاء الأصناف. إذن المختال هنا هو من الخيلاء، ويحصل حينما يعجب الإنسان بنفسه، المختال هو ذو الخيلاء ومن لازمه الكبر. إذن سبب الخيلاء أيها الإخوة والأخوات هو حينما يعجب الإنسان بنفسه ويعجب بأعماله، إذا دخل في هذه المسألة سيتولد عنها الخيلاء والتكبر. إذن الخيلاء هو التكبر عن تخيل فضيلة تراءت الإنسان من نفسه، هكذا فسرها الراغب. حينما يتخيل الإنسان فضيلة أنها قد حصلت منه وصفة وعمل رائع حصل منه ويعجب بنفسه، هنا يتحول إلى خيلاء وإلى صفة مذمومة من الله سبحانه وتعالى. فخور، والفخور هنا الذي يحب كثرة المدائح، يحب أن يمدح يعمل العمل ويحب أن يسمع مديحا عليه من الناس. وفي تفسير الإمام زيد بن علي سلام الله عليه قال: فالمختال هو ذو الخيلاء والكبر. إذن والفخور هو هنا صيغة مبالغة يدل على كثرة حبه للفخر، حبه للمدح، لأن الفخور في لغة العرب وفي هو فعول، يعني صيغة مبالغة، أي يحب المدح والثناء المستمر على كل فعل يفعله، يحب أن يسمع مديحا وثناء عليه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن هذا وصف آخر، وصف آخر من أوصاف هؤلاء الذين جانبوا صفة الإحسان، الذين يبخلون. إذن البخل هنا إمساك، أن يمسك المال أو أي شيء مما ينتفع به يعد بخيل، ليس فقط من يمسك المال، من يمسك أي شيء يمكن أن ينتفع به غيره ويحرص أن لا ينتفع به غيره من مال أو غيره ولا يضره ذلك فهو من البخلاء. إذن المعنى الحقيقي للبخل هو الإمساك، إمساك المال وحبسه وعدم الجود به والعطاء به والنفع به لغيره. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا بخيل لأنه بخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمسك لسانه ولم يطلقه بالثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب الصلاة عليه من الله تعالى. الذين يبخلون، هذه صفات غير المحسنين، أنهم يبخلون، أنهم لديهم فخر ولديهم خيلاء ولديهم بخل، وفي نفس الوقت أيضا وصل بهم الحال ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون في نفوسهم ويطلبون غيرهم أن يتحلوا وأن يتصفوا بهذه الصفة الذميمة، يأمرون الناس، يطلبون من الناس أن يصيروا مثلهم بخلاء، يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وإن أعطاهم الله سبحانه وتعالى من المال وغيرها من النعم يسعون إلى كتمانها، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالحديث عنها، بالحديث عنها. وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث بنعمة الله عليه ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي من بها عليه. إذن الصفات أهل غير من لم يكونوا على الإحسان يكتمون ما آتاهم الله من فضله ويتظاهرون بأنه لا شيء لهم وبأنهم لا يملكون شيئا وبأنهم. إذن يعم هنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعم كتمان المال عمن يستحق أن يعطى أو يقرض أحيانا على سبيل القرض، وكذلك يعم من يكتم العلم، من يكتم العلم وهناك من يطلبه. ولذلك رد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بالعالم يوم القيامة وهو لديه علم وقد سئل ولم يمنحه وقد ألجم بلجام من نار جهنم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، الله أعد لعصاته من الكافرين والمجرمين أعد لهم عذاب فيه إهانة، عذابا مهينا، عذابا يهينهم، عذابا يذلهم، لأنه ليس عذاب فقط مجرد تألم، ولكن مع التألم والحريق إهانة وإذلال لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المهانين المذلين، وأن يجعلنا من أهل كرامته وأهل جنته ورضوانه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر نزل فيه القرآن، شهر نزلت فيه ليلة القدر، شهر نقرأ فيه القرآن ونجود آيات القرآن ونحفظ القرآن ونسعى لتطبيق القرآن. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام، أينما كنتم وحيثما تكونون، في برنامج مجلس القرآن في شهر القرآن. وتلاوتنا في هذه الحلقة المباركة ستكون من سورة الأنعام من الجزء الثامن من الآية 111 ومن الصفحة 42 بعد 100، ونبقى مع الطالب الأول. تفضل أخي علي، بارك الله فيك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون

0: يذكرون.
1: أحسنت بارك الله فيك. أهلا ومرحبا بك أخي قصي، اقرأ من الآية 27 بعد 100 من سورة الأنعام، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن

0: بعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا
1: وبلغنا

وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم

الملأت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون

أعدائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم

فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء

عليهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم سفها

وبعد أن أكملنا لأخي قصي بارك الله فيك، نبدأ بك يا أخ زيد، اقرأ من سورة الأنعام من الآية 41 بعد المئة، تفضل.

جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا

0: ومن الأنعام حمولة وفرشا.
1: أعد الآية.
0: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله

ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً

به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.

إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة

إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم

0: الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
1: أحسنت بارك الله فيك أخي زيد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهكذا أيها المستمعون الكرام أكملنا حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يبارك فينا وفيكم أنتم أيها المستمعون الكرام، وأن يبارك بكل من قرأ القرآن وحفظ القرآن ووعى القرآن وطبق القرآن في أرض الواقع قولا وفعلا وعملا. تقبل الله منا ومنكم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وتقبلوا تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي، فبارك الله فيكم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصر.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهاره، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: هنا وردت هذه المفردة في الآية 63 من سورة الفرقان، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو السكينة والوقار، والمشي الهون مشي بتواضع لله سبحانه وتعالى، مخالف لمشي المتكبرين المعجبين بأنفسهم وقوتهم. فالآية تحث على التواضع في المشي للالتحاق بركب عباد الرحمن الذين وعدهم الله بقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ومثل هذه الآية في الحث على التواضع في المشي قوله تعالى على لسان لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأما الهون بالضم فهو الذلة والصغار من مادة الإهانة، قال تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقال عذاب الهون ويقال عذاب مهين، والمعنى عذاب فيه ذلة وإهانة.
4: في رعاية المستوى الأعلى من الأخوة، قرأنا بالأمس قول أمير المؤمنين عليه السلام: احمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمجاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو أن تفعله بغير أهله. وموضعه وأهلهم الذين يقدرون لك ذلك، يتأثرون بذلك. يعني إذا قابلت تباعده بالدنو تحركت فيه مشاعر الإخاء، استحى وقدر موقفك واعتبر موقفك هذا موقفا راقيا من ناحية الإخاء، من ناحية القيم. إذا قابلت شدته باللين تأثر واستحى على نفسه، وكان لذلك أثر إيجابي في نفسه. هؤلاء هم أهله وموضعه، كما قلنا بالأمس: الناس صنفان، لئام وكرام. كريم ردة فعله تجاه المعروف، تجاه الإحسان، تجاه مقابلة الإساءة بالإحسان، ردة فعل إنسانية أخلاقية إيمانية. واللئيم يزداد سوءا، يزداد إساءة، يزداد تكبرا، يزداد تباعدا، ليس لذلك أثر إيجابي في نفسه. ثم في بقية المستويات تحدثنا بالأمس أن يكون الإنسان منصفا، متسامحا، متفهم، فاهما قريبا وهكذا، يعني كل شيء مرتب.

0: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.
1: هي الصلاة لنا في سبها صلة.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا معكم فيما يندب أو يكره أو يجب على قاضي الحاجم. منها قلنا لا يجوز أن يقضي الإنسان إلا في مباح أو معد لذلك، مثل الحمامة، الحمامة عامة بفلوس، سواء أجر مقابل الخدمة أو في ملك رضي المالك مجانا أو في مباح ولم تكن طريقا للناس، يجوز والمتخذ لذلك. وبعد ما يكمل وقد تطهر وقد أزال النجاسة بما يزيل النجاسة بأحد أمرين، إما بالماء، هذا متفق عليه، لأن الماء هو السائل الذي تعبدنا الله أولا به في إزالة النجاسة، كما هو المعهود عند المسلمين كلهم بل عند العالم في الكرة الأرضية كلها. قال أستحم، يعني لإزالة الأوساخ أو النجاسات أو كذا، بيغسلوا ثيابهم في الأرض كلها بالماء. فإذا لم يكن ماء فهناك الأحجار، بيقول لنا النبي ثلاثة أحجار ينقين المؤمن، ينقين المؤمن أي ينقينه، أي يقضعنا النجاسة وآثاره أو تزيل النجاسة حتى لا يتلطخ بها فيدخل فيستأثم، يدخل في الإثم ثلاث مرات.

0: هذا لم يقوله ولا في بروسا، عملوا العملية ولم تنجح. ساعة الحنفية الذي قد هو مخرط بلغتنا بيخرج بعض الشيء يفعل معنا. ابن آدم ضعيف، النعمة علينا عظيمة، احنا ما قدرناش نعم الله. إن كنا في عافية تنكرنا، وإن احتجنا قلنا يا الله. هذا من التنكر لنعم الله. كل حياتك نعم من الله، احمد الله عليها تبقى، لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعد ما يزيل النجاسة ويستنجي وأراد أن يخرج فليحمد الله، فليحمد الله. يقول بعد ما يخرج لا يحمد الله وعادوا في الحمام، يقول الحمد لله، ولا الحمد لله رب العالمين، ولا الحمد لله الذي أقدرني على إماطة ما يؤذيني. صدق قلت لكم لا قدر الله لو أن البول احتبس من الخروج لبقيت في حاله يرثى لها، ولا حزنت ولا تضررت ضررا عظيما، ولا أسعفت إلى المستشفى في نعمة. أو تقول الحمد لله الذي أذهب عني وأماض عني ما يؤذيني وأبقى ما ينفعني. باقي الطعام نعمة كبيرة حقيقة حقيقة. أنت بدي أكل وبدي أشرب، وهذه الآيات وهي الآلة بدي فرز كل شيء وتخرج الفضلة بحكم بالغة ونظام عجيب. لو يريد الإنسان أن يعني يصور هذا أو يماثله لاحتاج مساحة كبيرة وآلات متعددة، ولا ما بلغ مثل ما بلغ. ويريد النظافة والصيان، وهذا آية من آيات الله عز وجل. وبعد بسره حينما يستنجي أو يزيل النجاسة لا يزيله الإسراف، الإسراف محرم. لا تسرف ولو كنت على شط نهر. الآن بعض من الأسف إذا وصل إلى ما يخص الوقف بذر وأسرف ولم يبال. لماذا؟ لأن الرقابة ماتت في ضميره. لو أنه استشعر رقابة الله لما تعدى هذا الأمر، لأن الله نهانا عن الإسراف ونهانا عن التبذير ونهانا نهيا بالغا. وشبه المسرف والمبذر كمان يعني يؤاخي الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوة. والإسراف مجاوزة الحد، لو كان من المسرفين أي فرعون فالإنسان لا يجوز له الصد. وبعد ما وفقنا الله، وبعضهم مهم عد بالمسألة مهمة هانا، بعضهم وللأسف للأسف كبار وصغار يأخذون الجرائد التي فيها ذكر الله أو فيها اللغة العربية ويلقونها بين النجاسة، أو يستخدمونها لإزالة النجاسة، أو يلقون كتبا من كتب المدرسة أو دفاتر قد استغنوا عنها بعد الاختبارات ويلقونها في الشوارع وفي القمامة وكذا. هذا ممكن يا خبره فيها ذكر الله. لو ترى إنسان يهن صورتك ويدوسها لأخذتك العزة ولا غضبت، ويمكن أن تنازعه وتخاصمه. وهذا فيها اللغة العربية، لغة أهل الجنة، لغة القرآن، لغة النبي، وفيها كلام الله الذي أوجب الله علينا تعظيمه. هذا خطأ على الآباء وعلى المدرسة وعلى الخطبة وعلى الإعلام أن يحثوا المجتمع. هذا منكر صحيح. إذا استغنوا عنها الكتب يردوا على المدرسة حتى يستخدمها الأجيال، والدفاتر إما أن تدفن أو تحرق إذا استغني عنها بالكلية. أما نستهزي بها ونتركها على الحبل على الغارب هذا خطأ. لماذا في الخارج لا نرى أي آثر للقمام في الشوارع؟ عندنا عدد العمال أكثر منهم والإمكانيات عندنا أكثر، وهم لأنهم انتظموا بقانونهم وإحنا ما انتظمناش بالدستور. هيبصروا بعد ما تمينا ما يندب للإنسان يعني وكذا، هذا كله تهيئة للصلاة. أن العهد بي يا أيها الذين، كما قال الله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وابدعوا. الوضوء من الوضاء وهي النوم، وجوه يومئذ مسفرة مضيئة منورة، والوضوء. ولذا يعني تبعث هذه أمتي قرا محجل من آثار الوضوء فيهم نو. سرت موسى حينما جعل الله إذا أخرج يده أخرجها بيضة من غير سوء، لا يقال إنه براس. نو بعض الناس ترى نورا في وجوههم، عليكم بقيام الليل فإنه نور في الوجوه. هذا نور، هذا الوضوء من الوضاءة. الوضوء ولا الوضوء واحد. وبعد ما يسمى وضوء شرعي إلا إذا كان من مسلم، من رحمة الله أن الله لم يقبل العمل إلا من مسلم، ومن يبتغي إلى الإسلام دينا فلا يقبل. الفلسفة وغيرها اليهود والنصارى، ويجي بعض العلماء وبعض المتفلسفين بعض الزنادقة قال الكل إلى خير، قلنا لا تغرهم مش هتوردوهم يوم القيامة ما عاد ينفعوهم. كبي يقول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، قالوا كل إسلام ملة أبيكم إبراهيم، قلنا الإسلام كل إسلام، لكن أخبرنا القرآن وهو أصدق كلام قطعة ولا نزاع فيه أن اليهود والنصارى قد غيروا وبدلوا وكذبوا على الله، وأن له من لا يجوب، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود إن الله فقير، هذا كله من الكذب. وقالت اليهود والنصارى أو ما قالوا حين قالوا قتلنا وصل ابن المسيح، والله قال وما قتلوا إذن ما عدن فيك ما في أيديهم. ولذا تجد يعني مراحل حتى في الفرق فيما بينهم، حكم الأناجيل والتوراة الموجودة فيها خلاف كثير وافتراء. فعليهم إذا أرادوا النجاة أن يعودوا إلى المتيقن المتحقق الذي هو مصان عن الكذب والزيادة والنقصان، وهو القرآن. فإذا رجعوا إليه قلنا أنتم المسلمون الذي وجب الله عليكم هذا الإسلام، أما تفلسفوا لي وتقولوا الناس على خير وكذا، لا لا لا لا لا، القرآن واضح وأن ما في أيديهم مظنوا، والقرآن يقي ولم يقبل الله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الوضوء هيبسروا وطهارة البدن، إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وهو جنب، أو المرأة كانت حائض فانقطع حيضها واغتسلت، طيب لا يصح من الإنسان أن يتوضأ إلا إذا لم يكن جنبا، والمرأة لم تكن نفسا ولا حائض ولا كافر. إسلام قلنا يلا اغتسل بعد توضأ على الصلاة. قالوا بعضهم إذا اغتسلت أجزاك عن الوضوء، قلنا إحنا المعنف على ما حكاية هذا شر، وإن كنتم جنبا فتطهروا ولو ما تصليش. أراد الرجل أن يدخل المسجد وهو جنابه، قلنا محرم محرم، كيف تدخل الجامع محرم على يعني ألا إن مسجدي حرام على كل جنوب من الرجال وحائض من النساء إلا على محمد وآل علي وفاطمة وحسن وحسن كما رواه في العصام ورواه في نكت العبادة وغيره والتجريد وإلى آخره. هذا بالاتفاق محرم على الجنوب أن يدخل الجامع إلا إذا كان فيه معتكف واحترام قع جنابه خرج سير اغتسل. طيب إذا كان محرم عليه فهو شر ما يترتب عليه، إيش تقرأ القرآن قلنا حرم على الجلاب اغتسل، شي تدخل الجامع اغتسل، المرأة طهرت وأرادها زوجها اغتسل لا يجوز، طهرت تمت عادتها أعيدي لكم إن شاء الله. والوضوء بيقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذي خاطبكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا الوضوء للصلاة ما دخلنا الجنابة، هذا كالغسل موجب الثاني موجبها الجنابة الحائض النفس ما دخلنا الصلاة الثانية. والوضوء بصيغة مرتبة والغسل ما ترتب فيه إلا مندوب، أما هذا واجب ما يجزيش الغسل عن الوضوء. والإنسان إذا رأى مسألة مختلفة فليأخذ بالمتفق، فمن توضأ بعد الغسل فهو مجمع على صحة وضوءه، ومن استغنى بالغسل عن الوضوء ففي هذا خلاف، فلا يأخذ الإنسان وإن كان مخالفا لمذهبه حينما يأخذ بالمجمع عليه وبالمطمئن إليه أزكى لنفسه وأرضى لربه وأمن لذاته. احفظونا هذا في الوضوء فرو عشر ولا قولوا ثماني كما اشتريت في النكت قال ثماني وفي مثل أزار عشر، أنه أدخل في كل شيء. الأول النية احفظوها قاعدة، النية النية الأصل، والرحمن مطلع والحافظان يا الملكاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، إنه كان من عبادنا حق يوسف المخلصين ولا المخلصين قراءتين. الإخلاص هي الفعل الشرعي على الوجه المرضي المتعبد به قاصدا به وجه الله، خلاص هذا الإخلاص، قصدت به الله لا غير، وأتيت به على ما علمك الشرع بلا زيادة ولا نقص، هذا المخلص، لأنه خالص من الشوائب ومن المبطلات. طيب النية في كل شيء، الصيام كل التكاليف كل التكاليف حتى المباح لو نويت يقع لك أجر. قال أذهب إلى الحديدة أتفكر في ملكوت الله، صار مندوب لك الأجر. النية يحفظ النية في كل شيء، لكن النية بعد إزالة النجاسة من الفرجة الاستنجاء. الاستنجاء بعضهم يتعصب كذا، الاستنجاء إزالة وساخة، محل وساخة مغلظة. والله الرقاب، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. والنبي حينما قال له جبريل والنبي أخبرهم يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا أنتم تصنعوا فما تصنعون في رواية، قالوا نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء يعني بنتشفف ثم نستنجي. ولم بقى يومها قيامه والاستنجاء ماشي مدري ما هو هذا، نظافة النظافة والنظافة النعمة من الله. جاء في حديث آخر الوضوء على الوضوء نورا على نور، الوضوء على الوضوء، أنت على وضوء ولم ينتقض وضوءك ولم يبطل وضوءك ثم جددت الوضوء. حين يقولوا في صنعاء يا جدد الوضوء على وضوء، فرضا في رمضان بقي من ظهر إلى عصر وهو محافظ على وضوءه، قال أذهب لتجديد الوضوء، أنا على وضوء لكن نجدده نور على نور، فما حد ينظف الشيء وهو نظيف، إزالة تنقية وهذا فهموه. قال وينوي قلنا النية علموهم عامة بقلبه، النية بقلبه، وإذا سمعنا واحد يتلفظ بها ما قامت شال قيامة، هو بيقصد بيعبر إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وجعلنا من الموفقين دنيا أخرى، والسلام عليكم.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.
1: ربي غفرانك ربي واهدني يا ربي رحمن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي

فهو شراب سلسل حالي، فلا وحقك ما للقلب من شغف.

0: علي.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في آفاق الصحافة، وفي هذا الصباح نقرأ لكم أهم وأبرز ما طلعتنا به الأخبار والمواقع الإلكترونية في الشأن المحلي والعربي والدولي، بداية من وكالة الأنباء اليمنية سبا. رئاسة الوزراء تقيم فعالية بالذكرى السنوية لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه من الوزراء. نائب وزير الخارجية يعزي وزير الخارجية الجزائري في ضحايا حرائق الغابات. مفتاح وهشول ورسام يزورون أضرحة الشهداء القادة في ميدان السبعين. والسفارة الإيرانية في صنعاء تدشن مشروع السلة الغذائية لأسر الجرحى والأيتام. هزتان أرضيتان خفيفتان في ذمار وخليج عدن. والمركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الساعات المقبلة. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم من وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى صحيفة الثورة الرسمية. وفي أبرز خبر من صحيفة الثورة، الراعي يؤكد توحيد الصف الوطني وتعزيز الاقتصاد جبهة واحدة في مواجهة التحديات. والعلامة مفتاح يؤكد أن دماء شهداء الحكومة لن تذهب هدرا، واليمن ماض في بناء قدراته الوطنية. جاءت التصريحات خلال فعالية أقامتها رئاسة الوزراء في استشهاد رئيس الحكومة ورفاقه. ومن صحيفة الثورة، استشهاد طفلين بقصف لمرتزقة العدوان على مقبنة بتعز. غضب شعبي في مناطق سيطرة الاحتلال جراء تدهور الخدمات. قبائل حضرموت تواصل تصعيدها ضد المحتل السعودي. وفي الشأن الفلسطيني، استشهاد 10 فلسطينيين وارتفاع حصيلة شهداء الإبادة إلى 73,449 شهيدا. إيران، الأمن المستدام يتحقق بالتعاون الإقليمي فقط. ومدير عام مؤسسة كهرباء منطقة الحديدة لصحيفة الثورة يصرح بأنه حققنا نسبة استقرار في الخدمة يفوق ما هو موجود في المحافظات المحتلة، 200% نسبة التخفيض في سعر الكيلوهات خلال الصيف، وأجار العمل لإدخال وحدات توليد جديدة خلال الشهرين القادمين. بدء ورشة تدريبية لاستخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني بجامعة إب. إذن كانت هذه أهم وأبرز ما طلعتنا به صحيفة الثورة الرسمية إلى الموقع الرسمي للمسيرة نت. كتائب القسام تنشر في ذكرى استشهاد ناطقها العسكري القائد حذيفة الكحلوت أبو عبيدة تصريحا خاص. وفي جنوب لبنان، تصعيد صهيوني شامل يواجهه صمود الأهالي ويحيط به تواطؤ داخلي ودولي. عزيزي يصرح بالشأن الإيراني: أمريكا وقعت في مستنقع من صنعها بسبب حساباتها الخاطئة. إذن في أيضا الموقع المسيرة نت، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور يصرح أن النظام السياسي العربي وإعلامه اليومي يتخادم بشكل أخوي مع المشروع الصهيوني العالمي. مستشار المجلس السياسي الأعلى يؤكد فشل السعودية ويدعو لكشف زيف الأقنعة الإعلامية. مسيرات صنعاء تضع إبرامز العدو السعودي أمام معادلة جديدة في الحرب البرية باستهدافها للدبابات السعودية. والشيخ نعيم قاسم يدعو إلى وحدة إسلامية على نهج الرسول الأعظم في مواجهة الطغاة والمستكبرين. الدكتور عبد الملك عيسى: المولد النبوي محطة لتحويل قيم الرحمة والتكافل إلى سلوك مستدام في المجتمع. عضو التعبئة العامة الشيخ البنوس: ذكرى المولد النبوي محطة لتجديد الولاء واستفتاء شعبي لتعزيز الوعي. ووزارة الخارجية في صنعاء تحذر شركات التأمين من فخ التطمينات الوهمية للنظام السعودي، وتؤكد أن اليمن مصمم على انتزاع حقوقه. إذن مستمعينا الكرام، بهذا ننتهي وإياكم من الموقع الرسمي للمسيرة نت وإلى صحيفة 26 سبتمبر. مصادر لبنانية: العدو يلقي قنابل فسفورية محرمة دوليا على منطقة علي الطاهر جنوب لبنان. والعدو أيضا الصهيوني يستهدف بلدة المنصور جنوب لبنان، وغارات مكثفة لطيران العدو الإسرائيلي على عدة بلدات ومناطق في الجنوب اللبناني. السفارة الإيرانية بصنعاء توزع 7500 سلة غذائية للأيتام والجرحى. استشهاد طفلين بقصف لمرتزقة العدوان على مقبنة بتعز. قيادات الدولة تزور أضرحة الشهداء القادة في ميدان 70. وإتلاف 6 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالبيضاء. والمركز الوطني للأرصاد يتوقع عاصفة رعدية اليوم على العاصمة صنعاء. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أهم وأبرز الأخبار التي طلعتنا به المواقع الإخبارية في برنامجكم آفاق الصحافة. بإذن الله مزيدا من الأخبار وتفاصيلها تجدونها في برنامجكم المفصل آفاق الخبر وفي فترتنا الصباحية. دمتم بخير، في أمان الله.
2: إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن.

عظم هذا النداء. يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم في فترتنا الصباحية آفاق الصباح، حيث نبدأ لكم هذه الفترة بفقرات الصباح، ومن الساعة 9 بإذن الله سنكون معكم في موضوعنا الأساسي الأساسي في هذه الفترة، الذي سنتحدث فيه عن تلك الحشود النسائية المهيبة في المحافظات اليمنية الحرة التي ظلمت ولم توثق ولم تعطى بالشكل المطلوب الذي يليق بها. هذه الفترة الصباحية بإذن الله ستستمر معكم منذ هذه اللحظات وحتى العاشرة بمشيئة الله، فما عليكم إلا البقاء والاستماع، ونبدأ أولى فقراتنا بكنوز الهداية.

0: كنوز الهداية.
1: يقول الإمام علي عليه السلام: عجبت للمتكبر الذي كان بأمسه نطفة ويكون غدا جيفة. ويقول عليه السلام: فقد الأحبة غربة. ويقول عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. ويقول عليه السلام: بالاحتمال يؤخذ العفو، وبالبر تكثر الصداقة. ويقول عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ويقول عليه السلام: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. ويقول عليه السلام: الأعمال

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة وتمام العافية. إذا كنت أو كنت تبحث عن أفضل خيار لإضافة إلى نظامك الغذائي، فركزوا على موضوع مهم جدا وهو الفول السوداني. الفول السوداني الني أم المحمص، أيهما أفضل؟ نتابع في هذه الفقرة. يحتل الفول السوداني مكانة مميزة بين الوجبات الخفيفة التي يفضلها كثيرون، ليس فقط بسبب مذاقه، وإنما أيضا لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والدهون غير المشبعة والألياف وبعض الفيتامينات والمعادن. ومع تنوع طرق تناوله يبرز سؤال شائع: هل الفول السوداني الني أفضل للصحة أم المحمص؟ في الواقع يمكن أن يكون كلا النوعين جزءا من نظام غذائي متوازن، لكن طريقة التحميص والإضافات المصاحبة تلعب دورا مهما في تحديد الخيار الأفضل. الفول السوداني الني أو المحمص، من الناحية الغذائية يوفر الفول السوداني الني والمحمص العديد من العناصر المفيدة للجسم، لذلك لا توجد قاعدة عامة تجعل أحدهما أفضل دائما من الآخر، ويعتمد الاختيار بدرجة كبيرة على طريقة التحضير. فالفول السوداني المحمص يمكن أن يكون خيارا مناسبا، وقد يجده البعض أسهل في الهضم، لكن من بين الأفضل اختيار الأنواع المحمصة من دون كميات كبيرة من الملح أو السكر أو الدهون المضافة. أما الفول السوداني الني فيمكن تناوله ضمن نظام غذائي متوازن أيضا، خصوصا إذا كان غير مملح وخاليا من الإضافات غير الضرورية. لذلك عند شراء الفول السوداني لا يكفي النظر إلى كونه نيئا أو محمصا، بل من المهم أيضا قراءة المكونات والانتباه إلى كمية الصوديوم والسكريات والدهون المضافة. ما الكمية المناسبة يوميا؟ رغم فوائده الغذائية فإن الفول السوداني من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، لذلك فإن تناوله باعتدال يظل أمرا مهما، وتعد كمية تتراوح بين 25 و 30 جرام يوميا، أي ما يعادل حفنة صغيرة تقريبا، هي كمية عملية يمكن إدراجها كوجبة خفيفة ضمن النظام الغذائي. يحتوي الفول السوداني على مزيج من البروتين والألياف والدهون غير المشبعة، وهي عناصر يمكن أن تساعد في تعزيز الإحساس بالشبع لفترة أطول. يحتوي الفول السوداني على الدهون غير المشبعة إلى جانب المغنيسيوم ومكونات غذائية أخرى، ويمكن أن يكون إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن جزءا من نمط غذائي داعم لصحة القلب. يوفر الفول السوداني فيتامين A ومجموعة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة إلى جانب المغنيسيوم والدهون غير المشبعة، وهي عناصر تدخل ضمن نظام غذائي متوازن يدعم وظائف الجسم بما فيها صحة الجهاز العصبي والدماغ. يمكن أن يكون أيضا خيارا مناسبا ضمن نظام غذائي متوازن مع ضرورة مراعاة الكمية والطريقة في تحضيره لمرضى السكري. إذا كنت تبحث عن أفضل خيار لإضافته إلى النظام الغذائي، فركزوا على النقاط التالية: اختاروا الفول السوداني غير المملح أو قليل الملح، تجنبوا الأنواع التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، اختاروا المنتجات التي لا تحتوي على دهون مضافة غير ضرورية، التزموا بحفنة بدلا من تناول كميات كبيرة بشكل عشوائي، وتأكدوا من سلامة الحبوب وعدم وجود عفن أو رائحة غير طبيعية، ضعوه في نظام غذائي متنوع بدلا من الاعتماد عليه كمصدر وحيد للعناصر الغذائية. أخيرا، أخيرا، إذا كنت تفضل الفول السوداني المحمص اختار غير المملح أو قليل الإضافات، وإذا كنت تميل إلى النوع النيء فيمكن تناوله بالطريقة نفسها ضمن كمية مناسبة في الحالتين، فهي تمنحك وجبة خفيفة مشبعة تجمع بين البروتين والألياف والدهون غير المشبعة وتناسب نظاما غذائيا متوازن.

0: بيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت.
2: بيت العنكبوت. نصف عام من الاستنزاف الأمريكي، حصاد اليأس الاستراتيجي. بعد مرور 200 يوم على قرع طبول الحرب والعدوان على إيران، تجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها اليوم غارقة في وحل من الأزمات المتتابعة، والتي كلما حاولت الهروب منها غرقت فيها أكثر. فطهران لم تكن لقمة سائغة كما روج دوائر المحافظين الجدد في واشنطن، فقد تحولت الجغرافيا الإيرانية ببحارها ومضائقها إلى ثقب أسود يبتلع الميزانات والذخائر والأساطيل، والأهم من ذلك أنه يبتلع ما تبقى من سطوة الردع الأمريكية. اليوم ومع دخول العدوان شهره السابع، يبدو أن واشنطن الترامبية تصارع أوهام القوة التي بنيت على مدار عقود أكثر مما هي في اشتباك عسكري مع إيران. الحقيقة أنه إذا استمرت الإدارة الأمريكية في عملية ضخ كبيرة ومتواصلة عبر ماكينتها الإعلامية تعتمد على سردية السيطرة وتأمين الملاحة، وعلى غير المتوقع أمريكيا جاءت الصدمة من أعلى سلطة بحرية في العالم في مقابلة مدوية مع CBS، حيث دحض الاسم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO الادعاءات الأمريكية جملة وتفصيلا. فالحقيقة المرة التي كشفها المسؤول الدولي جاءت صادمة وبلا مواربة. فمضيق هرمز ليس مفتوحا، وواشنطن لا تملك القدرة على فرض عبور الشاحنات. تحدث الواقع الميداني عن كارثة لوجستية وإنسانية تسببت بها الولايات المتحدة، وتتحمل كافة تبعاتها الأخلاقية والقانونية. فنحو 6000 بحار على متن 400 سفينة ما زالوا عالقين في عنق الزجاجة، وفق تصريحات الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، فيما أصبحت سلاسل الإمدادات الحيوية في حالة شلل ورعاش امتدت ارتداداته إلى كل ركن من أركان الكوكب. المفارقة الفاشلة، هكذا وصفتها مجلة فورين أفريز، حيث كشفت أن سياسة الضغط الأقصى التي سوقت كأداة اتفاق نووي جديد تحولت إلى غاية يائسة لا هدف لها سوى التدمير الرمزي، حيث تجاوزت التصنيفات العقابية 3000 تصنيف، لكنها بقيت بلا أنياب أمام صمود الجغرافيا الإيرانية. وفي محاولة لمداراة العجز العسكري، أطلقت واشنطن ما أسمته عملية المنبوذ الاقتصادي، لكن الصحافة الغربية كانت بالمرصاد لهذا التخبط. مجلة The New رأت أن الإدارة تدفع بوزير الخزانة للتحدث بلغة خشنة فقط لأنها نفذت منه الخيارات، بينما أكد إحدى المواقع بأن أمريكا النفخ والزمجرة، لكن شيئا لن يكسر إيران. على الجانب الآخر من الضفة، تتبنى طهران استراتيجية الدبلوماسية والدفاع المتكاملين. بيان الحكومة الإيرانية كان واعدا وواضحا: سنقف بحزم ضد العقوبات، وسنركز على كبح التضخم ودعم الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الدولار. إذن نهاية عصر القطب الواحد. بعد 6 أشهر تخلص التقارير الغربية وتقديرات الخبراء إلى نتيجة واحدة، أن حرب ترامب أوصلت الاستراتيجية الأمريكية إلى طريق مسدود، فالسياسة التي كانت مستدامة طالما لم تكلف الأمريكيين شيئاً لكنها انهارت حين قفز سعر قالون البنزين إلى 4 دولارات، وحين عادت التوابيت المغطاة بالعلم الأمريكي. في مراجعة شاملة لنهج فاشل استمر 47 عاما، واشنطن اليوم لا تواجه إيران فحسب بقدر ما هي تواجه نهاية قدرتها على فرض إرادتها عبر البحار، وهو التآكل الذي بدأ من البحر الأحمر في الاشتباك التاريخي مع القوات المسلحة اليمنية. اليوم لا توجد سفن أمريكية تؤمن الملاحة بقدر ما هي أساطيل منهكة عليها قوات منهارة نفسيا، كما تجلى في الحاملة إبراهام لينكولن، وقادة يهربون نحو فلوريدا، وعالم يدرك يوما بعد يوم أن اللكمة الأمريكية باتت أخف بكثير من صراخها الضاري.
3: سنقاتل وسنواجه وسنتوكل على الله وسندافع عن حريتنا حتى لا نستعبد لأحد من دون الله، وعن كرامتنا حتى لا تنتهن، وعن استقلالنا وعن أرضنا وعرضنا وشرفنا. المهم أن تبقى إرادتنا لا تنكسر مهما كان أبدا. نحن في موقف الحق، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن نضحي بكرامتنا وعزتنا وحريتنا واستقلالنا. ما بقي في عروقنا دماء، وما بقي في أجسادنا حياة.

مختارات أدبية. مختارات أدبية قصيدة للشاعر علي النعمي بعنوان ربيع محمد. يقول الشاعر: قف بالخشوع مصليا ومسلما، واملأ مجالات الحياة تبسما، وأسم فؤادك في ربيع محمد حتى تحلق في جوانحك السماء، وافرح مع الدنيا بمولده فقد فتحت نواضرها به بعد العمى. ماذا أقول وفي مقام محمد يجثو البليغ مصليا ومسلما، بطحاء مكة ما أقول لها وقد رق النسيم وماء زمزم زمزما، ولبنت وهب ما أقول وحولها جبريل في ملأ الملائك حوما. ماذا أقول لها وقد جاءت به نورا إلى الدنيا ودينا قيما، عذرا أبا الزهراء إني عاجز، عذرا أبا الزهراء إني عاجز، فالقلب يرجف واللسان تلعثما. يا سيدي ما في القوافي ما يفي، بأبي وأمي ما أجل وأعظم، أنا لو أتيت من البيان بسحره ثم اتخذت إلى مديحك سلما، وملأت أوراق الدفاتر مبدعا فيها شموسا من سناك وأنجما، وجعلت كل صحيفة منظومة أفقا يلوح على سمائك محكما، ومكثت في الدنيا ببابك مادحا أمسي وأصبح منشدا مترنما. لمضى الزمان ولم أوفي لحظة فيها ولدت، فكيف أذكر بعدما. يا خير مولود وأشرف مرسلا، يا خير مولود وأشرف مرسلا، شرف الوجود بيومه إذ أقدما. وافيت والإنسان في ظلم الشقى، قد عانق الطاغوت واستهدى العمى، والجاهلية في القلوب وفي النهى ظلماتها وضلالها قد خيما. فطلعت صبحا في حوالك أمة أمية جهلاء تسبح في الدماء، ومضيت بالقرآن تحيي ميتها تبني النفوس مربيا ومعلما، والجاهلي الفوضوي روحه سمع الهدى فغدا حنيفا مسلما، ومضى جهاديا معدا منفقا برا تقيا بالشهادة مغرما، والأمة العشواء أضحى خطوها يكفو خطاك مؤدبا ومنظما. عجبا لقوم يزعمون ضلالة، فرحي بمولدك العظيم محرما، ويرون جهلا أن ذلك بدعة، فتثور ثورتهم إذا ما أقدما، سعيا إلى إطفاء نورك شمروا لتظل منسيا وذكرك مبهما، زاغوا عن القرآن زيغا وابتغوا تأويله جهلا وردوا المحكمة. يا مولد المختار أشرق ثورة تجتث هذا الواقع المتأزما، أشرق لتسقط هذه الأصنام من كل العروش مزلزلا ومحطما، أشرق ليولد في القلوب محمدا بعد الغياب مكرما ومعظما، أشرق بقرآن الهدى ونبيه حرر بصائرنا فقد طال العمى، أشرق بأخلاق النبي لعلنا من تكلم الأخلاق أن نتعلم، أشرق بجد المصطفى وجهاده
فعسى لتلك الروح أن تستلهم أشرك لتلقى الطائفية حتفها وتسير أفكار الضلال جهنم.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.

0: بيني وبينك إيمان الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
1: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
0: وما دخل الزكاة؟
1: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
0: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
1: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
0: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
1: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
0: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
1: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: يا أول الحب، يا رسول الله.

كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

خير خلق الله وأعظم من بعثه الله رحمة للعالمين الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله. تتميز اليمن وتتفرد عن غيرها من دول العالم بإحيائها لهذه المناسبة العظيمة والفريدة في كل المحافظات اليمنية. طبعا ساحات الرجال وساحات النساء ساحات كبيرة جدا، ساحات عجت وامتلأت بمحبي رسول الله. اليوم سنتحدث عن الجانب النسائي في هذه الفترة الإذاعية، نفتح فيها نوافذ الإعزاز والكرامة لنطل منها على المشهد الأبهى والأعظم، مشهد الوفاء المحمدي في أرض اليمن. حين تتألق المحافظات اليمنية ابتهاجا بمولد الهادي الأمين، تصنع المرأة اليمنية ملحمة استثنائية لا تدانيها ملحمة. إنها ليست مجرد مشاركة عابرة، بل طوفان يماني نسائي ينطلق من قلب المحافظات ومن أعماق المديريات والقرى النائية التي ظلمت كثيرا بعيدا عن عدسات الإعلام وأضواء التغطيات. ومن هناك ومن بين الجبال والصحاري، من البيوت الطينية والمدرجات الزراعية، تخرج الحرائر أمهات الشهداء وزوجات

هو نهج ثابت لا تتذبذب قناعاته ولا تضعفه السنون. فمرحبا بكم في هذه الفترة الإذاعية التي نسلط الضوء فيها عن حرائر اليمن في المولد النبوي في المحافظات اليمنية الحرة. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود مع ضيفتنا العزيزة بإذن الله الأستاذة فاطمة الجرب، عضو اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي الشريف في الهيئة النسائية الثقافية العامة في المحافظات اليمنية.

0: أو هي أيضا هي المن استطاعت أيضا حضرت وشاركت في الفعاليات المركزية، ومن لم تستطع فبالتأكيد أن الله لا يظلمها بأن لا يكتب لها الأجر. أكيد أن الله سيكتب لها الأجر، لأن كل انشدادها إلى الله لو كان باستطاعتها أنها لأنها قطعت المسافات والشاسعة لحضور هذه الفعاليات المركزية.
1: أستاذة فاطمة، الهيئة النسائية في المحافظات اليمنية لها أنشطة بارزة، ما هي أبرز أنشطة اللجان النسائية والمبادرات الذاتية التي شهدتها المحافظات استعدادا للمولد النبوي؟ لأنه لاحظنا أنه في المحافظات كان هناك تحرك ثقافي اجتماعي توعوي بشكل كبير جدا من النساء، فما هي أبرز الأنشطة التي استعدت بها المجاهدات اليمنيات في المحافظات اليمنية؟
0: بفضل الله سبحانه وتعالى تتنوع وتتعدد الأنشطة التثقيفية بمساراتها الثابتة والمستمرة كمدارس الكوثر القرآنية، حيث تم تثقيف نساء المجتمع بعظمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من خلال برامج الفرقان، من خلال أيضا من خلال اليوم التثقيفي، أيضا من خلال إحياء الموالد النبوية بشكل غير مسبوق، حتى أن الأهالي أنفسهم أو المجتمع بالنفسه هو من يريد إحياء هذه المناسبة، فيستدعي العاملات من كل مكان، في كل قرية، نعم، في كل عزلة، وفي كل هكذا. أيضا الأنشطة الخيرية، البعض استطاع أن يفعل هذا النشاط الخيري. أيضا القافلة، إخراج قافلة وأعدوا لهم التي كان مقدارها 60 مليون من نساء المجتمع اليمني، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى كان لكل مرأة أو لكل حتى الصغار دور عظيم في أن تقدم إذا العون للقوات المسلحة في أجسامها الصاروخية والعسكرية والطيران، يعني المرأة حتى لو إن كان لديها أكثر أنها لجادت بهذه الأنشطة. نعم. أيضا إلى جانب تلك الأنشطة التثقيفية والخيرية والتوعوية والبذل والعطاء، أيضا الزيارات لبعض أسر الشهداء مواساة لهم وتذكيرا بعظمة شهدائهم أنهم في خط ومسار شهدائهم، إلى جانب ذلك الفعاليات التحضيرية، الفعاليات أيضا المركزية للبعض العزل، إلى الفعاليات بالنسبة للمديريات. نعم. إلى مستوى المحافظات.
1: نعم. أستاذة فاطمة، كيف يترجم هذا الخروج المليوني ارتباط المرأة اليمنية بآل البيت وبرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والتفافها حول المسيرة القرآنية وهدي هدي هذه المسيرة وهدي السيد القائد؟ هل نستطيع القول أن كل هذه الارتباطات المتتابعة والمترابطة بالله وبرسوله وبالمسيرة القرآنية وبأعلام الهدى هي نتاج من نتائج مدارس الكوثر التي لمستها عموم المحافظات اليمنية، واليوم تلتمسها أمانة العاصمة بهذه المدارس التثقيفية الرائعة؟
0: بالنسبة نحن من منطلق قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان متجذر في قلوب الشعب اليمني سواء كانوا نساء أو رجالا، حب رسول الله متجذر، إلا أن الالتفاف حول القيادة وحول كتاب الله سبحانه وتعالى وحول الهدى الذي نتلقاه من خلال مدارس الكوثر ومن خلال ما يتلقى المجتمع نساء المجتمع من مدارس الكوثر، فهمنا حين ندور ونقرأ سيرة رسول الله من خلال القرآن الكريم، حين ندور من دراسة سيرة رسول الله من كتب آل بيت رسول الله ومن الروايات المتواترة التي تطابق القرآن الكريم، تعرفنا على رسول الله بالشكل الذي يريد الله منا، وإن كان هناك نوعا ما زال فينا نوع من التقصير، إلا أن جعلنا هذا الدوران حول معرفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندرك أهمية إحياء هذه المناسبة، ليست مجرد إحياء وإنما ارتباط بالقول وبالعمل كمواقف فمدارس الكوثر لأنها مستمرة ثابتة وتقدم الهدى لمواكب الأحداث عززت فينا هذا الإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية، عززت فينا الارتباط بأكثر بالرغم أن أعداء الله يحاولون فصلنا عن رسول الله وعن كتاب الله وعن الله رأسا، هم يحاولون أن يدنسوا الإسلام فلا يبقى منه إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، إلا أن الالتفاف حوله هدى الله سبحانه وتعالى وحول الثقافة القرآن من خلال هذه المحطة هي عززت فينا هذا الشيء وقوت فينا هذا الشيء وأدركنا أهمية ارتباطنا بالله وبرسول الله بكتاب الله، وأيضا كيف علاقتنا تكون كمؤمنين في بيننا في أداء المسؤولية التي الله أوكلنا بها.
1: نعم أستاذة فاطمة، وأنت يعني ترصدين هذا الزخم الكبير، هذه الجهود المباركة في مختلف المحافظات اليمنية، ما هي الرسالة الأبرز التي وجهتها المرأة اليمنية للعالم من خلال ثباتها ومشاركتها الاستثنائية في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام؟ وما الذي يعني تتطلعون إليه في الفعاليات القادمة في الأيام القادمة بالنسبة للجانب النسائي؟
0: الرسالة التي تركتها المرأة اليمنية في كافة قراها وعزلها ومديرياتها إلى المحافظات، الرسالة الأقوى أن رسول الله ما زال حاضر فينا بهديه، حاضر فينا بأخلاقه، حاضر فينا برسالته الإلهية. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم لم يعد هناك أنه قد ارتقى إلى الله سبحانه وتعالى، وأنما بعد رسول الله امتداد رسول الله أيضا يتجلى في مواقفنا كنساء يمنيات. الرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم مهما حاول الأعداء من فصلنا بشتى الوسائل وبشتى المشاريع التدميرية إلا أن رسول الله حاضر. حربكم الناعمة أيها الأعداء لن تتوسع في أي شبر في رقعة هذا الوطن الحبيب في يمن الإيمان، أيضا لن يكون لها هناك مجال أو طريق إلى من؟ إلى نساء مجتمعاتنا، حتى وإن بدت تظهر إلا أننا سنقف لها بالمرصاد بهدي الله وبكتاب الله، لأن ظل مثقفين بالثقافة القرآنية نثقف نساء المجتمع، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل من هذه المرأة منقذة لنساء العالم. يوما من الأيام سيأتي الفتح الكبير، سيأتي النصر الكبير، وستنتقل هذه المرأة التي تحمل المشروع الإلهي والمشروع القرآني، هذه المرأة المحبة لله المجلة لرسول الله، هذه المرأة التي جندت نفسها لتكون مجاهدة في سبيل الله. لا بد أن تكون يوما في تدرس وتعلم تلك المرأة التي في الخارج، تلك المرأة التي في أي وطن الإسلام فيه أو في تلك في الدول الأوروبية والغربية، لا بد أن يجوب الإسلام ولا بد أن تجوب الرسالة الإلهية العالم بكله وليس يدور حول اليمن فحسب. ورسالتنا بإذن الله ستكون امتدادا لرسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
1: نعم أستاذة فاطمة، يعني هناك حضور جماهيري نسائي كبير في عشرات بل مئات الساحات في عموم المحافظات، يعني في كل محافظة، بعض المحافظات كان فيها 3 و4 ساحات وأكثر يعني أحيانا. هناك حضور نسائي كبير، حضرت الأم، حضرت المسنة، حضرت المعاقة، حضرت المرأة الحامل، حضرت من تحمل رضيعها على يدها، مشاهد لم توثقها عدسات الكاميرا لكن وثقتها القلوب عندما رأينا مشاهد نتفاجأ بأن مثل هذه المرأة تخرج لأجل ماذا؟ حبا في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كل هذه المشاهد وكل هذه المناظر التي انعكست، لا أبالغ إن قلت في كل الساحات في المحافظات اليمنية كان هناك خروج ملفت ومؤثر في الوجدان. كيف رأيتم هذا الخروج من النساء الكبيرات، من الأطفال، من حوامل في شهورهن الأخيرة، من يحملن أطفالهن الرضع على أكتافهن، من لم يستطعن المشي ويأتين على كرسي متحرك. هذه الصور وهذه المشاهد على ماذا تدل أستاذة فاطمة؟
0: هذه تدل على أن ما زال الإيمان راسخ في قلوب نساء الشعب اليمني، أن المرأة التي قد استشهد زوجها أو ابنها أو أخوها ما زالت تثق بالله سبحانه وتعالى، وما زالت هذه المرأة فيها الخير للخير الذي ما الله سبحانه وتعالى يريده لهذه الأرض. هذه المشاعر تبعث للطمأنينة بأن الإسلام ما زال باق، فالإسلام لم ينتهي بالرغم من إعداد العدو لأن يزهق الإسلام، لكن نقول بخروج هذه النساء قل جاء الحق وزهق الباطل، ليعلم الأعداء أن الحق باق ما دامت السماوات والأرض، أن خروج هذه المرأة المتعثرة أو تلك المرأة التي تحبو على قدميها كما رأينا في وثقتها عدسة الإعلام، تلك المرأة التي من منطقة الكبس أو في هذه كانت شاهد وخير مثال لكل مرأة،
1: وهي تعتبر واحدة من بين المئات
0: والآلاف من النساء، ليست مئات، آلاف من النساء. كل مرأة ولديها البعض من لديها مشاغل، لكن هذه المشاغل لم تثنيها عن أن تخرج إلى الساحة لتحيي مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنيئا لكل مرأة خرجت إلى الساحة، هنيئا لها بهذا الشرف العظيم، هنيئا لها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة حين يشهد لنا أننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاضر بيننا بالغيب، بالرغم أننا لم نرى رسول الله إلا أننا قرأنا عنه أي في القرآن الكريم. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتأكيد أنه سيأتي يوم القيامة شاهدا علينا بإذن الله بتلك المواقف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلها أيضا هذه الإحياء، أن يجعل هذا الإحياء في رضا الله سبحانه وتعالى، أيضا في قربة منه ومن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يصيبنا بالثواب والأجر الكبير وأجر كل تلك المرأة، كل مرأة وكل طفلة وكل شيخ وكل مسنة وكل أن يجعل هذا الإحياء رسالة وموقف وعمل صالح في مواجهة أعداء الله.
1: نعم، إذن في الختام الشكر الجزيل والامتنان لك أستاذة فاطمة الجرب، عضو اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي الشريف بالهيئة النسائية الثقافية العامة. شكرا أيضا لكل العاملات في الهيئة النسائية الثقافية العامة في كل المحافظات اليمنية على إنجاح هذه الفعالية العظيمة، مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، على هذه الجهود المباركة. نسأل الله لكم التوفيق والسداد بإذن الله،
0: وإياكم بإذن الله. نسأل الله التوفيق لنا وإياكم في إيصال رسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم إلى العالم بكله.
1: إذن شكرا جزيلا للأستاذة فاطمة الجرب ولكل العاملات في الهيئة النسائية الثقافية العامة. إذن مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هذه الفترة الصباحية ومن مختلف المحافظات اليمنية، ننتقل معكم مستمعين الكرام بالحديث عن المولد النبوي وأجواء المولد النبوي للنساء في محافظة ذمار، حيث شهدت ساحة حديقة هران توافدا كبيرا وحضورا لافتا في ذمار. تفاصيل أكثر بإذن الله سنكون فيها معكم مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة وداد من محافظة ذمار بعد هذا.

0: إذن من عنس الأصالة إلى الحدا وجهران، من كل قمم ومخاليف محافظة ذمار تتردد أصداء الوفاء ومشاعر الولاء المحمدي. لم تكن حرائر ذمار مجرد مشاركات في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بل حسمنا الرهان بصمودهن، رسمنا بأثرها لوحة إيمانية استثنائية تجلت في الاحتشاد الكبير. مستمعينا الكرام، محطتنا التالية نكتفي أثر هذا الزخم اليماني الأصيل في محافظة ذمار، ومع ضيفتنا العزيزة الأستاذة وداد الشعوبي، عضو اللجنة التنظيمية لفعاليات المولد النبوي الشريف بمحافظة ذمار. بداية أستاذة وداد، نهنئكم بالمولد النبوي الشريف ونبارك لكم نجاح الفعاليات المولد النبوي الشريف في محافظة ذمار.
1: حياكم الله جميعا، وسأل الله سبحانه وتعالى القبول أن يجعل هذا قربانا لله ولرسوله نتقرب به إليه بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله، نسأل الله أن يكتب الأجر. أستاذة وداد، أهلا بك معنا من ذمار العطاء والتضحية. كيف تجسد المشهد النسائي في محافظة ذمار في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام، خاصة وأنه كانت لكم ساحة مركزية كبيرة؟ هل كان هناك ساحات أخرى غير هذه الساحة، أم أنها كانت ساحة واحدة فقط؟
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا ذلك اليوم العظيم، اليوم المقدس، اليوم الشريف، كان يوما عظيم جدا، كان يوما يعتبر يوما مقدس جدا لكل الناس، لكل الحضور، نساء وأطفال ورجال، كان يوما عظيما جدا. يعني لا يستطيع الإنسان أن يصف مشاعره في ذلك اليوم، أن يصف شعوره، سواء حاضرين أو عاملين. كنا نحس ونشعر بأننا قريبين جدا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كنا نشعر بأننا نحن وكأننا في روضة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ففي الأيام التي يحرمنا أعداء الله من زيارة رسول الله، نحن نزوره بقلوبنا، بمشاعرنا، بخدمتنا، بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فهذا ذلك اليوم العظيم المبارك كان يوما مقدسا بالنسبة لنا وبالنسبة لكل الحاضرات من محافظة ذمار. أيضا ذلك اليوم احتشدت كل المديريات والعزاب في محافظة ذمار، ولم يكن هناك إلا الساحة المركزية الموجودة في ساحة هران، وكانت الحشود أتت من كل فج عميق، يعني من محافظة ذمار، من أماكن لم نكن نتخيل أن تأتي تلك الحضور، يعني أماكن بعيدة، طرق وعرة، تكاليف باهظة وكبيرة، ولكن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ذلل كل تلك الصعاب. يعني حتى الناس الحاضرين، النساء والأبطال، عندما كانوا يتوافدون ويدخلون الساحة تري في وجوههم البهجة والفرحة والسرور، المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، النساء العجائز الكبار، ذلك الشعور كان عظيم جدا. ولم تكن إلا الساحة المركزية في المحافظة كامل، يعني كانت المحافظة بشكل كامل بكل مديرياتها لم يكن يوجد فيها إلا الساحة المركزية التي كانت في ساحة هران.
0: نعم. أستاذة وداد، في هذه الساحة حيث حضرت الآلاف من نساء محافظة ذمار، كانت ساحة مركزية كبيرة جدا في يوم عظيم جدا، يعني أعتقد كل المحافظات اليمنية شعرت بروحانية خاصة في حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أستاذة وداد، ثمت لحظات ينسكب فيها الخشوع والولاء، كيف كانت مشاعر الحرائر في ساحة هران مع بداية إطلالة كلمة السيد القائد حفظه الله؟ وما الذي يسكن القلوب في تلك اللحظات الفاصلة بين الاحتشاد والاستماع؟
1: حقيقة طبعا عندما بدأ السيد سلام الله عليه في الظهور، كانت الساحة قد امتلأت تماما، يعني غير كل عام، كل سنة يبدأ السيد وكل عام يبدأ السيد ولم تكتمل الساحة. الساحة هذا السنة رغم أن أجيالها توسعة وتوسعة بشكل كبير بالنسبة للعرض والطول والمكان، نعم، نفسه بشكل كبير توسعت، إلا أنها لم تبدأ كلمة السيد إلا وقد الساحة ممتلئة تماما. يعني حتى الممرات التي جعلناها في التنظيم للممر للخروج والدخول، لم نعد حتى نستطيع السيطرة عليها لكثرة الازدحام، فامتلأت الممرات مع المربعات مع الساحة الخارجية الذي هي ساحة الاستقبال والتفويض. فامتلأت هذا السنة هذا العام السحب بشكل كامل، وكان من أعظم البركات الإلهية طلة السيد سلام الله عليه، الذي هو فرزة من فرزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والذي هو يعتبر يعني في ذلك اليوم لم نسكت من رسول الله إلى شخصه. عندما ترين أولئك النساء بشكل عظيم جدا يستقبلن السيد سلام الله عليه بدموع منهمرة بقلوب خاشعة، يعني ما إن ظهر السيد وأطل إلا وترين كل الجميع يعني كل أكفهم ترفع بالسلام والتحية للسيد سلام الله عليه. النساء الكبار كانوا يدعون الأطفال سيدي سيدي، البنات المنظمات العاملين الكل جال الشعور مهابة وقشعريرة في البدن، وكلنا يعني كل الجميع بكل مشاعره بكل حب يستقبل السيد سلام الله عليه، وكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حضر بيننا عندما أتى السيد سلام الله عليه.
0: سلام
1: فكانت
0: الله.
1: الدموع تنهمر، المشاعر بشكل كبير متهيجة، كلنا محبة وإصفاء للسيد سلام الله عليه، كنا نرى الجميع بشكل يعني وبالذات في هذا العام الجميع منصت بشكل كبير من أول الساحة إلى نهاية الساحة، هدأت الممرات هدأت المربعات بشكل عجيب جدا. لم نلمس هذا الشعور الروحاني من في السنين الماضية التي خلت من مرة، يعني هذه السنة وهذا العام كان حضور عجيب وروحاني جدا، وهدأ كل ذلك الضجيج الذي كنا نسمعه في الساحة نفسها مع أن أطل السيد سلام الله عليه.
0: أستاذة وداد، وأنت من المنسقات، أنت من القائمات على تجهيز فعاليات المولد، أكيد أنه كان لكم حضور يعني من أيام قبل الفعالية المركزية. كثيرة هي المشاهد التي تنقلها الشاشات، لكن هناك مشاهد وجدانية وإنسانية كانت خلف الكواليس في زوايا الساحات لم تصل إليها العدسات ولم توثقها يا قبل الفعالية أو في يوم الفعالية. أستاذة فاطمة، ما هي أبرز المشاهد التي لفتت نظركم وكان لها أثر عميق في وجدانكم أثناء التجهيز والاحتفال في يوم المولد النبوي الشريف؟ يعني هل كان هناك حضور لكبيرات في السن؟ ما هو أبرز ما لفت نظركم في هذا العام وفي هذا الحضور؟
1: حقيقة عندما أتذكر تلك اللحظة وأنا أحاول أن أتفقد يعني أماكن التنظيم والأمن، خرجت إلى باب الساحة يعني الباب الرئيسي، فوجدت الطفل معاك يعني ما يقارب عمره 15 أو 14 سنة، معاك تماما يعني لا يستطيع رفع يده أو رجله بالعربية، وأسرته بالكامل أتت وهو موجود معهم ليحتفلوا بالمولد النبوي. طبعا أنا سألت أهل هؤلاء الناس يعني ليش اتيتوا، يعني من أقول هكذا لجل الناس لماذا أتيتم به، كان الأفضل أنه لجل الازدحام وهذا الأشياء. فردت علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رسولنا جميعا، ونحن نحب رسول الله وسنأتي إليه حتى لو تقطعنا، يعني كان رد هذا الأسرة وهذا الأهل هذا المنطلق وهذا اللفظ، إنه حتى لو تقطعنا لو كنا إربا سنحضر نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذا من أحد المواقف الذي أثرت في مشاعري بشكل كبير، حتى أنها ذرفت دموعي في ذلك في تلك اللحظة. أيضا به نساء كبيرات في السن يعانين من أمراض مزمنة ومن هذه الأشياء، يعني المفترض أنها تقعد في البيت تجلس ترتاح، ولكنها أتت بمحبة رسول الله من مناطق بعيدة جدا، يعني معنا مديريات جبل الشرق وبوران مناطق جبلية بعيدة جدا طرقها وعرة، ولكن الحب للرسول الله صلى الله عليه وعلى آله جعلهم يأتون يعني من كل فج عميق، أتوا من المنار من مغرب عنس من عتمة مناطق بعيدة وجبلية جدا، ولكن الحب لرسول الله دفع الجميع مهما كانت الظروف ومهما كانت المتغيرات للإنسان، لكنهم أتوا ليحتفلوا بموت رسول الله. طبعا كانت قبل الفعالية المركزية نفسها تدشينات مسبقة وفعاليات تحضيرية مسبقة في كل المديريات التي حضرت الفعالية المركزية. والحمد لله رب العالمين كان الكثير من الناس، يعني كل الناس أطفالا صغارا كبارا متشوقون للتتويج في ذلك اليوم العظيم هو اليوم الساحة المركزي.
0: نعم أستاذة وداد، لأم الشهيد وزوجة الشهيد وابنة الشهيد وأسر المجاهدين والأسرى والجرحى في محافظة دمار حضور خاص ومؤثر، كيف تعبر أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمرابطين عن فرحتها بالمولد النبوي الشريف رغم ألم الفقد وعظيم التضحية؟
1: حقيقة أسر الشهداء سلام الله عليهم أو بالأخص الشهداء بأنفسهم هم نحن كلنا، وذلك الحضور المشرف العظيم في الساحة هو ثمرة من ثمار تضحياتهم ودمائهم المباركة وكل جهودهم التي بذلت، فأنت ترين كل ذلك البذل وكل ذلك التضحية في ذلك اليوم العظيم إنما هو اقتداء واقتباس من الشهداء والمجاهدين وحركتهم وتضحيتهم. فمثلا لو تسألين الكثير من الحاضرات من أين أتيتن بيقللش من أماكن بعيدة جدا، السبب هو الحب لأسرهم وشهدائهم اللي بيضحوا أيضا اقتداء بهم. فأنت تلاحظي مثلا عندما تسألي أي حاضرة من أين أتيتي لا تقوليش من مكان بعيد ومن أسرة شهيد من أسرة مجاهدين، البعض يأتي بصور الشهداء بصور المجاهدين الموجودة معهم بدفع من أسرهم أيضا حب الشهداء وأيضا وفاء كان يعتبر حضورهم في ذلك اليوم وفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم وفاء للسيد تجديد للسيد سلام الله عليه. إن في هذا اليوم نحن ما نسيناكم، يعني رغم التعب رغم الجراح رغم الفقد نحن ما نسينا شهدائنا ولن ننسى تضحياتهم، وبالعكس سنستمر في هذه المسيرة الطويلة وسنجدد ولاءنا للسيد سلام الله عليه. الكثير من الأمهات اللواتي قدمن تصاريح للقنوات الفضائية وهن أمهات شهداء وهن أخوات شهداء أرامل ونساء شهداء سلام الله عليهم جميعا.
0: نعم أستاذة وداد، مدارس الكوثر لها تأثير كبير جدا، كيف أثرت مدارس الكوثر بالثقافة القرآنية وبتوجيهات القيادة في بناء شخصية المرأة اليمنية وجعلها أكثر استجابة ووعيا في مواجهة التحديات ومناصرة قضايا الأمة؟
1: نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه المسيرة القرآنية وأن وفقنا لأن نكون عاملين ومقدمين لمدارس الكوثر القرآنية. مدارس الكوثر القرآنية هي نهر، يعني نهرا من نهر الجنة، من الذي يشرب منها ويستقي منها يستقي نور يستقي حكمة يستقي علم يستقي حصانة بشكل كامل يصبح مدرعا بالكامل، لا يستطيع أحدا أن يخترقه أو أن يضله أو أن يبعده. فمدارس الكوثر هي كلمة الله التي أرادها الله لنا في هذه المرحلة، يعني هي هداية الله نور الله، يعني أي مرأة تدخل وتلاحظين الفرق بين من تحضر مدارس الكوثر وبين من لا تحضر، سواء في الأخلاق سواء في السلوك سواء في المظهر في المعاملة، وهذا نلمسه بشكل كبير في كل المناطق. يعني لو ترين مثلا المناطق التي لا يوجد فيها مدارس الكوثر كيف تنتقل وبشكل مختلف ويلحظ الأهالي بشكل كبير تغير أسرهم نساءهم عندما يحضروا مدارس الكوثر القرآنية واستقوا منها أخلاقا أدبا علما وعيا راقيا بشكل كبير. اليوم الحمد لله رب العالمين في الساحة نفسها، عندما في ساحة المولد النبوي كان معنا فقرة الترويج لمدارس الكوثر القرآنية أيضا تسجيل من أرادة الاتحاد بهذه المدرسة العظيمة، كان الكثير من النساء يتحدثن بأنهن التحقن بمدارس الكوثر وأنهن قريبات من مدارس الكوثر. يعني الحمد لله رب العالمين بشكل كبير ترين الوعي قد ارتفع، ترين الحب والولاء رسول الله، وأنا أعتبر كل ذلك الحضور في المولد النبوي وهذا كالزخم الهائل إنما يدل على الوعي، يعني لم يأتي أحد ليحضر في ذلك المولد إلا وهو واعي. الكثير يتعجب من أين أتت تلك الحشود الهائلة في مولد رسول الله، من أين أتت، يعني حسب إحصائياتنا فاقد الإحصائيات كاملة، فيدل ذلك على الوعي المسبق والتحصين المسبق بأهمية هذه الفعالية المباركة. مدارس الكوثر يعني نعمة عظيمة في هذه المرحلة اللواتي النساء ينخرطن بشكل كبير ويلهثن وراء المضات والفساد والباطل، ونحن نرى اليوم في السعودية كيف أنهم النساء يستخدمونهن لأشكال بشعة لأشكال تغضب الله سبحانه وتعالى تخيف حتى الأطفال ويعتبرونها من باب ليس مجرد مرأة متعلمة تقرأ وتكتب وانتهى الموضوع. مرأة
0: فعلاً
1: تصنع التاريخ، مرأة عظيمة
0: تملك ثقافة،
1: تربي أجيال.
0: نعم تملك ثقافة وتربي أجيال، وهكذا هي المرأة اليمنية في ذمار وفي صنعاء وفي صعد وفي كل المحافظات اليمنية بوعيها بإيمانها. كل الشكر لك يا الأستاذة وداد الشعوبي، عضو اللجنة التنظيمية لفعاليات المولد النبوي بمحافظة ذمار، ونسأل الله أن يكتب لكم الأجر، وهنيئا لكم هذا الحشد المحمدي في حب رسول الله في ذمار، وتحية لكل امرأة يمنية في كل المحافظات اليمنية. شكرا لكم. في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، في كل شبر من أرض اليمن الأبية، من قمم صعدة الحرة إلى روابي ذمار الصامدة، من قلب صنعاء الأبية إلى أقصى مديرية وقرية نائية، شقت صمت التهميش بصوت حبها لرسول الله. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الإذاعية الخاصة التي استمعنا فيها لصدى أصوات الحرائر، ورأينا من خلال كلماتهن وعطائهن صورة المرأة اليمنية كما هي في الواقع: صلبة كجبال اليمن، صادقة كإيمان أهلها، وعظيمة كعطاء أمهات وزوجات الشهداء. في الختام تقبلوا تحياتي، أنا بتول المنصور، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم بخير، في أمان الله.

0: آفاق اف ام،
1: آفاق اف ام،
0: صوت الهدي النبوي،
1: صوت الهدي النبوي.
2: صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان، يا مولد للبشر جمعة ما

0: النبي حكنا جمعة.
1: صلوا عليه صلوا عليه مولد
2: سيد. انتم تستمعون الان الى اذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم آفاق الخبر، حيث لا نكتفي بنقل الحدث أو الوقوف عند حدوده الظاهرة، بل نغوص في أبعاده، نقرأ ما بين السطور لنستشف خلفياته وتداعياته. في جولة اليوم نفتتح أوراق الملفات الأكثر حضورا على الساحة، ونضع الأحداث في نصابها التحليلي الدقيق برفقة ضيوفنا ومصادرنا، فكونوا معنا في هذه الجولة. ونبدأها بالمحور الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن اليمن أفشل رهانات العدوان والحصار، وحافظ على تماسك مؤسسات الدولة واستقرارها التمويني والاقتصادي، مشددا على المضي في مشروع التغيير الجذري وإنهاء الهيمنة الخارجية. وأوضح العلامة مفتاح من خلال فعالية الذكرى السنوية الأولى لشهداء الحكومة التي استشهد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وثمانية من الوزراء ومسؤولين آخرين جراء استهداف صهيوني أمريكي يمثل فخرا وشرفا كبيرا، مؤكدا أن رهان العدو على إرباك الدولة باستشهادهم قد فشل تماما. وأشار إلى استمرار توفر السلع الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية، إلى جانب إنجاز تأهيل 90% من الجسور والطرقات المتضررة واستكمال الجزء الأكبر من دمج الوزارات، مع إطلاق استراتيجية جديدة للمياه وتوطين الإنتاج، مجددا ثبات موقف صنعاء المساند للشعب الفلسطيني وجهوزية القوات المسلحة للرد على أي تصعيد صهيوني. ضبط مركز شرطة الشهيد أبو علي عامر بمديرية صنعاء الجديدة بالتعاون مع مواطنين متهما بارتكاب جريمة قتل عامل في محطة لبيع الوقود بمنطقة دار السلم. وأوضح أمن محافظة صنعاء أن الجاني أقدم على ارتكاب الجريمة عقب قيامه بتعبئة الوقود لسيارته والفرار دون دفع الثمن، وعند محاولة العامل سامي عبد الخالق مفتاح إيقافه بالتعلق بباب السيارة قام المتهم بإغلاق النافذة على يده وقاد السيارة بسرعة جنونية متعرضا الاصطدام بالحواجز الخرسانية، ما أدى إلى وفاة العامل على الفور. وأكدت الشرطة إيقاف الجاني فورا

0: للتخفيف من التداعيات الإنسانية الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار. وأوضحت سكرتيرية السفارة زهرة السيد أحمد أن المبادرة تأتي مشاركة للشعب اليمني احتفالاته بالمولد النبوي، وتجسيدا لعمق الروابط الأخوية وتعزيزا للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. نفى رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باكر صحة المزاعم الأمريكية حول إخراج 130 مليون برميل نفط من مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، ووجه نقدا لاذعا لوزير الخزانة الأمريكية مفندا تصريحاته عبر مقال للاقتصادي بول كروغمان وتقريرا لوكالة موديز التي أكدت ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتكبد واشنطن خسائر في الحرب على إيران تجاوزت 130 مليار دولار. شهد الجنوب اللبناني فجر أمس تصعيدا عسكريا صهيونيا مكثفا شن خلاله طيران العدو ومدفعيته سلسلة غارات وقصف طال مناطق واسعة من بينها مشاع المنصوري ومرتفعات علي الطاهر ووادي الحجير والنبطية. ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير ونسف لمنازل ومرافق مدنية في بلدات عيت الجبل ومركبة وحولة، حيث نسفت دارا للمسنين وأضرمت النيران على ممتلكات المواطنين ببلدة بيت ياحون بالتزامن مع توغل ميداني واقتحام لمنزل في بلدة كفر شوبة. وفي السياق، كشف إعلام العدو عن إبلاغ واشنطن بفشل خطة المناطق التجريبية جنوب لبنان، فيما أكدت قوات اليونيفيل أن الوضع لا يزال هشا مع رصد أكثر من 1000 مكذوف خلال أيام، في وقت واصل فيه الاحتلال منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى للبنانيين لأكثر من 1000 يوم. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق كتائب سيد الشهداء أن تجاوبها مع توجه حصر السلاح مرهون بتنفيذ 10 شروط أساسية، في مقدمتها الانسحاب الأمريكي الكامل ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف دول الجوار. وطالبت الكتائب بفرض السيادة المطلقة للقوات العراقية وتعزيز الدفاعات الجوية وإقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق مجاهديه، إضافة إلى إخراج القوات التركية ومجموعات المعارضة الإيرانية من شمال البلاد. كما شددت الشروط على ضرورة تحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية وإنهاء مهام المبعوث الأمريكي وإيقاف تدخلات السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية للعراق. استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد مواطنان في غارة استهدفت دراجة هوائية بمنطقة تل الهوى غرب غزة، فيما أصيب آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس وفي مخيم النصيرات إلى جانب مصابين جراء غارة على منطقة الزويدية. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر استمرار الاستهداف المباشر للمناطق السكنية ونسف المنازل خلف الخط الأصفر. أكدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن ما تسمى اتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان مجرد أوصاف استعراضية تفتقر لأي أساس عملياتي أو مقومات التحالف العسكري الحقيقي على الأرض. وأوضحت المجلة أن تحقيق أمن المنطقة يستدعي معالجة أسباب الصراع الحقيقية بدلا من تفريخ تحالفات مفرغة من مضمونها، مشيرة إلى أن استمرار الحصار على اليمن يمثل شواهد صارخة على فشل النهج السعودي التراكمي. وأشدد التقرير على أن المقاربة الوحيدة لضمان استقرار المنطقة تتطلب وقف التدخل في الشؤون اليمنية ورفع الحصار ودعم مسار سياسي حقيقي يضمن أمن اليمن وجيرانه. إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليل. يواجه قطاع تصدير النفط السعودي معضلة لوجستية غير مسبوقة جراء الحظر البحري اليمني على الناقلات المرتبطة بالعدو السعودي. هذه المعضلة لم تطال قدرة المملكة على الإنتاج، بل ضربت شريان التصدير البديل عبر البحر الأحمر وميناء ينبع، لتضع الرياض بين أعباء الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح بكلفة وزمن مضاعفين، أو مواجهة مخاطر الإغلاق المتزامن لشقي الملاحة في هرمز وفي باب المندب. للحديث حول ذلك يسعدنا أن نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدرة. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الفتاح. أهلا وسهلا أستاذ عبد الفتاح. ظلت السعودية لعقود تعتمد على الساحل الغربي وعلى ميناء ينبع كمتنفس استراتيجي لتفادي مخاطر مضيق هرمز. كيف تقرؤون تحول هذا المسار البديل إلى نقطة استهداف مباشر؟ وإلى أي مدى يجرد هذا المعطى الجديد الرياض من هامش المناورة اللوجستية؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين، وأسعد الله صباحكم وصباح جمهوركم الكريم والمستمعين الأعزاء. أولا وقبل أن نبدأ بالإجابة على السؤال، ما هو ثابت أن السعودية في مرحلة صعبة للغاية، والقصور الملكية تعيش أسوأ أيامها وترغب في الخروج من مستنقع اليمن، إلا أن ارتهانها لواشنطن وفي ظل مرحلة ترامب قيدها وأغرقها أكثر، وقد يغرقها للأبد إذا لم تسارع في حل ملفاتها المفتوحة. الرياض تمشي اليوم بقدم واحدة وعين مفقوعة، وإذا لم تقدر الموقف جيدا وتقرأ اليمن الجديد فستتعرض لإعاقة دائمة، لأن الحليم اليوم غاضب جدا ومعه ما يكفي لإعاقة المملكة، وإعاقة دائمة في عدة أعضاء، وليس إعاقة الأقدام، وليس ميناء ينبع ولا جنوب السعودية ولا مطاراتها الجنوبية ولا موانئ البحر الأحمر. اليوم هي مرحلة تاريخية لا عودة عنها، أما استقرار اليمن أو الاستقرار للجميع أو انهيار المنظومة كلها في المنطقة كلها. المرحلة اليوم يجب أن يتبلور فيها شكل المنطقة برمته وانطلاقا من اليمن وليس من السعودية ولا من أي دولة أخرى، لأن الكيان السعودي سيستمر في تنفيذ مشروعه وصنعاء لن تتوقف بعد هذا إلا بإقامة دولة يمنية قوية في جغرافيتها البحرية والجوية والبرية وسياستها ومجتمعها، فالعدوان على كرامة الخلق بقدرها وفي اليمن اليوم لن يضعفها أبدا. يا سيدتي،
0: نعم،
1: تأثير الأزمة على النفط السعودي كبير جدا، وعلى مضايق البحر الأحمر كبيرة جدا. الضغط الاقتصادي بس عامل جوهريا في المعادلة، لكنه ليس الوحيد، وهذه النقاط توضح يعني ممكن توضح المشهد بشكل أو بآخر. انتقال التهديد من التكلفة إلى تهديد أمن وجودي، هذا السعودية وضعت نفسها في هذا المأزق الكبير، ولا يمكن أن تخرج منه بعد الآن. محاولة إيجاد طريقة أو أخرى للخروج من هذه الأزمة بمحاولات صناعة مرتزقة تقول أنه هو الذي يحاول بديل عنه، هذه أيضا نقطة سخيفة للسعودية ولا يمكن الاعتماد عنها. السعودية ظلت تعتمد على الساحل الغربي وميناء ينبع كمتنفس استراتيجي لتفادي مخاطر مضيق هرمز. مضيق هرمز بالأول والأخير هو مخرج للنفط الخليجي بشكل عام وليس فقط للسعودية
0: فعلا،
1: وبالتالي هذا التفادي هو تفادي أمريكي وليس تفادي سعودي، تفادي إسرائيلي وليس تفادي سعودي، هي محاولة من السعودية لبرد لأن تكون مكان آخر.
0: صحيح.
1: محاولة أيضا إلغاء الوجود اليمني وإلغاء الموانئ اليمنية في على البحر الأحمر من أجل الاستحقاق الاستراتيجي السعودي، هذا بعد اليوم ليس مقدرا له أن يقوم ولن
0: نعم.
1: يقوم بعد اليوم.
0: أستاذ عبد الفتاح، كشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرار ناقلات عملاقة للالتفاف حول أفريقيا بإضافة نحو 520 25 يوما عفوا لكل فتى الرحلة الواحدة. كيف تؤثر هذه الأعباء المتراكمة من تأمين ووجود إرباك لسلاسل الإمداد على تنافسية النفط السعودي واستقراره في الأسواق الآسيوية؟
1: نعم، ادخال التهديد كما ذكرت سابقا من تهديد التكلفة إلى تهديد أمن الوجود. سابقا كانت الخسائر في تكلفة الشحن والوقود والتأمين وهما يمكن استيعابه، لكن التهديد المباشر اليوم للمرافق النفطية في تكرار هجوم دقيق، يعني مثلا في 2019 يمس القدرة على الإمداد نفسها نحو ومنحو 7 إلى 8 مليون برميل يوميا معرضة للخطر في السعودية. هذا يرفع سقف المكاسب عن السلام مقابل خسارة الاستمرار في التصعيد. تقاطع القرار مع رؤية 2030 السعودية التي هي في سباق لتمويل مشاريع حتى التنموية الضخمة، وهي تصاعد يؤثر على تقييمات السوق والاكتتابات واستقرار سعر النفط المطلوب لموازنتها أي نحو 85 دولار للبرميل الواحد، مما يجعل استمرار التوتر مكلفا حتى دون وقوع ضربات فعلية، يعني ممكن تقول بضربات فعلية على عمق في العمق. أيضا المسار الدبلوماسي الفعلي على الأرض الرياضة انخرطت فعليا في مفاوضات متقدمة مع صنعاء بوساطة عمانية منذ عام 2023 ورفعت قيودا عن موانئ الحديدة تدريجيا، وهذا يثبت أن الضغط الاقتصادي أسهم في تسريع خطوات لم تكن مطروحة سابقا. يعني ما تقوم به اليمن الخلاصة والضغط الاقتصادي حول السلام من أواخير استراتيجية يمني يظهر أصبح الأمر ربما تشغيلي عاجل، لكن التطبيق الفعلي يقضى لإيقاع التطرف ونشر الإنذار النووي، وبالتالي السعودية حدود تأثير الاقتصاد فيها. القرار السعودي لا يزال مرتبطا بمنظومة التحالف الإقليمي والدولي التي تحاول تنشئه مع تركيا وباكستان وحساب التوازن مع إيران أيضا. لذلك الضغط الاقتصادي الذي قامت به اليمن يكسر الجمود ويسرع الإنجازات التفاوضية لحل السلام مرتبطة السياسية الجغرافية الأقليمية سواء كانت مع
0: غيرها. نعم أستاذ عبد الفتاح، نعم
1: اليمن مسار شامل مرتبط بمسار سياسي يمني أشمل، ليس مجرد استجابة للضغوط الملاحية وليس مجرد كونها السعودية تشغل المرتزقة في المخا وتشغلهم في المحل وتشغلهم في الوديعة وتشغلهم في حضرموت. هذه مسألة كبيرة جدا، المسألة إذا أرادت السعودية السلام وأرادت البقاء على شغل أسواقها في الأسواق الآسيوية لابد أن تستمر أيضا في مسيرة السلام مع اليمن.
0: نعم.
1: تكلفة إضافية كبيرة، إضافة 25 يوم للملاحة ترفع كلفة الناقل الواحدة بنحو 2 إلى 3 ملايين دولار
0: وقوم
1: وتأمين ويضغط على هامش ربح أرامكو. يعني هذه الأسواق الآسيوية النتيجه تنافسيه والسعر يتعدى جزئيا، لكن الاستقرار مدعوم بمرور يعني بمحاوله السعوديه لديها اضرار التي لحقت فيها جراء العمليات اليمنيه. بناء على تقارير متعدده وكبيره والسوق الاسيويه اصبحت معدومه شبه معدومه بالنسبه للسعوديه
0: وخاصه
1: الخادم بالبحر الاحمر ومع اغلاق باب الهرمز ايضا. انخفاض الشحن وتراجع شحن النفط الخام المحمل من ميناء ينبع والمصدر عبر باب المندب بنحو النصف من حوالي 3 مليون برميل يوميا قبل الهجمات الى مليون ونصف. هذه كلها تكاليف كبيره جدا على السعوديه ورابط ان تدفعها وتدفع ثمنها.
0: وستدفع ثمن كل شيء.
1: السلام مع اليمن والسلام الحقيقي والشامل ودفع الحقوق والمستحقات اليمن.
0: نعم. ستدفع السعودية كل شيء، ستخسر كل شيء، لأن دخولها من بداية الحرب على اليمن هي نهايتها ومهلكتها. في الختام أستاذ عبد الفتاح، مع اتساع نطاق الاستهداف شمال البحر الأحمر والتهديد بضرب المرافق النفطية ذاتها، يعني هل بات الخيار الاقتصادي ضاغطا على القرار السياسي في الرياض لدفعها نحو استحقاقات السلام وإنهاء ملف العدوان والحصار على اليمن؟
1: نعم يا سيدتي، يعني ارتفاع تكاليف الشحن الآن والخدمات اللوجستية لدى السعودية يعني تغيير المسار، اضطرت سفن مثلا الشحن وناقلات النفط المتجهة للسعودية تغيير مساراتها عبر راس الرجاء الصالح، ارتفاع التكاليف، ارتفاع سعر الحاويات والبضائع والسفن، تضاعف أقساط التأمين، تعطيل مشاريع رؤية 2030، التأثير الاقتصادي الكلي. بشكل أو بآخر العمليات اليمنية أحدثت أزمة متعددة الأوجه للاقتصاد السعودي وهو تأثير كبير جدا على القرار السياسي. اليمن استعدمت قطاع الطاقة الحيوية للسعودية ومواصلة سلاسل التوريد ومكبدة تكاليف باهظة ومركز مشاريع التنمية الكبرى في السعودية. وبالتالي لابد أن يكون القرار السعودي السياسي هو قرار السلام الشامل والكامل مع اليمن ودفع جميع المستحقات وتعويضات الحرب التي خسرت فيها اليمن الكثير وتعويضات أيضا الدماء وأيضا السلام الشامل وكف يدها عن اليمن. هذا هو الضغط الاقتصادي الذي تقوم به اليمن من أجل تحقيق السلام. أما غير ذلك ومحاولة السعودية أنها تقول أنه مرتزقتها من يقوم بذلك هم مرتزقتها فعلا. السعودية تريد منطقة استراتيجية الآن بديلة عن دبي، ودبي تريد أن تكون هي المسيطر في منطقة الشرق الأوسط، والكل يريد أن يكون هو يد وذراع الصهيونية والأمريكان في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي المعادلة الآن تغيرت تماما وقواعد الاشتباك تغيرت تماما. إيران انتصرت في حربها ضد أمريكا وضد إسرائيل. اليمن أيضا وضعت خطوط كبيرة جدا وعراقيل كبيرة جدا أمام التطور أو رؤية السعودية أنها تكون هي المسيطرة على البحار وسلاسل الإمداد في المنطقة، وأصبحت يد اليمن هي الكبرى والطولة على سلاسل الإمداد في البحر الأحمر وسلاسل النفط أيضا في البحر الأحمر وسلاسل مرور الغذاء والدواء.
0: نعم.
1: وبالتالي هنا سيدتي لابد على السعودية أن تعترف بذلك، ولابد أن يكون القرار يمني. القرار اليمني هو أن تكون السعودية تدفع جميع مستحقات اليمن وتدفع جميع ما خسرته اليمن، وأيضا بشرط السلام وعدم تفريخ المشاكل في اليمن وتفتيت الفتن وتمريرها عبر مرتزقة وأدوات يستلمون بالريال السعودي من الرياض.
0: نعم، إذن كل التحية والشكر لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدرة، دمتم بخير وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن مستمعين الكرام الشكر لضيفنا العزيز في المحور الثاني، وننتقل بمعيتكم إلى المحور الثالث حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية الدكتور صالح العمدي يكتب تعليقا على نشر قنوات العدوان فيديو يظهر تفتيش الأمنيين لضيوف رسول الله عند أحد مداخل ساحة السبعين. قناة العبرية تكذب الكذبة أو تفضح نفسها بنفسها، يتباكون ليلا ونهارا في أعلامهم الرخيص بأن اللجان تجبر الناس على الخروج للاحتفال بالقوة، ثم ينشرون هذا المقطع. بالله عليكم وبأي منطق اقنعوني كيف يمكن إجبار رجال وقبائل مدججة بالسلاح والبنادق على الحضور أو المشاركة غصبا عنهم؟ هذا المشهد الذي تظنون بغبائكم أنه يثير السخرية هو في الحقيقة قمة الوعي والانضباط. رجال أشداء يخرجون بأسلحتهم طواعية وعشقا لرسول الله وتلبية لنداء السيد القائد، يخضعون لإجراءات التأمين بكل احترام ونظام، السلاح في أيديهم والولاء في قلوبهم، والرعب والتناقض يملأ شاشاتكم المأجورة. فموتوا بغيظكم وغبائكم. حسين العزي يكتب ألفت نظر القنوات التي علقت سلبا على مقطع التفتيش في ذكرى المولد النبوي الشريف إلى أهمية التعرف على اليمنيين من خلال القرآن لكونهم قدوة المسلمين في الانضباط طبقا لقول الرسول الإيمان يمان. فالسلاح مثلا صار جزءا من لباس الإنسان اليمني منذ أن نزل قوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. والتفتيش الذي ظهر لم يكن بحثا عن أسلحة اليمنيين، فهي أسلحة شجاعة ومعلنة ولا تشكل خطرا إلا على أعداء اليمنيين. لقد كان التفتيش تحسبا لأحزمة ناسفة وأسلحة غدر اعتادت إخفاءها عناصر جبانة وغريبة على مجتمعنا من قبائل القاعدة ومتطرفي حزب الإصلاح وباقي مكونات تحالف العدوان الإرهابي على بلادنا. نصر الدين عامر يقول هم لا يبحثون ولا يفتشون عن السلاح، فالسلاح في اليمن جزء من شخصية اليمني، إنما يفتشون عن الأحزمة الناسفة والمفخخات. أنتم أعرف عن ماذا يفتشون، خاصة أنكم يا بني سعود أول من فخخ المساجد والاحتفالات الدينية والتجمعات الشعبية. العراق وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن وكل العالم الإسلامي شاهد على جرائمكم يا أحذية الصهاينة. عبد الملك العجري يقول: العقوبات الأمريكية سلاح ذو حدين، وكلما وسعت أمريكا عقوباتها تراجع الاعتماد على الدولار. إذا انخفضت حصة الدولار من الاحتياطات العالمية من 72% عام 2000 إلى أقل من 58% اليوم، واستمرت سياسة ترامب في الاستخدام المفرط للعقوبات، سيعجل نهاية هيمنة الدولار ومعه الهيمنة الأمريكية. نجيب الأشموري يكتب: عندما يدعونا السيد القائد يحفظه الله إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه وتكثيف الجهود، فهو يدلنا على أقصر الطرق لتحقيق ما نريده، وما علينا إلا الالتزام العملي. إن وجد الله في انطلاقتنا وواقعنا الصدق والجد أو الرشد، فمن أوفى بعهده من الله؟ وأخيرا نختم معكم هذه الجولة بكيان الأسدي، حيث كتب: لو لم تكن إيران حاضرة في معادلة لبنان لكانت أولى حملات نتنياهو الانتخابية قائمة على القصف والتدمير في مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية. صحيفة معاريف العبرية تقول إن نتنياهو يتصرف بحذر في لبنان خشية إغضاب ترامب. هل يغضب ترامب لارتكاب المجازر وتدمير البنى التحتية في لبنان؟ حتما لا. ما يغضبه حاليا هو استفزاز إيران. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم آفاق الخبر. تقبلوا تحياتي مقدمة هذه الحلقة بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن التنفيذ سوسن مجاهد، كما هو الشكر لضيفنا العزيز الأستاذ عبد الفتاح حيدرة. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: والحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: نستخدمه لدقائق لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: باقات نتوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
7: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي، هذا البرنامج الذي نحاول فيه أن نقترب من الرسائل العلمية باعتبارها محاولات لفهم قضايا سياسية واجتماعية واستراتيجية تمس واقعنا وتطرح أسئلة تتجاوز حدود الجامعة إلى المجال العام. في هذه الحلقة مستمعينا نناقش رسالة ماجستير تتناول قضية شديدة الصلة بتاريخ المنطقة وتحولاتها السياسية، وهي الهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية وآليتها مع اتخاذ اليمن نموذجا للتطبيق والدراسة. تنطلق الدراسة من فكرة أساسية مفادها أن الهيمنة لا تمارس من خلال القوة العسكرية والاقتصادية وحدها، وإنما يمكن أن تتحول إلى منظومة متكاملة من الأدوات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والإعلامية والثقافية، وأن فهم هذه الأدوات يساعد على تفسير جانب من التحولات التي شهدتها المنطقة العربية واليمن بصورة خاصة. سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ البحث من خلال مجموعة من الأسئلة: لماذا تحظى المنطقة العربية بهذه الأهمية بالنسبة لأمريكا؟ ما المقصود بالهيمنة الأمريكية؟ ما الأدوات التي اعتمدت عليها واشنطن؟ هل كانت هذه الهيمنة نتيجة للقوة الأمريكية وحدها أم أن هناك عوامل ساعدت في الهيمنة؟ ثم ماذا تقول الحالة اليمنية تحديدا؟ ما الذي تغير في مسار العلاقة بعد التحولات التي شهدتها اليمن منذ عام 2014 تحديدا بعد ثورة 21 من سبتمبر؟ كثير من الأسئلة سنحاول الاقتراب منها ونحاول أن نطرحها على الباحث ونستمع من خلاله إلى كيف أجابت الدراسة العلمية. وقبل أن نصل إلى جوهر الدراسة، نتوقف كعادتنا في حوار أكاديمي عند صاحب البحث، الباحث الذي اختار أن يتناول واحدة من أكثر القضايا حضورا في دراسات العلاقات الدولية والسياسة الإقليمية. في فقرة بطاقة الباحث نتعرف على مسيرته العلمية وتخصصه وأبرز محطاته الأكاديمية والعملية، وكذلك الاهتمامات البحثية التي قادته إلى اختيار هذا الموضوع.
6: بطاقة الباحث.
7: باحثنا في هذه الحلقة هو الأستاذ أحمد حميد علي السياغي، حاصل على شهادة الليسانس من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عام 2014، ثم واصل دراسته الأكاديمية في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فحصل على دبلوم عام في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عام 2022، ثم على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة صنعاء عام 2026. كما يحمل بكالوريوس في الإدارة الإسلامية من جامعة القرآن الكريم وعلومه عام 2026. وعلى المستوى المهني يمتلك الباحث خبرة في الأعمال الإدارية في الجانبين الإشرافي والعسكري، إلى جانب خبرة في مجال العلاقات العامة، إذ شغل نائب مدير العلاقات العامة بمؤسسة يمن ثبات عام 2020، كما عمل مديرا للمؤسسة يمن ثبات للتنمية فرع الأمانة خلال الفترة من 2020 إلى 2026. ولم تقتصر تجربته على الجانب الأكاديمي والمهني، بل شارك كذلك في عدد من الدورات التدريبية التي أسهمت في تطوير معارفه ومهاراته لمجالات ذات صلة بتخصصه وعمله. مسيرة تجمع بين التكوين الشرعي والقانوني والتخصص في العلوم السياسية والعلاقة الدولية والخبرة الإدارية والميدانية، وصولا إلى إنجاز رسالة الماجستير التي نتوقف عندها في هذه الحلقة. وبعد هذه الإضاءة السريعة على بطاقة الباحث ومسيرته العلمية والمهنية، ننتقل الآن إلى جوهر البحث لنقترب من موضوع رسالته ونتعرف على سؤالها الرئيس وأهميتها والمنهج الذي اعتمده الباحث وأبرز ما توصلت إليه من نتائج.
6: جوهر البحث.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم من جديد، حياكم الله في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة تحديدا من برنامج حوار أكاديمي. نرحب طبعا بضيفنا الأستاذ الباحث أحمد السياغي، حياكم الله أستاذنا العزيز.
8: حياكم الله أستاذي.
7: أهلا وسهلا. طيب أستاذ أحمد، أنا عادة أبدأ بسؤال لضيوفي في البداية: ما هو الذي دفعكم لاختيار هذه الدراسة، يعني الآلية الهيمنة ودورها تجاه المنطقة العربية، واخترتوا الجمهور اليمني انموذجا خلال الفترة ما بين 2010 و 2023؟
8: حياكم الله جميعا.
7: أهلا وسهلا.
8: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا اختياري لهذا الموضوع كان بسبب يعني بداية في احدى محاضرات السيد حسين بدر الدين سلام الله عليه شهد القرآن عندما قال كان المفترض بهذه الأمة أن تكون هي من تطوف ببارجاتها وسفنها في شواطئ أو في بحار أمريكا. لكن حينها تبادر لي سؤال، لماذا هم هنا ونحن لسنا هناك؟ ما الذي دفع هذه الأمة إلى أن تكون مستعبدة مهانة مظلومة مقهورة؟ بحثت عن بعض المنشورات، عن بعض الكتب، بحثت عن دراسات، فوجدت أحد الكتب بعنوان الهيمنة. بدأت أبحث عن الهيمنة الأمريكية وتعمقت في موضوع المنطقة العربية لكونها تمتلك عوامل قوة تؤهلها إلى أن تكون يعني أمة هي المهيمنة في العالم، بالإضافة إلى الواقع الذي المعاش في وطني الذي هو الجمهورية اليمنية. فعندما تتأمل في الواقع، واقع المنطقة العربية بشكل عام واليمن، يعني تحس يعني نحن كمجاهدين نحس بمسؤولية، أن لنا مسؤولية تجاه هذا الأمة وتجاه هذا البلاد. ولذلك ركزنا على هذا العنوان، أنه آلية الهيمنة الأمريكية ودورها تجاه المنطقة العربية، وجعلنا الجمهورية اليمنية نموذج للدراسة. لكي نعرف كيف وصلنا إلى هذا الحال، وما هي أو وما هو المخرج.
9: طيب، هذا على مستوى العنوان والدافع. يعني أنت حددته الفترة 2010 و 2023، لماذا هذه المرحلة تحديدا؟
8: لأن هذه المرحلة حدثت فيها تحولات يعني كبرى سياسية على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وكذلك المحلي. خلال هذه الفترة، وهي الفترة من 2010 التي سبقت ثورات الربيع العربي، وكانت يعني الهيمنة الأمريكية في أوجها. فثورات الربيع العربي الذي تبدأ من 2011 كان فيها تحرك ونشاط أمريكي واسع للهيمنة على الدول العربية. طبعا كان بعض التحركات هي من أجل استبدال الأنظمة منتهية الصلاحية، وبعضها من أجل فرض سيطرة وهيمنة على دول لم تخضع للسيطرة الكاملة. ولذلك الثورة الربيع العربي أخذت سنوات، وبعضها لا زال إلى اليوم آثار الثورات تلك، إضافة إلى الأحداث التي حدثت في اليمن من 2011 وما بعدها. وهذه هي الفترة
9: مروراً بثورة
8: الحادي عشر وثورة اسمها 21 سبتمبر 2014، وكذلك 26 مارس وما حدث من عدوان عسكري على اليمن.
9: سنتي ونتحدث حول ذلك بنوع من التفصيل في سياق ما جاء على يعني على لسانكم أنتم كباحث في الدراسة. طيب أستاذ أحمد، يعني الدراسة أشارت إلى أن الهيمنة الأمريكية يعني هي لم تقتصر فقط على مستوى التفوق العسكري أو الاقتصادي التقليدي، بل كما ذكرت الدراسة تحولت إلى منظومة متكاملة، يعني على مستوى تستهدف الوعي الجمعي، تفكك المجتمعات من الداخل. كيف عرفت الدراسة هذه المنظومة سوسيولوجيا وسياسيا في بحثك؟ يعني ما المنهجية البحثية التي اعتمدت عليها لتفكيك هذه الأدوات؟
8: أولا، آلية الهيمنة هي لم تعد اقتصادية أو عسكرية فقط، هي تعدت ذلك بسبب التطور أو الثورة الصناعية، فأصبح لديها توجه وقدرة على التأثير في الوعي الجمعي للمجتمع بوسائل متطورة وحديثة، وتم تجربتها في مراحل مختلفة وقياس أثرها. ولو أنا أخرج قليل عن الموضوع، بس أنه أنا أدركت أنه أصبحت الترسانة الإعلامية الأمريكية والغربية التي أمريكا مسيطرة عليها تمتلك قدرة على التأثير وإيصال الأخبار والمشاعر إلى كل منزل، سواء في المنطقة العربية أو غيرها. ولذلك نجد أنها سلطت الضوء من أيام محمد الدرة، عندما سلطت الضوء كله نحو محمد الدرة الذي كان يختبئ خلف والده، خلف أبوه أثناء المعركة، وتجاهلت هذه الترسانة الإعلامية ذلك المجاهد الذي كان يقاوم أو يقاتل الصهاينة في نفس الساحة، فجعلت ذلك محمد الدرة الشهيد محمد الدرة جعلته هو البطل، بينما أولئك لم تنظر إليهم ووجهت أنظار العالم كله إلى محمد الدرة. هذا كان أحد فترات قياس مستوى التأثير. وبعدها رجع إلى الطفل الريان في المغرب عندما أوصلت الخبر إلى كل منزل، وهو الطفل بينما هناك الآلاف يقتلون في كل ميدان في كل دولة بأسلحتها بجنودها، لكن لا تصل الأخبار إلى هذا المستوى من القوة. عندما تركز الولايات المتحدة على خبر فلها القدرة على إيصاله إلى أقصى مستوى. هذا طبعا أتكلم عن قدرة أمريكا. أما في موضوع الدراسة أنه ما هي الأدوات وكيف أصبحت آليات الهيمنة تؤثر على الوعي الجمعي، طبعا هم يستهدفون المجتمعات أو المجتمع بطرق مختلفة، سياسيا إعلاميا ثقافيا، يأتون له من كل جانب. ولذلك هذا الاستهداف جاء على يعني تعمد الاستهداف وكونه ضمن آليات الهيمنة جاء على لسان مسؤولين في الكونغرس، تصريحات المستشرقين حقهم أو المستشرفين الذي كان يروا أن السيطرة على المجتمع سيخلق بيئة متهالكة يقدرون على السيطرة عليها بسهولة، فقد لأنهم لديهم ثقافة أو معتقد أن المقاومة الشعبية ستكلفهم الكثير من المال والجهد، ولذلك كان الاستهداف المجتمع بدءا من النواة التي هي الأسرة والمرأة، ويعني وصولا إلى موضوع الاستهداف الجماعي عبر الهاشتاغات أو إعلاميا. فمن خلال الاستهداف هذا هم يزيحون أي عائق أي مقاومة لمشاريعهم الإفسادية، بحيث أنه عندما يأتوا لا يجدون ما يقف أمامهم، لا يجدون أي عائق أو جدار يمنعهم من تنفيذ المشاريع التي هي في الأساس هي استعبادية استثمارية إفسادية نهبوية
9: بالدرجة الأساسية. طيب، ويعني كما هو واضح وكما تشير المعطيات أيضا والمتابعة أيضا للواقع، هناك بالفعل أدوات أكثر فتكا ربما في هذا الزمن يعني من الحرب العسكرية المباشرة. طيب أستاذ أحمد، أنت يعني كما ذكرت وأشرت أنت في البداية، الدراسة تناولت المنطقة العربية وتحديدا اليمن كنموذج تطبيقي، وهنا أسألكم على الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية التي جعلت اليمن بإشرافه طبعا على باب المندب والبحرين الأحمر والعربي، يعني الأهمية التي جعلت اليمن بهذا المحور المستهدف ضمن آليات الاستهداف المعروفة.
8: طبعا الجمهورية اليمنية تتمتع بموقع استراتيجي فريد يعني على مستوى المنطقة العربية. هذا الموقع هو الذي منحها الأهمية بشكل كبير، خاصة إطلالها على باب المندب، جزيرة ميون، البحر الأحمر، البحر العربي، المحيط الهندي، فهي متحكمة بكافة الطرق الملحة، وأيضا تمتلك أكثر من 200 جزيرة، وهذه الجزر أيضا تتحكم أو لها القدرة أن تتحكم بطرق الملاحة، بإضافة إلى أنها تكون انطلاقات للقواعد العسكرية للجيوش العسكرية. فهذا نبذة عن بسيطة عن الأهمية الاستراتيجية للجمهورية اليمنية، إضافة إلى أنها تتمتع بثروات احتياطية من النفط والغاز. في بعض الدراسات التي هي خاصة ببعض الغربيين يشيرون إلى أن هناك احتياطي من الغاز، وأكد أنه من الغاز تفوق حجم الاحتياطي في المنطقة العربية بكلها، إلا أن الولايات المتحدة تحاول أن تصور اليمن كدولة فقيرة لكي تتمكن من السيطرة عليها وأخذ ثرواتها دون أي معانعة لا دوليا، وأيضا لكي تقلص حجم المنافسة الدولية على هذه المنطقة.
9: و هذا المنطقة الموقع الاستراتيجي هو فتح الأطماع على اليمن والعيون على اليمن يعني على مر التاريخ يعني وليس فقط على مستوى اليوم في هذا الزمن ممثلة طبعا بأمريكا بوصفها يعني رأس الشر في هذا العالم أو في هذا التاريخ. طيب أستاذ المتحدث عن فرضية أنتم انطلقتوا منها وهي فرضية رئيسية يعني وهي وجود علاقة طرطية ما بين توجه الهيمنة وما بين أهمية المنطقة العربية واليمن وهذا ما كان ملاحظ في رسالة. كيف أثبتت الدراسة صحة هذه الفرضية ونتكلم هنا بالدليل الأكاديمي من زاوية بحثية أكاديمية؟
8: طبعا هذه الفرضية تم تأكيدها في جزئين في ثلاثة أجزاء. بدأنا في القسم النظري الحديث عن دوافع الهيمنة ومن خلال البيانات والتقارير والتصريحات الرسمية الأمريكية التي توضح بشكل أساسي وواضح أن الأولوية أن المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية تحظى بأولوية يعني قصوى لدى السياسة الإدارات الأمريكية متعاقبة. وثم انتقلنا إلى الحديث عن توجه الولايات المتحدة للهيمنة على المنطقة العربية بسبب الأهمية أهمية المنطقة العربية من ناحية الاقتصادية والعسكرية هذا بشكل أساسي. صحيح أن هناك أهمية حضارية وأهمية عسكرية لكن الأهمية الاقتصادية كانت هي الأولى نظرا لكمية مصادر الطاقة التي استطاعت الحصول عليها من المنطقة العربية وكان هذا هو التوجه. كلما كانت المنطقة سواء أنا منطقة عربية أو غيرها في العالم إذا كانت ذات أهمية استراتيجية زاد كلما كانت ذات أهمية استراتيجية زاد التوجه الأمريكي نحو الهيمنة عليها وهذا ما نراه في دول أوروبا من توجه أمريكي نحو السيطرة على بعض الجزر في الدنمارك وغيره. بالإضافة إلى أننا تكلمنا في الجزء العملي والذي هي دراسة الجمهورية اليمنية كحالة تم استعراض مراحل التوجه الأمريكي نحو الهيمنة فكلما كان اكتشاف الثروات النفطية أو المعادن في اليمن كلما زاد اكتشاف أن هناك ثروات كلما زاد أو تضاعف النشاط الأمريكي وزادت أهمية الجمهورية اليمنية بالنسبة للفكر الأمريكي. ومن خلال الدراسة الإجابة أكاديمية ومن خلال دراسة الجمهورية اليمنية تم الحديث عن مراحل الهيمنة التي بدأت منذ تفجير المدمرة كول في عام 2000 بالضبط. في ذلك الوقت تم اكتشاف الاحتياطي وغيرها من الثروات في الدراسات الغربية وليس العربية. ومن هناك زاد وأيضا هو كان بسبب الموقع الاستراتيجي الذي تم تفعيله في 67 أثناء الحصار مع عبد الناصر ضد إسرائيل. كان عدو الإسرائيلي فأهمية الموقع إضافة إلى أهمية ما يوجد في باطن اليمن هي من دفعت الولايات المتحدة إلى التضحية بمصالح حلفائها الاقتصاديين مثل السعودية والإمارات وغيرها هي ما دفعت حلفائها للمخاطرة بمصالحها بمصالح أمريكية ومصالح الحلفاء لأجل جن العدوان وإعادة اليمن للوصاية. فقد خسروا يعني حلفاء أمريكا هي لم تخسر أمريكا لأنها تقاتل بمال العرب خسروا المبالغ التي لو أعادوا بناء اليمن لجعلوها أفضل منطقة في العالم
9: صحيح.
8: لكن خسروا من أجل إعادتها للهيمنة الأمريكية أكثر مما كانت يعني أكثر من المبالغ التي كانت مطلوبة ومن الإصلاحات المطلوبة ومن أي شيء كانوا مطلوب في طموح اليمنيين. هذا كله بسبب رغبة الأمريكي سعي الأمريكي ورغبة الإسرائيلي في الهيمنة على اليمن والسيطرة عليه لكي لا يتمتع باستقلال ولكي لا يأتي الوقت الذي يؤثر على مصالح أمريكا وحليفها الاستراتيجية المتمثل بكيان عدو إسرائيل.
9: ولا زال طبعا المحاولات مستمرة وعلى سبيل محاولات السيطرة والاستهداف يعني بينتوا في نتائج الدراسة أنه أن العدو الأمريكي هو يتدرج في استخدام في الاستهداف والسيطرة، يعني يبدأ باستخدام الأدوات الناعمة ثم ينتقل إلى العسكرية المباشرة وغير المباشرة. كيف يعني توظفت هذه الآليات عقب ما يعني ثورات التحديد الربيع العربي بعد 2011 وحتى تحالف العدوان والحصار على اليمن؟
8: طبعا أمريكا كانت في السابق تتبع الآليات الخشنة الآليات العسكرية، وعندما رأت في فيتنام أنها ستكلفها الكثير من المال والجهد والرجال طبعا انتقلت إلى صناعة آلية جديدة مكنتها من صناعتها قدراتها الاقتصادية والتطور الصناعي والتطور التكنولوجي الذي دخل فيه بعد وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الآليات بدأت الآن الولايات المتحدة أصبحت بشكل أساسي تعتمد على الآليات الناعمة، مثل الضغوطات الاقتصادية، الحرب الإعلامية، الحرب الثقافية، يعني الأشياء الرطبة. في حال فشلت هذه الأدوات الناعمة تنتقل حينها إلى آليات عسكرية، لكن هناك نوعين، قد تكون عسكرية بالنيابة وقد تكون عسكرية مباشرة. بالنيابة هذه هي يعني الآليات العسكرية غير المباشرة التي يقوم بها الوكلاء نيابة عن الولايات المتحدة، وهو الذي تم في العدوان على اليمن في 26 مارس بداية. طبعا هذه الآلية التي هي غير المباشرة لا تؤثر على الولايات المتحدة كما تؤثر على الحلفاء الذي أو الوكلاء، لكن هذا يهم هذا الموضوع. وعلى الرغم من ذلك فهي لا تلجأ إلى هذا النوع إلا عند فشل الضغوطات والآليات الناعمة. وبالنسبة لثورات الربيع العربي فقد كان الآلية المستخدمة خلال الثورات هي الآلية الناعمة، فاكتفت الولايات المتحدة بإرسال السفراء ووزراء الخارجية والبعثات الدبلوماسية إلى الدول التي بدأت فيها الثورات، حتى أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في 2011 في مصر كانت تعقد اجتماعات مع حتى الشباب، مع كافة المكونات المجتمع المصري، مع الأحزاب، مع المرأة، مع مجلس الآباء، مع كل الفئات. وكانت وهذا ما صرحت به رسميا، حتى التصريحات قالت أن احنا أننا لم نقصي أحدا، وكنا نجري لقاءات مع كافة الشرائح حتى الشباب المصري. بدأت الآليات الناعمة بالتفعيل الآليات الناعمة في بداية 2011، وكانت هي أساس التحرك الأمريكي إلا عندما، لكن في حالة ما إذا فشلت هذه الآليات الناعمة تلجأ إلى الخشنة أو العسكرية. وهذا ما تم في ليبيا، وهو ما تم في سوريا، وهو ما تم في اليمن. فعندما تفشل الضغوطات والتصريحات
9: يلجؤون مباشرة إلى الحرب العسكرية،
8: يلجؤون إلى
9: المباشرة
8: غير المباشرة دائما، أو يلجؤون إلى تشكيل أحلاف دولية من أجل تشكيل أو
9: خلق مشروعية دولية،
8: حشد الطاقات الدول وإمكاناتها من أجل الضغط على دولة لإخضاعها للهيمنة الأمريكية. وفي اليمن بدأت بالناعمة منذ يعني مع بداية الثورة، مع بداية ثورة 2011، إلا أنها استعانت في ذلك الوقت بآليات العملاء في الداخل، أرادت التدمير من الداخل، واستطاعت تنفيذ جزء من المشروع الأمريكي من بعد المبادرة، أو من خلال المبادرة الخليجية التي من خلالها انتقلت السلطة من علي عبد الله صالح إلى عبد الرب منصور هادي. خلالها استطاع عبد الرب منصور هادي أن يدمر جزء كبير. طبعا هذا التدمير جاء من خلال استخدام آلية ناعمة،
9: صحيح،
8: وهي توظيف العملاء في الداخل،
9: صحيح.
8: استطاع أن ينجز جزء كبير من المشروع الأمريكي في اليمن، وبدأ طبعا بسلاح الجو أو قوات الدفاع،
9: نعم، والدفاعات الجوية،
8: بالإضافة إلى هيكلة الجيش وغيرها من الإجراءات. هذه الآليات بدأت ناعمة.
1: يا
10: كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
10: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
10: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
11: اصبر ما تصبر،
12: مش وقته خالص.
13: ايش في مالك خوفتنا؟
12: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
13: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
12: بث لي. انت فيك الخير.
13: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
12: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
14: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
12: أيوة.
14: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
15: سفري
16: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
14: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبفون، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جو ساعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777 3

مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: صنعاء لابو القاسم مع نار.
1: كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة. ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال إيالي جوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: اصبر ما تصبر
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة أنت رقمك 7-4.
5: أيوة
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
11: كلمات تروى
2: ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: أنا
1: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
2: ثم آل الهدى فوز أصحاب اليمين.
1: من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة نحييكم مستمعين الكرام في ربوع جغرافيا يمننا الحبيب في الحلقة 18 من برنامجكم الحديثي

0: نواصل معكم أحبتي الكرام اقتطاف الفوائد والأحكام من بستان الهدي النبوي، وفي هذه الحلقة سنلفت عناية المستمعين الأعزاء خصوصا النساء إلى ضرورة تعلم أحكام الحيض والاستحاضة، لأنها مسألة متكررة يوميا، والكثير من النساء تجهل هذه الأحكام ولا تسأل عن دينها، وهذا الأمر والله من التهاون والجهل الفظيع والخطأ الجسيم. وللتعرف على ذلك كونوا معنا في هذه الحلقة آذانا صاغية وأسماعا واعية. القول في الحيض. في الأمال عن أبي خالد عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي قد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء وصلت. فقال علي عليه السلام لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وتطهرت عند كل قرء صلت فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. قال: فقال علي عليه السلام: قالون، أي بالرومية أصبت. فوائد وأحكام. نستفيد من الخبر السابق يا أحبتي الأعزاء أن الحيض أمر بين تعرفه النساء بعادتهن، ولا يقبل فيه الادعاء إلا ببينة من أهل الخبرة والمعرفة. عدل علي عليه السلام في تحكيمه لشريح وتعليمه إياه أسلوب القضاء بالسؤال والاستشهاد، دقة التثبت في مسائل الحيض لأنها تتعلق بالحقوق الزوجية، في استحسان علي لقضاء شريح بقوله: قالون، بالرومية أصبت، أي أحسنت القول. لا يقبل قول المرأة بأنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد إلا ببينة من نساء موثوقات من بطانتها يشهدون بذلك. الأصل أن الحيض له مدة معتادة، فلا يقبل الدعاء ما يخالف العادة إلا بدليل. القاضي يتحقق من الدعوى في مسائل الطلاق والعدة، ولا يحكم بمجرد قول المرأة. القول في المستحاضة. في الأمال بالإسناد عن زيد عن آبائه قال: أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فزعمت أنها تستفرغ الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الشيطان، هذه ركضة من الشيطان في رحمك، فلا تدعين الصلاة لها.
1: بين جاهليتين، بين جاهلية الأمس واليوم مظاهر كثيرة وآثارا سيئة ومأساة متجددة تحفظها ذاكرة الإنسان وترويها للأجيال. بين جاهليتين يكتبه ويقدمه للإذاعة عبد الحليم يحيى إدريس. بين جاهليتين يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: بين جاهليتين عصور طويلة تمتد لقرون من الزمن، وفي طياتها مظاهر كثيرة من مظاهر الظن بالله والخرافة والفساد، وفي صفحاتها ألوان من العذاب والقهر والإذلال للإنسان. وفي حلقاتنا الوثائقية الدينية من برنامجكم بين جاهليتين سنضيء على بعض الحقائق التي نوثق من خلالها مظاهر الجاهلية بين الأمس واليوم، ونقرأ أحدثهما وأبعادهما وأبرز مظاهرهما، ونقارن بين مأساة الجاهليتين ونتطلع إلى سبل النجاة والهداية، ونعبر من خلال تلك القراءة إلى فضاء المعرفة والرشد والحكمة، ونتجاوز تلك المآسي التي أرهقت الإنسان لنصل إلى مرافق الإيمان والهداية الإلهية التي تحقق العدالة والتنمية والنهضة والبناء في عالمنا المعاصر. الجاهلية مفردة قرآنية لم تكن معروفة لدى العرب من قبل، وقد وردت لفظة الجاهلية في القرآن الكريم 4 مرات في 4 آيات تحيط بمفهومها وتجليه جامعة وشاملة لمعانيها، وذلك في قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وفي قوله جلت عظمته ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إن مفردة الجاهلية في اللغة العربية مصدر صناعي مشتق من الجهل، في دلالة على أنها جاهلية في كل تفاصيلها. والجاهلية في تعريفها هي البعد عن الله وجعل الحاكمية لغيره تعالى، وهي ضد الرشد والحكمة. فالجاهلية لا تعني بالضرورة عدم العلم والمعرفة كمعلومات مجردة، ولكنها تتعدى ذلك لتصل بمفهومها إلى الجاهلية في العقيدة والحاكمية من دون الله، وتتمثل في القوانين الوضعية وفصل الدين عن الواقع، وتتجاوز ذلك لتصل إلى الفساد الأخلاقي والرذيلة التي تأخذ انتشارا واسعا ومنظمة تتبناه شياطين الإنس والجن بأساليب ماكرة ووسائل مخادعة.
3: العنوان لتلك المرحلة هي الجاهلية، ومجتمعا أميا بدائيا لا يمتلك ثقافة ومعرفة وليس له ارتباط وصلة وثيقة بكتب الله وتعليمات الله سبحانه وتعالى، ومجتمعا خرافيا انتشرت فيه الخرافات، العقائد الباطلة، التصورات الجاهلية، ومجتمعا يعاني من انعدام العدل، من انعدام كذلك القيم العظيمة والمهمة والأساسية التي يبنى عليها صلاح حياة المجتمع واستقرار حياته وسمو الإنسان وتحقيق كماله الإنساني. كل هذا كان يفتقر إليه المجتمع.
2: بالنظرة الفاحصة الدقيقة إلى جاهلية الأمس والتي كانت قبل بعثة الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله، نجدها جاهلية في كل تفاصيلها. فالشرك بالله وإنكار المعاد وهيمنة الخرافات كانت تسيطر على ذلك المجتمع الجاهلي، وظلت تلك العقيدة تجوب المناطق وتتعمق في النفوس. وفي مظهر آخر من مظاهر جاهلية الأمس كان الفساد الأخلاقي عنوانا كبيرا لتلك المرحلة، ومن أبرز تلك المساوئ انتشار القمار والخمر والزنا واللواط والبغاء والكثير من العادات السيئة التي كانت تنخر ذلك المجتمع الجاهلي. إن القرآن الكريم كان دقيقا في توصيف ذلك المجتمع الجاهلي، فجاهلية الأمس كانت قاتمة وظلاما دامسا. وقد لخص تلك الجاهلية الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب حين وقف أمام النجاشي قائلا:
4: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب.
2: من خلال هذا العرض والموجز التاريخي المختصر يتبين لنا قبح الجاهليتين، والتي في مظاهرهما إضلال الإنسان وإفساده وإبعاده عن خالقه ومولاه وصولا إلى ظلمه وسفك دمه. بيد أن الجاهلية المعاصرة تمتلك أسلحة فتاكة ووسائل متطورة في الإضلال والإفساد، فعالمنا اليوم ينزف دما ويشكو من مأساة الحروب العبثية والأوبئة والأمراض التي تنشرها مراكز الحرب البيولوجية، مع مظاهر الفساد الأخلاقي الواسع عبر آلاف القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي تنشر الرذيلة وتقتل الحياة وتميت العفة وتنتزعهما من النفوس. فجاهليتنا اليوم تظهر أكثر خطورة وفتكا، كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله بقوله: بعثت بين جاهليتين أخراهما أشد من أولاهما. وفي فصول حلقاتنا القادمة سنوثق بعض مظاهر الجاهليتين وآثارهما السيئة والخطيرة، ونبحث عن قوارب النجاة. لنسير في دروب الهداية والطريق المستقيم. إلى حين الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.
1: مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج بين جاهليتين على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
5: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله:

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

0: منذ الأيام الأولى للعدوان بدأت السعودية وحلفاؤها يسوقون لتحقيق الأهداف المعلنة لما أسموه بعاصفة الحزم خلال أسابيع قليلة. الواقف على الحياد اعتقد أن أسباب غلبة الحلف المدعوم أمريكياً مكتملة الأركان وأن أياماً معدودة كفيلة في إثبات الأمر. أما العارف بأهل اليمن وعزائمهم فقد آمن منذ اللحظة الأولى ألا مكان للاستسلام بل للمعجزات والمفاجآت والانتصارات.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: في اليوم الأول للحرب حدد المتحدث باسم العملية العسكرية ضد اليمن أحمد عسيري أهدافاً يجب على السعودية والدول المتحالفة معها تحقيقها. توزعت الأهداف على الشكل التالي: إعادة ما سمي بالشرعية ممثلة بعبد رب منصور هادي وحكومته إلى صنعاء، تدمير القدرات العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية، القضاء على أنصار الله بهدف إقصائهم عن المشاركة في صناعة القرار اليمني. في اليوم الثاني أطلق العسيري تصريحا يظهر سيطرة قواته دون أي مقاومة تذكر، كما قال:
1: العملية بدأت والأهداف بدأت تتحقق مع بداية أول 15 دقيقة. حصلت القوات والله الحمد على السيطرة الجوية المطلقة وبدأت في تنفيذ جميع العمليات.
0: لم يفهم العالم يومها عن أي سيطرة يتحدث العسيري، فالمشاهد الآتية من اليمن كانت فقط لمدنيين أبرياء قد استشهدوا ولمنشآت حكومية وخاصة قد دمرت.
2: العدو كان يظن أنه من خلال الدعم الدولي الكبير الموجود لديه، الإعلان من واشنطن، الموافقة الأمريكية على شن العدوان، الدعم اللوجستي، التحالف الدولي، الطائرات، الصواريخ، السلاح، النفوذ، أن هذه ممكن أن تحسم له المعركة. ولهذا تصور أنها تحسم في أسبوعين إلى شهر، إلى أبعد الحدود 3 أشهر.
3: فكرة الحسم السريع لدى السعودية في الواقع نابعة من أولا عدم استكمال المعلومات الخاصة بالهجمات العسكرية المطلوبة لهذا النوع من الحسم السريع. أعتقد أنهم استعجلوا قرار الحرب. الأمر الآخر، أعتقد أن الأطراف اليمنية الحليفة لهم ربما يعني ضللت النظام السعودي والقيادة السياسية السعودية بمعلومات اكتشفوا لاحقا بأنها ليست واقعية وليست حقيقية.
0: راحت السعودية تصب حقدها على الشعب اليمني قتلا وهدما وارتكابا لجرائم متنوعة بغطاء من واشنطن. 40 يوما مضت، اتخذ القرار بعدها بكلب الموازين على رأس من غامروا بالاعتداء على اليمن.
4: العدوان أخطأ في التقدير، لم يقدر جيدا من هم اليمنيون، والثاني أن اليمنيون بصلابتهم وبتاريخهم وبعنفوانهم فاجأوا العدوان بقدرات لم يكن يتوقعها ولم يكن يتصورها. لذلك عجز لدى المهاجم وقوة لدى المدافع أفشلت الهجوم ومنعته من تحقيق أهدافه.
0: داخل الأراضي اليمنية حاولت قوات العدوان مع المرتزقة الموالين لها جاهدة تحقيق اختراقات في كل جبهات القتال التي رسمت بعد الانسحاب من المحافظات الجنوبية. فئات الزحفات والاشتباكات شهدها خط الساحل بدءا من جبهة تعز وصولا إلى جبهة حرض ميدي لإبعاد الجيش واللجان الشعبية عن باب المندب والبحر الأحمر. الأمر نفسه تكرر في جبهة البقع في أقصى الشمال الشرقي لليمن، وفي جبهة الداخل أبرزها صرواح ونهم بهدف شق الطريق إلى صنعاء، عسى أن يعوضوا عن إخفاقاتهم ويعلنوا حسم المعركة.
5: نعم، أهمها الساحل الغربي وفي نهم، لأن العدوان مركز على هذه الأماكن باعتبارها حسب خططه ومخططاته هي الأقرب إلى صنعاء نهم. فلذلك زج بجميع المرتزقة وزج بالإمارات وزج بالبحرين وزج بكل الدول التي شاركت التحالف السعودي الأمريكي في هذه المنطقة من أجل الدخول إلى صنعاء حسب تخطيطهم وحسب تفسيراتهم.
2: هذه النماذج أثبتت أن الشعب اليمني هو بين خيارات الاستمرار والصمود، إضافة إلى الصمود الذي مثله الجيش والأمن واللجان الشعبية في الجبهات العسكرية، الصمود الذي يجعل من العدو إذا تقدم أو ثم تقدم حصل له يكون بثمن كبير جدا وغير مستقر، كما هو حاله مثلا الآن في المخا. لذلك لا يوجد هناك أي قلق، لأن القضية بالنسبة لنا هو مواجهة العدوان بكل الإمكانات والوسائل حتى لا يستقر له أي وضع على الإطلاق، كما هو الحال لا يستقر الآن للاحتلال أي وضع في أي مناطق احتلها بقوة بالقوة العسكرية.
3: من يقاتلون أو من يتعرضون للقتال هم الذين يملكون الأرض، هم الذين يعرفون تضاريس هذه الأرض، يعرفون أوديتها وجبالها، وبالتالي حتى يعني الخبراء العسكريين الإسرائيلي الأمريكيين تحدثوا كثيرا عن أنه والله الجيش واللجان الشعبية تستخدم أسلحة بدائية وتكتيكات ربما تكون هي معروفة من ضمن حروب العصابات، ولكن هذه الأسلحة البدائية هي التي قهرت الصواريخ المتطورة جدا، الطائرات المتطورة جدا، حتى النظم العسكرية المتطورة جدا.
6: What the Saudis are doing to make up for the fact that on the ground they are not doing well is using both drones and aircraft for the murderous aerial bombardment we are seeing there. And we have to say that the aircraft and the drones are provided by America and Britain, and it is highly unlikely, in fact it's impossible, for the Saudis to conduct those operations without technical assistance from British and American personnel. Whether military personnel or civilian contractors is an issue to come out.
0: كل تلك العمليات رافقها غطاء جوي وبحري وبري كثيف، ورغم ذلك لم تستطع أي منها تغيير المعادلة، فقد ظل المقاتل اليمني ثابتا مكانه بسلاحه يصد تلك الزحفات ويحولها إلى ملاحم لن تمحى من ذاكرة التاريخ.
7: عوضوا عن ذلك بمحاولة الانتصار الإعلامي، وجهوا كل الماكينة الإعلامية في اتجاه خلق انتصار زائف وواهم، كما قلت 100 مرة وهم يدخلون صنعاء، 100 مرة وهم يدخلون ميدي. هذه تكررت بشكل كبير جدا، كانت هذا الدخول الوهمي يرافقه إعلام، ماكينة إعلامية قوية جدا تحاول أن تؤسس لشيء في وعي وعقول مناصري هذا العدوان.
4: حقيقة ليس تخبط إعلامي، إنما هو تخبط قيادي في السعودية. دائما الضعيف يلجأ إلى الكذب، ودائما الفاشل والذي يخفق في مشروعه يلجأ إلى تغطية الفشل باختلاق الأوهام وإطلاق التصورات الجوفاء. والسعودية التي كانت تريد أن تحقق إنجازات عسكرية استراتيجية فشلت في تحقيق ذلك، لذلك لجأوا إلى الكذب والنفاق.
8: في 7 فبراير شباط عام 2016 تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير كامل سلسلة جبال العمري بعد معارك عنيفة، وبذلك يكونوا قد أمنوا حصنا بحريا منيعا يتيح لهم استهداف أي هدف يقترب من السواحل اليمنية. في 6 أغسطس من نفس العام أفشل الجيش واللجان الشعبية أكبر المخططات العسكرية المسنودة بأكبر غطاء جوي في منطقة نهم من أجل التقدم نحو العاصمة صنعاء، موقعين أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى تدمير عدد من آلياتهم. وعلى مدار العام كسرت مئات الزحوفات وتكبد الغزاة آلاف القتلى والجرحى، وقد أدى الفشل الذريع للعدو في هذه الجبهة إلى حدوث خلافات في معسكر التحالف الذي يتهم أدواته بالضعف والعجز والفشل. في 14 أكتوبر تشرين الثاني تكبدت القوات التابعة للسعودية أقصى الضربات بمقتلة تجاوز عدد من صرعوا فيها 60 مجندا ومرتزقا كانوا يزحفون بكتمان وسرية باتجاه منفذ البقعة الخضراء بين صعدة ونجران، وقد نجح المقاتلون في هذه العملية من استدراج مجاميع المرتزقة إلى مربع كمين محكم ومعهم عشرات الآليات المدرعة.
0: المأزق الذي يعيشه تحالف العدوان اليوم لم يعد يتمثل في عجزه عن بلوغ الأهداف الرئيسية للعدوان فحسب، إنما أيضا في انتقال القتال إلى داخل المملكة، ففي العمق السعودي تتجلى المعادلة الأكثر قساوة بالنسبة إلى الرياض وداعميها الغربيين. المملكة التي بدأت الحرب معتدية على المدن والقرى اليمنية باتت اليوم عاجزة عن الدفاع عن عمقها الجنوبي الذي اقتحمه الجيش واللجان الشعبية وسيطروا على مواقع استراتيجية فيه. فمن التوغل في جيزان ثم في عسير وصولا إلى عمق نجران التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود اليمنية، تأتي التطورات العسكرية لتؤكد انقلاب السحر على الساحل.
5: هناك عملية قنص كثيرة، هناك اصطياد الدبابات، هناك إحراق للدبابات حتى أنه وصل، وهناك هروب بالنسبة للجيش السعودي نظرا لأنه لا يمتلك استراتيجية ولا يمتلك عقيدة قتال الجيش اليمني، وبالتالي جلب المرتزقة، والمرتزقة لا يمكن أن يقاتل إلا من أجل المال، وبالتالي هو أشبه بأنه عجز عن كبح جماح الجيش واللجان الشعبية من هذه المناطق، ولن نخرج منها حتى ينتهي العدوان، ما لم فالعملية ستستمر إلى ما بعد ذلك.
8: في 28 من شهر يناير كانون الثاني عام 2016 تمت السيطرة على جبل الدود الاستراتيجي المطل على الخوبة ومناطق أخرى. حاول الجيش السعودي استعادة السيطرة على الجبل أكثر من مرة، لكن محاولاته باءت بالفشل مع خسائر جسيمة. في أواخر شهر إبريل نيسان من العام 2016 تم استهداف طقمين عسكريين تابعين للجيش السعودي في طريق موقع ملحم العسكري بجيزان عن طريق عبوات ناسفة، وأظهرت المشاهد فرار جنود العدو دون أن يقوموا بتفقد زملائهم من القتلى والجرحى قبل أن تنفجر بهم عبوتين آخرتين زادتا من عدد القتلى وخلقت حالة من الهلع بين من بقي منهم على قيد الحياة. العملية أسفرت عن مقتل 24 جنديا وإصابة آخرين إصابات بالغة. وفي 24 من أغسطس آب من العام نفسه وزع الإعلام الحربي مشاهد لا يمكن نسيانها من الذاكرة اليمنية، وفيها ملحمة قتالية كبرى لأبطال الجيش واللجان الشعبية في موقع الشرفة المطل على مدينة نجران، وصوت المقاتل اليمني وهو يقول بأعلى صوته: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
9: سلم نفسك أنت محاصر.
8: حالة الذعر والخوف الشديدين لدى الجنود السعوديين الذين هربوا بآلياتهم ومدرعاتهم ظهرت جلية في المشاهد، لدرجة أن مدرعتين اصطدمتا ببعضهما نتيجة الإرباك الكبير الذي حل بأصحاب الموقع. النصف الثاني من شهر سبتمبر أيلول عام 2016 سجل أكبر محرقة لعتد الجيش السعودي، ففي أيام معدودة خسر العدو أكثر من 30 آلية معظمها دمرت خلال محاولات يائسة قام بها جنوده لاستعادة المواقع التي فقدوها في منطقة جيزان.
4: واليمنيون ليسوا أصحاب عدوان، وإنما قاموا بالعملية العسكرية البرية عبر الحدود من أجل إرسال هذه الرسالة ليجبروا العدو على التوقف عن عدوانه، فبالتالي كان العدوان السعودي بحاجة إلى شيء من أوراق الضغط عليه حتى يتوقف، وهذا ما شاءه اليمنيون. وعلى هذا الأساس نحن نرى أن لا أهداف استراتيجية احتلالية يملكها أو لدى الشعب اليمني سواء بقيادته السياسية أو بجيشه أو بلجانه الشعبية.
10: حتى يعني إظهار المناظر الإعلام الحربي، المناظر المخزية لهروب السعوديين، حتى هذا ما كان يظهروا أنصار الله، حذروا، قالوا لهم لدينا أسرى سعوديين، لدينا مناظر ستبث، حتى هذه نحن لا نريد يعني نجرحهم بهذا، لكن هم وصلوا الناس إلى هذا الحد.
9: سلم
11: سلم
9: سلم
11: نفسك
9: سلم
11: نفسك
0: العمليات العسكرية المذهلة للجيش اليمني واللجان الشعبية ترافقت مع توثيق الإعلام الحربي للخسائر النوعية بمشاهد وصور عرضت على غير وسيلة إعلامية. اقتحام لمواقع السعوديين وتموضع فيها، تدمير لدباباتهم الأمريكية وإعطاب لأخرى، اغتنام لأسلحتهم النوعية وحرق لآلياتهم بالولاعة، قنص وأسر لجنود من داخل مواقعهم، فيما جثث لآخرين تبقى مرمية على الأرض لساعات. كل ذلك رصدته الكاميرا في وضح النهار وتحت نظر مروحيات العدو وطائراته التي اكتفت بالاستطلاع عن بعد وعجزت عن وقف اندفاعة المقاتلين اليمنيين جنوب المملكة.
6: Real issue is the massive amount of weaponry which both Britain and the United States provided to Saudi Arabia. Much of it, I have to say, which just lies in waste because the Saudis don't have the resources to use that weaponry. But we are seeing in Yemen, in terms of the ground fighting, the Saudis are not doing very well. And it doesn't surprise me because the Saudi army has very little combat experience. And they're facing, in particular, the Houthi rebels.
4: الخسائر السعودية كانت على نوعين أو ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الخسائر بالعتاد والخسائر بالمال، وهذا أمر لا شك فيه. المسألة الثانية كانت خسائر بالهيبة لجيشهم والخسائر المعنوية، وهذه المسألة ستبقى تداعياتها لسنين طويلة في المستقبل. أما الخسارة الكبرى بالنسبة للسعودية هي الخسارة الاستراتيجية. مهما فعلت السعودية فإنها لا تستطيع أن تخرج من هزيمتها في اليمن.
8: تشير الإحصائيات لأنه خلال العمليات العسكرية في جبهة ما وراء الحدود فقط تم تدمير عتاد عسكري ضخم وصل إلى أكثر من 1000 آلية عسكرية موزعة على الشكل التالي: المدرعات 181، الآليات 697، الدبابات 148، علاوة على تدمير مئات الآليات في جبهات الداخل.
0: شكلت هذه الخسائر الجسيمة في القوات والعتاد فضيحة كبيرة للجيش السعودي، لذلك حاولت المملكة وضع حد لهذا الاستنزاف المخلف. استعان النظام السعودي بمقاتلين تكفيريين ومرتزقة يمنيين، ألبسهم زي جنوده العسكريين ثم وزعهم على طول جبهات القتال داخل المناطق الحدودية. كان المطلوب من هؤلاء المرتزقة إنجاز ما عجزت القوات السعودية عن تحقيقه، لكنهم سرعان ما تحولوا إلى لقمة سائغة لأبطال الجيش واللجان الشعبية.
3: هناك عقيدة قتالية لدى الجيش واللجان الشعبية، أولا تقوم على الاعتقاد بأنهم أصحاب هذه الأرض وأصحاب قضية مشروعة، وهذا الذي يدفع المقاتلين في الجانب اليمني لأن يخوضوا المعركة بروح فدائية، بأن يخوضوا هذه الحرب بعقيدة لا تتزعزع، وهو الذي يفتقر له النظام السعودي، ولذلك هو يستعين بمرتزقة وهو يستعين بمقاتلين من خارج هذا البلد،
5: لأنه لا يريد أن يخسر من جنوده فيلقى سمعة دولية وسمعة داخلية، فهو يريد أن يحافظ على السخط الشعبي ما أن لا يتنامى، خصوصا وأن هؤلاء ينتمون إلى أسر عريقة وينتمون إلى قبائل في الجزيرة العربية، وهو يخاف أن يتفاقم هذا الوضع ثم يحدث بلبلة داخل الجيش السعودي. فلذلك ما دام يمتلك المال سأجلب من هؤلاء، سواء باسم المال أو باسم المذهبية والطائفية التي يستخدمها العدو السعودي في هذا الجانب من العدوان.
6: Well, first of all, we have to remember that much of the personnel operating on behalf of the Saudis are essentially mercenaries. I mean, they recruit most of, a lot of the air crew are Pakistani and from elsewhere. And there is always a question, if you're employing a mercenary force, just how committed they are at the end of the day. Very different between people who are fighting to defend their country, defending their homeland, fighting against the civilian consequences of civilian casualties. The question of motivation then comes in. Secondly, as well, I mean, many of the Saudis, it would be interesting to know, many of the commanders will, of course, be picked because of their connections in the royal family. And again, their ability must be open to question.
0: العمل الاستخباراتي كان حاضرا وبقوة في خطة الجيش اليمني واللجان الشعبية ليؤكد أن هزيمة قوى العدوان أخذت أشكالا كان من الصعب حتى التفكير بها يوم بدأت الحرب. أسماء كثيرة لقيادات كبرى موالية للسعودية كانت هدفا مباشرا لعمليات المقاتلين اليمنيين.
5: هذا الجهد المبذول من أجل إفشال مخطط قائم أو سيكون خطرا يهدد الأراضي اليمنية أو الجمهورية اليمنية أو أي منطقة من اليمن سيتم رصدها وجمع المعلومات عنها ثم التخطيط بتخطيط تكتيكي وعمل عسكري وتشكيلات عسكرية جديدة نتخذها وبالتالي نرصد ونحتاط بالقوة اللازمة للقيام بالعمليات الاستراتيجية النوعية كما حدث في أكثر من مكان وأكثر من عملية في العمق السعودي. إلى جانب رصدنا المخابراتي في على الأرض هناك رصد جوي إلكتروني يرصد الدبابات ويرصد العمليات العسكرية المتحركة والثابتة ويتم استخدامها.
7: البعض قد يقول هذا مبالغ فيه، لكن هذه هي الواقع. الميدان نتائجه هي هذه. هذا بالتأكيد سيستمر سيطور، والآخر سيستنزف وسيتلاشى بفعل الاستمرار بالصمود والإبداعات التي تبدعها وحدات تصنيع الحرب.
8: نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء ركن أحمد سيف اليافعي، قائد المنطقة العسكرية الثالثة في صرواح عبد الرب الشدادي، قائد الشرطة العسكرية في مأرب العميد عبد الله دحان المرادي، أركان حرب اللواء 72 في جبهة النيم العقيد أحمد محمد علي الصباري. استهداف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج حيث كان الغزاة على استعداد للزحف إلى تعز على رأس قوة كبيرة من عناصر المرتزقة. استهداف غرف عمليات الغزاة في معسكر بالقرب من باب المندب ما أدى إلى مقتل المئات بينهم أجانب وعرب وضابط إسرائيلي برتبة كولونيل يدعى فيكتور إيغورنوفسكي.
9: بسم الله القاهر الجبار.
0: مفاجآت أشبه بالمعجزة تكشفها القوة الصاروخية اليمنية يوما بعد يوم لتؤكد أن هزيمة السعودية ومن يقف وراءها لا عودة عنه. فبرغم ادعاء قيادة العدوان أنها دمرت كل المنظومات الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية إلا أن الأخيرة استطاعت الحفاظ على جزء منها كالسكون وتوشكا وأخرى قصيرة ومتوسطة المدى. عملت ببراعة وسرية على تطويرها وصناعة أخرى جديدة لها قدرة كبيرة على التدمير وأصابة العدوان في عمقه الاستراتيجي.
4: فاجأ اليمنيون السعودية بأول صاروخ مداه 75 كيلومتر، وهذا كان صدمة كبيرة للسعودية. وبعد التدقيق في الأمر تبين أن اليمنيين لم يكونوا يضيعوا الوقت أثناء الأيام الأولى للعدوان أو الأسابيع الأولى للعدوان، فإنهم لجأوا مباشرة إلى التفكير وابتكار وابتداع الوسائل لرد العدوان، ومن هذه الوسائل التصنيع الذاتي للصواريخ.
7: الوحدة الصاروخية كانت خارجة عن الجاهزية فعلا. استطاع أبطالنا في اللجان الشعبية وبالذات في الوحدة الصاروخية أن يعيدوا تأهيل هذه الصواريخ وأن يبتدعوا أيضا أشكال جديدة وأجيال جديدة من الصواريخ التي يمكن أن تتعامل مع العدو وأن تضرب في العمق دون أن يستطيع العدو أيضا أن يتصدى لها. هذه معادلة كسرت ما هو متعارف عليه.
2: ما كان للشعب اليمني رغم فارق الإمكانات العسكرية واللوجستية والمادية وحتى السياسية بالنسبة لمواقف المجتمع الدولي. ما كان لهذا الشعب أن يصمد، وللجيش والأمن واللجان الشعبية، لولا أن هناك قيادة حكيمة، قيادة تتابع مجريات المعركة أولا بأول وتستطيع أن تتعاطى مع المعركة بحجم النفس الطويل، وكذلك السعي إلى التطوير القدرات الصاروخية، القدرات العسكرية.
0: لقد استخدمت هذه الصواريخ لضرب مواقع في العمق السعودي تبعد عن الأراضي اليمنية بما يزيد عن 800 كيلومترات، وقد حققت بمعظمها هدفها رغم سيطرة المملكة الكاملة على نطاقها الجوي. لقد باتت اليوم مدن سعودية عدة بما

0: انتقلت بدءا من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.
1: هناك ينتاب الجيش السعودي والجيش المتحالف معه والأدوات خوف ورعب شديد، لأنهم يتخيلون بين لحظة ولحظة أخرى سقوط صاروخ باليستي من هذا النوع، وبالتالي فإنهم يرتبكون حتى عندما يقومون بالدوام الرسمي ينتابهم الخوف والحديث فيما بينهم، كما وصلتنا معلومات كيف لو استهدفهم صاروخ ما البعض يغيب من معسكره والبعض يغيب من القاعدة، وكان هناك توجيهات صارمة من بن سلمان أنه يلزم الموظفين بالحضور إلى هذه القواعد.
2: أعتقد أن ما قاله السيد عبد الملك الحوثي لم يكن من باب التهويل ولا الحرب النفسية، الرجل صادق في كلامه، لا يتحدث إلا وفق معطيات، وبالتالي على النظام السعودي أن يحمل جديا الكلام الذي قاله السيد عبد الملك الحوثي فيما يخص بوصول الصواريخ إلى قلب الرياض وإلى ما بعد الرياض حتى.
3: And at some point the Saudis may have to draw the consequence of that. It's becoming too costly in all sorts of ways, and perhaps withdraw, or it could impact back into Saudi Arabia itself. We know little of the inner workings of the Saudi government, but there must be tensions about this, because any war which goes on for a long time, which looks unwinnable, inevitably causes splits and tensions within, in this case, the royal family in Saudi. So in one sense, the Yemeni forces don't have to win. They have to prevent the Saudis winning.
4: الطائف. ففي مساء الأحد التاسع من أكتوبر تشرين الأول عام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صاروخا باليستيا لأول مرة من طراز بركان واحد المطور محليا على قاعدة فهد الجوية في الطائف. جدة. في حدث تاريخي أصاب العدو بمقتل، استهدف الجيش واللجان الشعبية يوم الخميس 27 من أكتوبر تشرين الأول عام 2016 مطار الملك عبد العزيز بجدة، ما أدى إلى إلحاق دمار كبير في المطار. الرياض. كانت تلك الضربة بمثابة الصاعقة، حيث أعلنت القوى الصاروخية يوم الخامس من فبراير شباط من العام 2017 عن استهداف قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية غرب الرياض بصاروخ باليستي من نوع بركان اثنان. في 18 من شهر آذار مارس عام 2017 أعلنت القوة الصاروخية اليمنية إطلاقها صاروخ بركان اثنان آخر أصاب قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض.

0: الرياض مجددا. قصف العاصمة الرياض بتاريخ 19 من مايو/أيار عام 2017 بصاروخ بركان 2 قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليها.
1: وصول الصاروخ اليمني إلى الرياض كان بمثابة زلزال نفسي وزلزال معنوي أصاب النظام السعودي، لأن الرياض العاصمة والتي فيها حجم كبير من السكان السعوديين، وهي تعتبر القاعدة الديموغرافية والقاعدة الاقتصادية والقاعدة السياسية للدولة، أن تصلها نار اليمنيين بهذه السهولة كان أمرا صعبا عليهم، ولذلك هربوا من الحقيقة إلى الكذب أو الإخفاء، لأنهم لا يريدون أن يساهموا في زيادة الانهيار والاهتزاز المعنوي والنفسي لمواطنيهم.
2: بطبيعة الحال السعودية إذا اعترفت بوجود صاروخ يصل إلى الرياض سيكون له تبعات إنسانية اجتماعية واقتصادية، ولهذا هي لا تعلن حتى عن إسقاط صاروخ مما أعلنته الوحدة الصاروخية والقوة الصاروخية أنه وصل إلى الرياض، لكنها إذا وجدت أن هذا الموضوع ممكن أن يمثل مادة للاستغلال كما حصل في الصاروخ الذي انطلق إلى قاعدة عسكرية في مدينة جدة، حاولوا أن يجيروا الموضوع بأنه استهداف لمكة المكرمة واستخراج الإدانات من قبل تلك الأطراف التي هي معهم داخل هذا التحالف وليس من قبل طرف آخر.
3: الصاروخ عندما يصل إلى الرياض ويمر فوق مئات المدارس وألاف المستشفيات هي رسالة للشعب المسلم في مملكة آل سعود أنه اليمنيين لا يستهدفونكم، لا يقتلونكم، وهو من باب الضغط أيضا أن يقوم المواطن السعودي، يعني أن يثار، أن ينهض، أن يفهم ليش ما تقصف مدارسهم ومدارسنا تقصف. هي لم تستمر هذا، لا بد تكون حتى في الحرب قيم، هؤلاء بدون قيم.
4: صحيح أن النظام السعودي ما زال مصرا على يعني عدم التفريق بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ولكن ضبط النفس لدى الجانب اليمني هو يعكس الجانب الأخلاقي، الجانب العقدي، وأيضا الثقة بالذات والثقة بأنهم قادرون على أن ينتصروا دون اللجوء إلى مثل هذه العمليات التي تصنف بالعمليات التي تصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسان.
0: من مكانة العارف بقيمة انتصاراته وحجم إمكانياته، راحت القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية تطلق تحذيراتها لردع بوارج تحالف العدوان من الاستمرار في انتهاك المياه الإقليمية والاعتداء بالقصف على المناطق اليمنية والحظر البحري والتعرض للملاحة اليمنية. لم تأخذ قوى التحالف تلك التحذيرات على محمل الجد، فبالنسبة لها من المستبعد امتلاك الجيش واللجان الشعبية لأي منظومة هجوم بحرية، بالرغم من أن عددا من سفورهم وقطعهم البحرية كانت قد تعرضت من قبل لهجمات وضربات القوات البحرية اليمنية.
5: يمثل ذلك ردع للعدوان، لأنه انتهك السيادة اليمنية وانتهك المياه الإقليمية اليمنية، ومن حقنا الطبيعي أن ندافع عن أنفسنا وعن مياهنا الإقليمية وفق القرارات الدولية، وأن نستهدفها سواء بالضربات الصاروخية أو بالدبلوماسية، لكن نحن فقدنا الدبلوماسية والعالم لا يستطيع أن يسمعنا ولا يسمع لمفاوضاتنا ولا يسمع لشكوانا، وبالتالي ما كان علينا إلا استخدام القوة الصاروخية لتدميرها.
0: الأول من أكتوبر تشرين الأول من العام 2016 حصل ما لم يكن بالحسبان. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف السفينة الإماراتية العملاقة تسواف عندما كانت تحاول التسلل إلى المياه اليمنية لتنفيذ عملية عسكرية قبالة شواطئ باب المندب، وتصيبها بشكل مباشر وفادة.
6: هذه الرسالتين أعطت مؤشر بأن البحر أيضا الذي تعتقده بأنه آمن لكم ليس آمن، وفي أي وقت يستطيع الجيش واللجان الشعبية أن يضربوا ضربات مسددة في هذا المنطقة البحرية وأن يصيبوا أهداف وأن يعيقوا تطوركم العسكري في هذه المنطقة المائية.
2: الناقلة العسكرية الإماراتية التي استهدفتها القوة البحرية هي ناقلة عسكرية وليست ناقلة جرحى ولا ناقلة إنسانية. طبعا هم في أي عمل عسكري يغطوه أو يعطوه له طابع إنساني واجتماعي أو اقتصادي أو إنساني أو إغاثي. فمثلا الناقلة الإماراتية التي استهدفت قالوا كانت تحمل إغاثة، وهي متجهة من باب المندب شمالا. يعني إلى أي الأماكن هي متجهة الإغاثة؟ هل أنتم ممكن تقدموا إغاثة للحديدة؟ هذا غير معقول. وتارة يقولوا أن كان فيها جرحى، ونحن نعلم أن الجرحى لا يساقون عبر السفن لأن السفن بطيئة في التحرك ولا تصل في وقت سريع. ثم كيف الإمارات تأخذ جرحى من عدن وتذهب بهم إلى الحديدة شمالا؟ إلى أين أنتم ذاهبون بالجرحى؟
0: أربعة أشهر فقط وتأتي الضربة الثانية، هجوم مباشر على الفرقاطة السعودية المدينة قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد بعد عملية رصد دقيقة. الأسلوب الذي استخدم في هذه العملية أصاب قيادة العدوان بالذهول، لا سيما وأن الفرقاطة المدينة واحدة من أكثر القطع العسكرية السعودية الفرنسية الصنع تطورا.
1: الاستهداف للقطع البحرية للعدوان كان له ثلاثة مفاعيل وثلاثة أثار رئيسية. المسألة الأولى رسالة للعدوان بأنه ليس وحيدا في التحكم بالشواطئ اليمنية، وبأن أهل اليمن يملكون ما يجعله هذه القطع البحرية تتراجع. المسألة الثانية تتعلق بالتسليح بذاته، أن اليمن تحت الحصار والنار استطاعت أن تطور قدراتها الصاروخية بحر وتحقق هذه الإصابة الدقيقة. والمسألة الثالثة رسالة استراتيجية بأن العدوان الذي ظن أنه يتحكم بالسيطرة الكاملة على الشواطئ لا يملك مثل هذه السيطرة.
0: هكذا أظهرت الوقائع الميدانية تفوقا في بعض ساحات المواجهة للمقاتل اليمني وتوازنا استراتيجيا في ساحات أخرى. بدا الجهد اليمني منصبا على تكريس معادلات إضافية من القوة، وبخاصة في مجال الدفاع الجوي الذي سبب إسقاط العديد من طائرات العدوان من طرازات متعددة قبل وبعد أن أخرج من جعبته سلسلة طائرات من دون طيار يمنية الصنع.
7: بدأ في تصنيع طائرات بلا طيار، هي كذلك إن شاء الله ستأخذ مسارات متطورة ومديات أبعد وأرفع وأكثر فاعلية إن شاء الله.
2: طائرات بلا طيار هي دخلت الخدمة قبل أن يتم الإعلان عنها بحوالي 6 أشهر، وسيأتي اليوم الذي يكشف لكم أن الطائرات بلا طيار كانت وراء أحدث وأهم العمليات العسكرية التي نكلت بالعدو سواء من حيث الاستطلاع أو من حيث التنفيذ.
6: وهي طائرات خالصة يمنية خالصة، أدواتها أنا زرتها وأنا أعرف مما صنعت أصلا. هذا الإنجاز بالتأكيد يؤسس لإنجاز أقوى من ذلك خلال الأيام القادمة.
5: من استطاع أن ينتج طائرات بلا طيار وصواريخ بعيدها المدى ويطورها من 350 إلى 1200 كيلو متر قادر على أن يطور ما بعدها وأن يفاجئ العدو بأشياء استراتيجية، وطالما هناك عزة وكرامة وطالما هناك قتل واستهداف للمدنيين والبنى التحتية سيكون هناك من الطبيعي مفاجآت.
1: وكل ذلك يسجل بأحرف إيجابية مضيئة لليمنيين بأنهم تحت الحصار والنار استطاعوا أن يطوروا قدرات صاروخية هائلة، كما طوروا القدرات بالنسبة للطائرات دون طيار التي تستطيع أن تستطلع وتراقب، كما تستطيع أن تحمل الرؤوس الحربية والمدمرة.
8: نشرت دائرة التصنيع العسكرية في وزارة الدفاع اليمنية صورا لأربع طائرات بدون طيار تم اختبارها بنجاح في الميدان، وهي على الشكل التالي: 3 طائرات استطلاعية هي راصد، رقيب، هدهد واحد، طائرة هجومية تدعى قاصف واحد يبلغ مداها 150 كيلومتر وزمن تحليقها 120 دقيقة فيما يحمل رأسها الحربي 30 كيلوغراما.
0: أيام قليلة بعد هذا الخطأ يعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية عن مفاجأة جديدة بامتلاكهم لتقنية عسكرية جديدة قادرة على تحييد المنظومة الدفاعية الأمريكية الباتريوت طراز باكتري التي تمتلكها السعودية وتمكنها من اعتراض بعض الصواريخ البالستية التي تنطلق من اليمن.
5: نعم، استطاعت القوة الصاروخية أن تحيد منظومات الباتريوت باك 3-3، وهذا إنجاز عسكري كبير جدا في ظل حصار مطبق على أيناء من البر والجو والبحر.
1: أنصار الله، بعد الحرب العدوان السعودي على اليمن أصبح رقما صعبا ليس في المعادلة المحلية، بل أصبح رقما في المعادلة الإقليمية، خاصة وأنه انفتح بشكل واضح وعلني وبكل شجاعة وجرأة على محور المقاومة.
0: إزاء هذه الإنجازات الميدانية لجأ العدوان إلى الحرب الاقتصادية. الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أهل اليمن بسبب الحصار الذي تفرضه عليهم قوى العدوان، بالإضافة إلى القرار الجائر الذي اتخذته واشنطن من خلال عبد ربه بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، لم يقلل من عزيمة اليمنيين ولم يثنهم عن الاستمرار في التبرع لجبهات القتال بما أمكن من ملبس أو مأكل أو مال أو مجوهرة.
3: جربوا الورقة الاقتصادية، الآن يجوعوا الشعب. الآن المقاتل اليمني 7 أشهر 9 أشهر بدون مرتبات، هم مش فاهمين هذا، هم ما هم مش فاهمين المسألة معركة كرامة، معركة حق وباطل.
2: الشعب اليمني هو شعب حضاري وشعب عظيم، وهو يمتلك قضية ولديه إرث حضاري كبير جدا، ولديه من القدرة أن يواجه العدوان لفترات طويلة جدا، لأن قدرة الصمود ليست في الإمكانات. دول خليجية تهتز عندما يهبط سعر النفط دولارا أو دولارين وتتأثر. الشعب اليمني رغم الحصار والقصف وشراء الولاءات ومحاولة إثارة الكثير من الفتن، شعب صامد لأنه يمتلك قضية ومحق، والعدوان جاء إلى داره وجاء إلى وطنه وإلى بلده، وهو لم يأتي إلى أحد ولم يعتدي على أحد، فطالما هو يمتلك القضية المحقة والعادلة بالتأكيد هو قادر على الصمود لفترة طويلة.
0: في المقلب الآخر، تزامن انكسار السعودية عسكريا مع بدء اهتزازها اقتصاديا. ميزانية العام 2017 أظهرت عجزا غير مسبوق تجاوز 52 مليار دولار. سريعا بدأت تداعيات هذه الأزمة تظهر للعلن، فأهل المملكة الذين لم يعرفوا التكشف يوما بات يطاردهم شبح التسريح الوظيفي، لا سيما بعدما أعلنت كبريات شركاتهم عن تسريح الآلاف من عمالها، وترددت أخبار عن احتمال إعلان أخرى لإفلاسها.
4: هذه حرب تشبه إلى حد كبير حرب الخليج الثانية، وفاتورة حرب الخليج الثانية بلغت كما أتذكر 760 مليار دولار، فما بالك اليوم وقد استمرت تلك الأزمة 6 شهور، بينما نحن اليوم بعد نقترب من العامين أو ننهي هذه العامين، والحرب لم تتوقف وما زالت ذات الأسلحة ذات القوات تشارك، بل هناك يعني النية إلى مضاعفة هذه القوات، إلى مضاعفة وتيرة الطلعات العسكرية والحملات البرية والحصار البحري. فأعتقد بأننا أمام كارثة اقتصادية إذا لم تتوقف السعودية، رغم أنه اليوم هناك أزمة حقيقية بسبب عدم ارتفاع سعر النفط كما كانوا يتوقعوا.
6: في نقد والحجاز يعرف المجتمع الحجازي والنقدي بأن الهزيمة انعكست على حياته، على معيشته، على كل ما يتعلق بحياته. الاقتصاد أصبح شبه منهار، هناك استغناء عن عمالات، هناك إيقاف لمصانع لمشاريع كان سابقا تم البدء بها. هذه أحد تجليات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العدو. بالتأكيد هذه الأزمة ستتصاعد ستكون مركبة خلال الفترة القادمة إذا ما استمر العدوان.
5: بالإضافة إلى أنه وصل الأمر بما يسمى إمام الحرمين بالدعوة إلى التبرع للجيش السعودي، وهذه من الأشياء الغريبة التي لم يستوعبها حتى العرب حتى المتحالفون، أنه وصل بأنه على الشعب السعودي أن يدفع كلفة هذه الحرب والمغامرة نيابة عن أمريكا وإسرائيل.
4: اليوم النظام السعودي يعتمد على جيوب المواطنين من خلال فرض ضرائب باهظة جدا واعتماد سياسة تقشف في الوقت نفسه، انهيار في السوق، في أسواق المحلية، في الاقتصاد المحلي، التقليص الإنفاق على المنشآت، على قطاع المنشآت والتشييد، وبالتالي تراجع كثير من القطاعات الاقتصادية. أعتقد هناك أزمة كبيرة جدا تواجه النظام السعودي، وهناك اشتباك داخلي سواء حتى على مستوى العائلة المالكة، لأن هذا النضب وهذا النزف المستمر والمتواصل لا يعني سوى أن هناك أزمة على مستوى الدولة وليس على مستوى الاقتصاد فقط.
0: عدم تحقيق السعودية لأي نوع من أنواع الحزم أو الحسم في أرض المعركة أجبرها على السير في طريق كانت ترفض حتى الاقتراب منه. أذعنت الوقائع الميدانية وذهبت إلى اللقاءات المباشرة مع أنصار الله والقوى الوطنية وأجرت سلسلة جولات تفاوضية.
3: طبعا السعودية كانت لا تعترف بشيء اسمه حركة أنصار الله، لا تعترف بغير هادي، لكن بسبب الضغط العسكري في حدودها ووصول المقاتل اليمني إلى عمق السعودية هو الذي جلبها لتتفاوض خاضعة في ظهران الجنوب، وكانت يعني مفاوضات ندية.
2: اللقاءات كلها التي نجريها نحن كمكون أنصار الله في الوفد الوطني لها أبعاد كثيرة. أولا باعتبار أن أنصار الله بات لهم حضور دولي واضح ومعروف ومعترف به، سواء اختلف أي طرف معنا أو لم يختلف، أنصار الله مكون وطني، صوته مسموع وموقفه أيضا مؤثر، وعلى الأقل أننا استطعنا أن نصل بتبديد الكثير من الإشاعات والتضليل الذي كان تفرضه علينا بعض القوى العميلة في الداخل التي لا تريد إلا أن تكون هي في الواجهة وتريد أن تلغي كل الأطراف الأخرى.
0: لاحقاً أجريت جولات من المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف والكويت، انتهت إلى موافقة السعودية على خطة إسماعيل ولد الشيخ التي تقضي باستبعاد عبد ربه منصور هادي من الحياة السياسية اليمنية قبل أن تعود وتتراجع في صورة جديدة من التخبط والإرباك.
2: بعد العدوان على اليمن ذهبنا إلى مسقط والتقينا هناك أكثر من مرة بالجانب السعودي، وكذلك وصلنا إلى التفاهمات التي تمت في ظهران الجنوب، وكذلك الزيارات التي تمت إلى جدة إلى الرياض في أوقات كثيرة.
1: هي موافقة اضطرارية، فإذا استمرت الوقائع الميدانية التي حملتها على القبول بالتفاوض فإنها ستمضي قدما إلى حد أن تقبل بشروط أنصار الله.
4: ولا زال هناك جناح داخل العائلة المالكة يتمنى أن تستأنف المفاوضات وأن يفعل خيار الحل السياسي، لأن المغامرة التي يقودها محمد بن سلمان وبدعم من والده قد تودي إلى نهاية حتى الدولة السعودية.
0: كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل بنفسها لمحاولة إخراج السعودية من الأزمة التي أغرقتها فيها. طلب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من قيادة سلطنة عمان التواصل لدى أنصار الله بغية عقد اجتماع معهم في 14 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 2016. عقد اجتماع في مسقط بين كيري ووفد أنصار الله برئاسة محمد عبد السلام.
2: جاء بناء على طلب من الخارجية الأمريكية إلى سلطنة عمان.
9: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعظم شخصية عرفها التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، شخصية لا تقاس بمنطقة ولا بقدر ولا بمجتمع ولا بعالم، بل بالعالمين أجمع. شخصية غيرت مجرى التاريخ، شخصية غيرت من سمة هذا الكون، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من الظلم إلى العدل، من التفرق إلى الوحدة.

يخدم الناس بالقرآن سبح سددا.

0: لم يكن محمد النبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.
1: شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: آفاق الخبر.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم آفاق الخبر، حيث لا نكتفي بنقل الحدث أو الوقوف عند حدوده الظاهرة، بل نغوص في أبعاده، نقرأ ما بين السطور لنستشف خلفياته وتداعياته. في جولة اليوم نفتتح أوراق الملفات الأكثر حضورا على الساحة، ونضع الأحداث في نصابها التحليلي الدقيق برفقة ضيوفنا ومصادرنا، فكونوا معنا في هذه

0: خلال فعالية الذكرى السنوية الأولى لشهداء الحكومة على استشهاد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وثمانية من الوزراء ومسؤولين آخرين جراء استهداف صهيوني أمريكي يمثل فخرا وشرفا كبيرا، مؤكدا أن رهان العدو على إرباك الدولة باستشهادهم قد فشل تماما، وأشار إلى استمرار توفر السلع الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية إلى جانب إنجاز تأهيل 90% من الجسور والطرقات المتضررة واستكمال الجزء الأكبر من دمج الوزارات مع إطلاق استراتيجية جديدة للمياه وتوطين الإنتاج، مجددا ثبات موقف صنعاء المساند للشعب الفلسطيني وجهوزية القوات المسلحة للرد على أي تصعيد صهيوني. ضبط مركز شرطة الشهيد أبو علي عامر بمديرية صنعاء الجديدة بالتعاون مع مواطنين متهما بارتكاب جريمة قتل عامل في محطة لبيع الوقود بمنطقة دار السلم. وأوضح أمن محافظة صنعاء أن الجاني أقدم على ارتكاب الجريمة عقب قيامه بتعبئة الوقود لسيارته والفرار دون دفع الثمن، وعند محاولة العامل سامي عبد الخالق مفتاح إيقافه بالتعلق بباب السيارة قام المتهم بإغلاق النافذة على يده وقاد السيارة بسرعة جنونية متعرضا الاصطدام بالحواجز الخرسانية ما أدى إلى وفاة العامل على الفور. وأكدت الشرطة إيقاف الجاني فور تلقي البلاغ فجر الخميس الفائت وإحالته للجهات المختصة عقب اعترافه بالجريمة، مؤشدة بالتعاون المثمر من قبل المواطنين واليقظة الأمنية التي أسفرت عن ضبط المتهم في زمن قياسي. دشنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء أمس مشروع توزيع 7500 سلة غذائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. ويستهدف المشروع المكون من المواد الغذائية الأساسية دعم مؤسستي الأيتام والجرحى والأسر الأشد فقرا للتخفيف من التداعيات الإنسانية الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار. وأوضحت سكرتيرية السفارة زهرة السيد أحمد أن المبادرة تأتي مشاركة للشعب اليمني احتفالاته بالمولد النبوي وتجسيدا لعمق الروابط الأخوية وتعزيزا للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. نفى رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باكر صحة المزاعم الأمريكية حول إخراج 130 مليون برميل نفط من مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، ووجه نقدا لاذعا لوزير الخزانة الأمريكية مفندا تصريحاته عبر مقال للاقتصادي بول كروغمان وتقريرا لوكالة موديز التي أكدت ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتكبد واشنطن خسائر في الحرب على إيران تجاوزت 130 مليار دولار. شهد الجنوب اللبناني فجر أمس تصعيدا عسكريا صهيونيا مكثفا شن خلاله طيران العدو ومدفعيته سلسلة غارات وقصف طال مناطق واسعة من بينها مشاع المنصوري ومرتفعات علي الطاهر ووادي الحجير والنبطية. ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير ونسف لمنازل ومرافق مدنية في بلدات عيت الجبل ومركبة وحولة، حيث نسفت دارا للمسنين وأضرمت النيران على ممتلكات المواطنين ببلدة بيت ياحون بالتزامن مع توغل ميداني واقتحام لمنزل في بلدة كفر شوبة. وفي السياق كشف إعلام العدو عن إبلاغ واشنطن بفشل خطة المناطق التجريبية جنوب لبنان، فيما أكدت قوات اليونيفيل أن الوضع لا يزال هشا مع رصد أكثر من 1000 مقذوف خلال أيام في وقت واصل فيه الاحتلال منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى للبنانيين لأكثر من 1000 يوم. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق كتائب سيد الشهداء أن تجاوبها مع توجه حصر السلاح مرهون بتنفيذ 10 شروط أساسية في مقدمتها الانسحاب الأمريكي الكامل ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف دول الجوار. وطالبت الكتائب بفرض السيادة المطلقة للقوات العراقية وتعزيز الدفاعات الجوية وإقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق مجاهديه، إضافة إلى إخراج القوات التركية ومجموعات المعارضة الإيرانية من شمال البلاد. كما شددت الشروط على ضرورة تحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية وإنهاء مهام المبعوث الأمريكي وإيقاف تدخلات السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية للعراق. استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. استهدفت دراجة هوائية بمنطقة تل الهوى غرب غزة، فيما أصيب آخرون برصاص الاحتلال في خان يونس وفي مخيم النصيرات إلى جانب مصابين جراء غارة على منطقة دية. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر استمرار الاستهداف المباشر للمناطق السكنية ونسف المنازل خلف الخط الأصفر. أكدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن ما تسمى اتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان مجرد أوصاف استعراضية تفتقر لأي أساس عملياتي أو مقومات التحالف العسكري الحقيقي على الأرض. وأوضحت المجلة أن تحقيق أمن المنطقة يستدعي معالجة أسباب الصراع الحقيقية بدءا من تفريخ تحالفات مفرغة من مضمونها، مشيرة إلى أن استمرار الحصار على اليمن يمثل شواهد صارخة على فشل النهج السعودي التراكمي. وشدد التقرير على أن المقاربة الوحيدة لضمان استقرار المنطقة تتطلب وقف التدخل في الشؤون اليمنية ورفع الحصار ودعم مسار سياسي حقيقي يضمن أمن اليمن وجيرانه. إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليل. يواجه قطاع تصدير النفط السعودي معضلة لوجستية غير مسبوقة جراء الحظر البحري اليمني على الناقلات المرتبطة بالعدو السعودي. هذه المعضلة لم تطال قدرة المملكة على الإنتاج، بل ضربت شريان التصدير البديل عبر البحر الأحمر وميناء ينبع، لتضع الرياض بين أعباء الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح بكلفة وزمن مضاعفين، أو مواجهة مخاطر الإغلاق المتزامن لشقي الملاحة في هرمز وفي باب المندب. للحديث حول ذلك يسعدنا أن نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدرة. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الفتاح. أهلا وسهلا أستاذ عبد الفتاح. ظلت السعودية لعقود تعتمد على الساحل الغربي وعلى ميناء ينبع كمتنفس استراتيجي لتفادي مخاطر مضيق هرمز. كيف تقرؤون تحول هذا المسار البديل إلى نقطة استهداف مباشر؟ وإلى أي مدى يجرد هذا المعطى الجديد الرياض من هامش المناورة اللوجستية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين، وأسعد الله صباحكم وصباح جمهوركم الكريم والمستمعين الأعزاء. أولا وقبل أن نبدأ بالإجابة على السؤال، ما هو ثابت إن السعودية في مرحلة صعبة للغاية، والقصور الملكية تعيش أسوأ أيامها وترغب في الخروج من مستنقع اليمن، إلا أن ارتهانها لواشنطن في ظل مرحلة ترامب قيدها وأغرقها أكثر، وقد يغرقها للأبد إذا لم تسارع في حل ملفاتها المفتوحة. الرياض تمشي اليوم بقدم واحدة وعين مفقوعة، وإذا لم تقدر الموقف جيدا وتقرأ اليمن الجديد ستتعرض لإعاقة دائما، لأن الحليم اليوم غاضب جدا ومعه ما يكفي لإعاقة المملكة وإعاقة دائمة في عدة أعضاء، وليس إعاقة الأقدام، وليس ميناء ينبع ولا جنوب السعودية ولا مطاراتها الجنوبية ولا موانئ البحر الأحمر. اليوم هي مرحلة تاريخية لا عودة عنها، أما استقرار اليمن أو الاستقرار للجميع أو انهيار المنظومة كلها في المنطقة كلها. المرحلة اليوم يجب أن يتبلور فيها شكل المنطقة برمته وانطلاقا من اليمن وليس من السعودية ولا من أي دولة أخرى، لأن الكيان السعودي سيستمر في تنفيذ مشروعه وصنعاء لن تتوقف بعد هذا إلا بإقامة دولة يمنية قوية في جغرافيتها البحرية والجوية والبرية وسياستها ومجتمعها، فالعدوان على كرامة الخلق بقدرها وفي اليمن اليوم لن يضعفها أبدا. يا سيدتي،
0: نعم،
1: تأثير الأزمة على النفط السعودي كبير جدا وعلى مضايق البحر الأحمر كبيرة جدا. الضغط الاقتصادي بس عامل جوهريا في المعادلة لكنه ليس الوحيد، وهذه النقاط توضح يعني ممكن توضح المشهد بشكل أو بآخر. انتقال التهديد من تكلفة إلى تهديد أمن وجودي، هذا السعودية وضعت نفسها في هذا المأزق الكبير ولا يمكن أن تخرج منه بعد الآن. محاولة إيجاد طريقة أو أخرى للخروج من هذه الأزمة بمحاولات صناعات مرتزقة تقول أنه هو الذي يحاول بديل الحمد، هذه أيضا نقطة سخيفة للسعودية ولا يمكن الاعتماد عنها. السعودية ظلت تعتمد على الساحل الغربي ومنها ينبر كمتنفس استراتيجي لتفادي مخاطر مضيق هرمز. مضيق هرمز بالأول والأخير هو مخرج للنفط الخليجي بشكل عام وليس فقط للسعودية
0: فعلا،
1: وبالتالي هذا التفادي هو تفادي أمريكي وليس تفادي سعودي، تفادي إسرائيلي وليس تفادي سعودي. هي محاولة من السعودية لبلد لأن تكون مكان الآخر.
0: صحيح.
1: محاولة أيضا إلغاء الوجود اليمني وإلغاء الموانئ اليمنية في على البحر الأحمر من أجل الاستحقاق الاستراتيجي السعودي، هذا بعد اليوم ليس مقدرا له أن يكون ولن
0: نعم.
1: يكون بعد اليوم.
0: أستاذ عبد الفتاح، كشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرار ناقلات عملاقة للالتفاف حول أفريقيا بإضافة نحو 25 يوما عفوا لكلفة الرحلة الواحدة. كيف تؤثر هذه الأعباء المتراكمة من تأمين ووجود إرباك لسلاسل الإمداد على تنافسية النفط السعودي واستقراره في الأسواق الآسيوية؟
1: نعم، انتقال التهديد كما ذكرت سابقا من تهديد التكلفة إلى تهديد أمن الوجود. سابقا كانت الخسائر في تكلفة الشحن والوقود والتأمين وهما يمكن استيعابه، لكن التهديد المباشر اليوم للمرافق النفطية كتكرار هجوم أبقيق يعني مثلا في 2019 يمس القدرة على الإنتاج نفسها نحو ومنعه 7-8 مليون برميل يوميا معرضة للخطر في السعودية. هذا يرفع سقف المكاسب عن السلام مقابل خسارة الاستمرار في التصعيد. تقاطع القرار مع رؤية 2030 السعودية التي يعني هي في سباق لتمويل مشاريع حتى النووية الضخمة، وهي تصاعد يؤثر على تقييمات السوق والاكتتابات واستقرار سعر النفط المطلوب لموازنتها أي يعني نحو 85 دولار للبرميل الواحد، مما يجعل استمرار التوتر مكلفا حتى دون وقوع ضربات فعلية، يعني ممكن تقول ضربات فعلية على موقف في العمق. أيضا المسار الدبلوماسي الفعلي على الأرض الرياضة انخرطت فعليا في مفاوضات متقدمة مع صنعاء بوساطة عماني منذ عام 2023 ورفعت قيودا عن موانئ الحديدة تدريجيا، وهذا يثبت أن الضغط الاقتصادي أسهم في تسريع خطوات لم تكن مطروحة سابقا. يعني ما تقوم به اليمن الخواصة والضغط الاقتصادي حول السلام من خيار استراتيجي يمني أصبح الأمر ضرورة تشغيلية عاجل، لكن التطبيق الفعلي يخضع لإيقاع التطاول وليس للإنذار المهوي، وبالتالي السعودية حدود تأثير الاقتصاد فيها القرار السعودي لا يزال مرتبطا بمنظومة التحالف الإقليمي والدولي التي تحاول أن تنشئه مع تركيا وباكستان وإنسان التوازن مع إيران أيضا.
0: نعم.
1: لذلك الضغط الاقتصادي الذي قامت به اليمن يكسر الجمود ويسرع الإنجازات التفاوضية لحل السلام وليس مرتبطة السياسية الجغرافية الأقليمية سواء كانت مع
0: نعم. أستاذ عبد الفتاح، نعم،
1: مع اليمن مسار شامل مرتبط بمسار سياسي يمني أشمل، ليس مجرد استجابة للغوط ملاحية وليس مجرد كلها السعودية تشغل المرتزقة في المخا وتشغلهم في المهد وتشغلهم في الوديعة وتشغلهم في حضرموت. هذه مسألة كبيرة جدا، المسألة إذا أرادت السعودية السلام وأرادت البقاء على شغل أسواقها في الأسواق الآسيوية لابد أن تستمر في مسيرة السلام مع اليمن.
0: نعم.
1: تكلفة إضافية كبيرة، إضافة 25 يوم للملاحة ترفع كلفة الناقل الواحدة بنحو 2 إلى 3 ملايين دولار.
0: صحيح.
1: وتأمين ويضغط على هامش ربح أرامكو. يعني هذه الأسواق الآسيوية هي النتيجة التنافسية والسعر يتعدى جزئيا، لكن الاستقرار مدعوم بمرور يعني بمحاولة السعودية لديها أضرار التي انعكست فيها جميع العمليات اليمنية بناء على تقارير متعددة وكبيرة، والسوق الآسيوية أصبحت معدومة شبه معدومة بالنسبة للسعودية وخاصة الخادم الأحمر ومع انخفاض الهرمز أيضا.
0: صحيح.
1: انخفاض الشحن وإيراد الشحن النفط الخام المحمل من ميناء ينبع والمصدر عبر باب المندب بنحو النصف من حوالي 3 مليون برميل يوميا قبل الهجمات إلى مليون ونص. هذه كلها تكاليف كبيرة.
0: نعم.
1: جدا على السعودية، ولا بد أن تدفعها وتدفع ثمنها،
0: وستدفع ثمن كل شيء.
1: والسلام الحقيقي والشامل ودفع العقوق ومستحقات اليمن.
0: نعم، ستدفع السعودية كل شيء، ستخسر كل شيء، لأن دخولها من بداية الحرب على اليمن هي نهايتها ومهلكتها. في الختام أستاذ عبد الفتاح، مع اتساع نطاق الاستهداف شمال البحر الأحمر والتهديد بضرب المرافق النفطية ذاتها، يعني هل بات الخيار الاقتصادي ضاغطا على القرار السياسي في الرياض لدفعها نحو استحقاقات السلام وإنهاء ملف العدوان والحصار على اليمن؟
1: نعم يا سيدتي، يعني ارتفاع تكاليف الشحن الآن والخدمات اللوجستية لدى السعودية، يعني تغيير المسار، اضطرت سفر مثلا الشحن وناقلات النفط المتجهة للسعودية تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، ارتفاع التكاليف، ارتفاع سعر الحاويات والبضائع والسفن، تضاعف أقساط التأمين، تعطيل مشاريع رؤية 2030، التأثير الاقتصادي الكلي. بشكل أو بآخر العمليات اليمنية أحدثت أزمة متعددة الأوجه للاقتصاد السعودي، وهو تأثير كبير جدا على القرار السياسي. اليمن استهدفت قطاع الطاقة الحيوي لدى السعودية ومحصلة سلاسل التوريد ومكبدة تكاليف باهظة ومركز مشاريع التنمية الكبرى في السعودية. وبالتالي
0: نعم.
1: لابد أن يكون القرار السعودي السياسي هو قرار السلام الشامل والكامل مع اليمن ودفع جميع المستحقات والتعويضات الحرب التي خسرت فيها اليمن الكثير، وتعويضات أيضا الدماء، وأيضا السلام الشامل وكف يدها على اليمن. هذا هو الضغط الاقتصادي الذي تقوم به اليمن من أجل تحقيق السلام. أما غير ذلك ومحاولة السعودية أنها تقول أنها مرتزقتها من يقوم بذلك، هم مرتزقتها فعلا. السعودية تريد منطقة استراتيجية الآن بديلة عن دبي، ودبي تريد أن تكون هي المسيطر في منطقة الشرق الأوسط، والكل يريد أن يكون هو يد وذراع الصهيونية والأمريكان في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي المعادلة الآن تغيرت تماما، وقواعد الاشتباك تغيرت تماما. إيران انتصرت في حربها ضد أمريكا وضد إسرائيل. اليمن أيضا وضعت خطوط كبيرة جدا وعراقيل كبيرة جدا أمام التطور أو رؤية السعودية أن تكون هي المسيطرة على البحار وسلاسل الإمداد في المنطقة، وأصبحت يد اليمن هي الكبرى والطولة على سلاسل الإمداد في البحر الأحمر وسلاسل النفط أيضا في البحر الأحمر وسلاسل مرور الغذاء والدواء.
0: نعم.
1: وبالتالي هنا سيدتي لابد على السعودية أن تعترف بذلك، ولابد أن يكون القرار يمني. القرار اليمني هو أن تكون السعودية تدفع جميع مستحقات اليمن وتدفع جميع ما خسرته اليمن، وأيضا بشرط السلام وعدم تفريخ المشاكل في اليمن وتفتيت الفتن وتمريرها عبر مرتزقة وأدوات يستلمون بالريال السعودي من الرياض.
0: نعم، إذن كل التحية والشكر لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدرة، دمتم بخير وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن مستمعين الكرام، الشكر لضيفنا العزيز في المحور الثاني، وننتقل بمعيتكم إلى المحور الثالث، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية بداية الدكتور صالح العمدي يكتب تعليقا على نشر قنوات العدوان فيديو يظهر تفتيش الأمنيين لضيوف رسول الله عند أحد مداخل ساحة السبعين. قناة العبرية تكذب الكذبة أو تفضح نفسها بنفسها، يتباكون ليلا ونهارا في أعلامهم الرخيص بأن اللجان تجبر الناس على الخروج للاحتفال بالقوة، ثم ينشرون هذا المقطع. بالله عليكم وبأي منطق؟ اقنعوني كيف يمكن إجبار رجال وقبائل مدججة بالسلاح والبنادق على الحضور أو المشاركة غصبا عنهم؟ هذا المشهد الذي تظنون بغبائكم أنه يثير السخرية هو في الحقيقة قمة الوعي والانضباط. رجال أشداء يخرجون بأسلحتهم طواعية وعشقا لرسول الله وتلبية لنداء السيد القائد، يخضعون لإجراءات التأمين بكل احترام ونظام، السلاح في أيديهم والولاء في قلوبهم، والرعب والتناقض يملأ شاشاتكم المأجورة. فموتوا بغيظكم وغبائكم. حسين العزي يكتب: ألفت نظر القنوات التي علقت سلبا على مقطع التفتيش في ذكرى المولد النبوي الشريف إلى أهمية التعرف على اليمنيين من خلال القرآن، لكونهم قدوة المسلمين في الانضباط طبقا لقول الرسول: الإيمان يمان. فالسلاح مثلا صار جزءا من لباس الإنسان اليمني منذ أن نزل قوله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. والتفتيش الذي ظهر لم يكن بحثا عن أسلحة اليمنيين، فهي أسلحة شجاعة ومعلنة ولا تشكل خطرا إلا على أعداء اليمنيين. لقد كان التفتيش تحسبا لأحزمة ناسفة وأسلحة غدر اعتادت إخفاءها عناصر جبانة وغريبة على مجتمعنا من قبائل القاعدة ومتطرفي حزب الإصلاح وباقي مكونات تحالف العدوان الإرهابي على بلادنا. نصر الدين عامر يقول: هم لا يبحثون ولا يفتشون عن السلاح، فالسلاح في اليمن جزء من شخصية اليمني، إنما يفتشون عن الأحزمة الناسفة والمفخخات. أنتم أعرف عن ماذا يفتشون، خاصة أنكم يا بني سعود أول من فخخ المساجد والاحتفالات الدينية والتجمعات الشعبية. العراق وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن وكل العالم الإسلامي شاهد على جرائمكم يا أحذية الصهاينة. عبد الملك العجري يقول: العقوبات الأمريكية سلاح ذو حدين، وكلما وسعت أمريكا عقوباتها تراجع الاعتماد على الدولار. إذا انخفضت حصة الدولار من الاحتياطات العالمية من 72% عام 2000 إلى أقل من 58% اليوم، واستمرت سياسة ترامب في الاستخدام المفرط للعقوبات، سيعجل نهاية هيمنة الدولار ومعه الهيمنة الأمريكية. نجيب الأشموري يكتب: عندما يدعون السيد القائد يحفظه الله إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه وتكثيف الجهود، فهو يدلنا على أقصر الطرق لتحقيق ما نريده، وما علينا إلا الالتزام العملي. إن وجد الله في انطلاقتنا وواقعنا الصدق والجد أو الرشد، فمن أوفى بعهده من الله؟ وأخيرا نختم معكم هذه الجولة بكيان الأسدي، حيث كتب: لو لم تكن إيران حاضرة في معادلة لبنان لكانت أولى حملات نتنياهو الانتخابية قائمة على القصف والتدمير في مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية. صحيفة معاريف العبرية تقول إن نتنياهو يتصرف بحذر في لبنان خشية إغضاب ترامب. هل يغضب ترامب لارتكاب المجازر وتدمير البنى التحتية في لبنان؟ حتما لا. ما يغضبه حاليا هو استفزاز إيران. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم آفاق الخبر. تقبلوا تحياتي مقدمة هذه الحلقة بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن التنفيذ سوسن مجاهد، كما هو الشكر لضيفنا العزيز الأستاذ عبد الفتاح حيدرة. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM.

أعظم هذا النداء؟ يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أيها الإخوة أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. ما فائدة هذه الولاية بين المؤمنين؟ ما فائدة هذا الرابط الذي ربط الله به بين كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي الأمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أمة يسودها الإخاء، تعرف أن المؤمنين إخوة، تسعى إلى إصلاح ذات البين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمة تكون كما أراد لها الله ورسوله أن تكون، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، حافظة لحدود الله، متوحدة في هدفها وفي عملها، متوحدة بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بإرادة النصر والعزة لدينها ولنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: لقد صار.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاجتماع والوحدة. أقول فيها: اجتمع علينا الأعداء من كل حدب وصوب وبقضهم وقضيضهم، فلنجتمع عليهم بإيماننا وإسلامنا وبوحدتنا وأخوتنا، وسترون كيف يتنزل النصر علينا ومن أقرب أبوابه. في هذه الكلمة إشارة إلى ما نراه في الواقع من اجتماع الأعداء مهما اختلفت مشاربهم ومهما اختلفت مصالحهم ومهما اختلفت أديانهم وتوجهاتهم. الآن مثلا كاثوليك وبروتستانت في النصرانية، مع كونهم كانوا متحاربين وحصلت بينهم معارك كبيرة جدا، ومع ذلك توحد الكاثوليك والبروتستانت في المعسكر الصليبي الذي يواجه الإسلام ويواجه المسلمين. المعركة كانت أيضا بين اليهود والنصارى كبيرة، وكم أوذي اليهود من طرف النصارى، واليهود في كتبهم يحقرون المسيح عليه السلام، والنصارى في كتبهم يذكرون أن المسيح قتله اليهود، ومع ذلك نجد ذلك التقارب مع المسافة الشديدة الشاسعة بينهما. اجتماع لماذا؟ يجتمعون لضرب المسلمين. نعم هم مختلفون في القلوب ومختلفون في المصالح، ولكن تجمعهم قبلة واحدة وهي العداء للمسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يجتمعون عليه. في نفس الوقت الذي نرى فيه مسلمين يجمع بينهم كل شيء، لديهم كتاب واحد يتفقون عليه، ورسول واحد يتفقون عليه، وقيم واحدة يتفقون عليها، كعبة واحدة يتوجهون إليها، صلاة واحدة يصلونها، شهر واحد يصومونه جميعا، مناسك واحدة يحجون إليها، يشتركون في أكثر من 90% من قيم الإسلام. ولذلك عندما نذهب إلى الفقه نجد الفروقات محدودة جدا، نذهب إلى التفسير كذلك نجد فروقات طفيفة جدا، ومع ذلك مع هذا جميعا نجد انتشار الطائفية عند هؤلاء الذين آثروا أن يوالوا اليهود والنصارى على حساب إخوانهم المسلمين. لذلك تجده يقول: أنا أوالي النصارى، أوالي الصليبيين، أوالي اليهود، أوالي الصهاينة، ولا أوالي شيعيا. لماذا؟ ألا يصلي هذا الشيعي؟ نعم يصلي. يقرأ القرآن؟ نعم. ما السبب؟ لأنه يقع في الصحابة. أي صحابة يقع فيه؟ هل يقع في عمار؟ هل يقع في أبي ذر؟ هل يقع في بلال؟ لا، يقع في معاوية ويقع في فلان. هل الدين كله اختصر عندك في هؤلاء؟ هل جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليتلو علينا الكتاب ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويربينا ويطهرنا ويخرجنا كأمة كأحسن وكخير أمة أخرجت الناس، أم جاء ليختصر دينه كله في الموقف من فلان وفلان؟ مع أن هؤلاء أنفسهم يقولون أن هؤلاء ليسوا معصومين، وهؤلاء الذين يقولون هم هكذا يسيرون كل هذه المعركة لأجلهم، هم أنفسهم يعترفون بأخطائهم ويعترفون بتقصيرهم ويبكون لأجل ذلك، وهم يروون الروايات في ذلك. هذا هو للأسف الشيطان كيف يتلاعب. اليهود والنصارى الفارق الشديد بينهم في المعتقدات في الله، المعتقدات في الأنبياء، كل المعتقدات، الصراع الطويل بينهم في التاريخ، ومع ذلك يتفقون. وأمريكا وهي النصرانية تقول: لا أستطيع، لا يمكنني أن أبات أو مرتاحة أو أنام على الرئيس الأمريكي والكيان الصهيوني يضرب ولو بحجارة، ويعتبر أكبر خدمات يقدمها هي أن يضرب من يضرب الكيان الصهيوني، ويجعل مشروعه الأكبر وهو يحكم دولة كبرى مثل أمريكا هو حماية الكيان الصهيوني. لماذا هذا الأمر؟ هؤلاء هكذا يعني، وفي نفس الوقت مسلمون لديهم دول مؤمنة تقية، اليمن، إيران، هؤلاء قدموا الجهد لا، هؤلاء أعداؤنا، عدونا ليس الكيان الصهيوني الذي رأوا جرائمه، رأوا امتداده، رأوا توسعه على حسابه، رأوا كيف يفرض عن جهيته
عليهم. ومع ذلك لا، هؤلاء ليسوا عدونا، عدونا هو التوسع الإيراني، ليس التوسع الصهيوني وليس التوسع الأمريكي، عدونا هو اليمن، النفوذ اليمني، ولذلك يريدون أن يشوهوه في كل العالم حتى لا يتمنى أو لا يتبنى المسلمون هذا النموذج الإيماني، هذا النموذج القرآني، هذا الذي يمثل الدين الأصيل والقيم الفاضلة والحق الذي لا يمكن أن يماري فيه أحد، الأخلاق الفاضلة. هؤلاء لا يريدون هذا الأمر، وبالتالي هؤلاء الطائفيون يعني أصحابه، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر عمار قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هؤلاء هم الفئة الباغية بنص الحديث الشريف وبنص ما ورد في القرآن الكريم، وإذا أرادوا أن يتأكدوا من ذلك فليذهبوا للقرآن الكريم، لأن الذي يحارب أخاه ويعادي أخاه وفي نفس الوقت يوالي أعداء الله هذا ليس من المؤمنين، ليس منهم. الذي يعادي، الذي يترك تلك المشتركات جميعا ثم يذهب إلى الآخرين، هذا لا علاقة له بالإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، هو يأتي بطقوس الإسلام ويأتي بشعائره ليغتر بها ويحسب أنه على شيء، مثل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله عن حدثاء الأسنان الذين يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يصلون يقولون من يصلي كصلاتنا. هؤلاء ينطبق عليهم، تنطبق عليهم هذا الحديث. ورسول الله صلى الله عليه وآله ذكر أن مصدرهم ومنبعهم من نجد، نجد الآن هي رياض السعودية التي انتشر من خلالها كل هذا الفكر، هذه الطائفية المقيتة هذه كلها انتشرت من هؤلاء. قبل ذلك كان المسلمون أمة واحدة، لا فرق بين مسلم ومسلم، لكن جاء هؤلاء واستثمروا الطائفية وأجازوا. يعني سمعنا السديس كيف يتكلم عن اليمن وكيف يسب اليمنيين وكيف يعلن الحرب عليهم، وفي نفس الوقت كيف يوالي أمريكا ويتحدث عنها ويعتبرها راعية للسلام. لذلك هنا نرى الفرق، نرى الفرق الواضح جدا بين من يمثلون الإسلام ويدعون إلى الأخوة ويدعون إلى الوحدة ويدعون إلى نبذ الخلافات والتركيز على العدو الأكبر، وبين أولئك الذين يوالون أعداء الأمة وأعداء الله ورسوله من أجل أن يضربوا إخوانهم. لماذا يضربونهم؟ لأن هؤلاء الإخوان، إخوانهم هؤلاء هم الذين يضربون هؤلاء المعتدين. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: يصلون إلى أسوأ الحالات لنعرف.
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى برنامجكم بأياد يمنية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. محمد عز من الميدان، بتول المنصور أو محمد عز من الاستديو، وسوف تكون معنا مراسلتنا بتول المنصور من الميدان. مستمعي الأعزاء، من تحت ركام الحصار الجائر يصنع شعبنا اليمني العظيم معجزاته أو معجزاته اليومية. لم تكن الحرب ولا المؤامرات الخارجية لتكسر إرادة هذا الشعب العظيم، بل كانت شرارة الوعي والنهوض نحو بناء الذات والتكافل والصمود. إن الاكتفاء الذاتي لم يعد مجرد خيار أو شعار يرفع، بل هو معركة مصيرية وجبهة تنموية لا تقل أهمية عن جبهات العزة والشرف. وامتثالا وتطبيقا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله الذي طالما شدد على أهمية التوجيه نحو الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات، لتتحول الأسر اليمنية المنتجة من حالة الاحتياج إلى ميدان العطاء والانتعاش الاقتصادي. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على نموذج يمني مشرق ينبض بالجهد والتحدي، نموذج أثبت أن الأرض اليمنية المعطاة ووجودها لا ينضب، وأن الأيادي اليمنية قادرة على صنع البديل الطبيعي والصحي والفاخر. يسعدنا في هذه اللحظات أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الأخت المجاهدة والصابرة إلهام منصور حمدان، والتي تمتلك مشروع العصائر الطبيعية، لنحاورها عن رحلة التحدي والإنتاج. أستاذة إلهام، صباح الخير.
2: صباح الخير،
8: حياكم الله، شرفت إذاعة آفاق.
2: الله يحييكم.
8: بداية، إذا ما بدينا في التحدث عن البداية والانطلاقة ورعاية الجهات الداعمة لهذا المشروع الخاص بك، بداية تعرفنا في المشروع إيش اسمه ومتى بدأ.
2: الاسم تجلى عقيه للعصائر انجفتها. كانت البداية هي كاختيار أو كفكرة عن تحسين الوضع الداخلي، فبحثنا عن فكرة أو عن مشروع يكون يعني مشروع صحي ومفيد واستثمار خبرات اليمن. فاستنتجنا

0: حفلات
1: أيوة.
0: هكذا.
1: ايوه
0: بتوفري جميع الطلبات
1: تقريبا الحمد لله.
0: جميل، نتمنى لكم التوفيق باذن الله استاذه الهام. طيب الاسر المنتجه لا شك بانها تحتاج الى سند يدفع بها نحو الانجاز، كيف كان دور الجهات الداعمه والراعيه للمشاريع الصغيره في مرحله التاسيس؟ يعني ممكن تحدثينا انت اخذتي نموذج هذه العصائر من مرحله تدريب تلقيتها من مؤسسه ما من مكان ما ام خبره؟
1: لا هي كانت خبره وعني مسؤول شخصي.
0: طيب هي فقط طبيعية بدون أي مواد حافظة صح؟
1: لا أيوة، إحنا لا اعتمدنا على الناس الطبيعية بدون أي مواد حافظة، يعني تكون مدتها صراحة مدة أطول.
0: طيب هل تلقيتي أي دعم من أي جهة من أي؟
1: لحد الآن الحمد لله لم أجد أي دعم من أي جهة ولا ما للأسف، ورغم إحنا محتاجين للدعم هذا لحد الآن لم أجد أي دعم.
0: طيب ليش ما تفكريش في تسويق منتجك، في تطويره للجهات لبعض المؤسسات هكذا؟
1: لا هذا أسعى إن شاء الله، بدنا نسعى في تطويره وفي تحسينه وفي توزيع بشكل أكثر، لكن إن شاء الله كل يوم أكثر إن شاء الله، كل يوم أحسن
0: إن شاء الله. طيب طبعا تعتبر بداية أي مشروع أسري تشبه الغرسة الأولى، كيف كانت الإمكانية المادية واللوجستية في خطواتك الأولى وكيف تجاوزت شحة الموارد؟
1: والله كانت البداية يعني كمشهود شخصي، يعني كان بأبسط المبالغ وأبسط الأدوات
0: نعم
1: كان بداية يعني كانت بسيطة جدا، كانت عبارة عن يعني مبالغ بسيطة وهذه بدأت بها، لا يعني
0: تدرجت الأحسن
1: شوية.
0: نتمنى لك التوفيق بإذن الله. طيب هل تشعرين أن هناك تحسن في المبيعات؟
1: لا الحمد لله أيوة أكيد تحسن، بالنسبة للمواد الموارد يعني احنا بنستغل المواسم.
0: طيب لكن واصل هذا الحديث
1: أسعار العام كامل، وهذا احنا نستغل يعني جوده ووقت المواسم.
0: جميل، لكن واصل هذا الحديث أكثر عدد لنا ما هي المنتجات الخاصة بالعصائر التي تنتجينها.
1: الحمد لله بدأت عصير الكركدي،
0: عصير الكركدي نعم،
1: عصير الجنجر، عصير الجزر، عصير الفراولة.
0: يا سلام ما شاء الله.
1: أيوة عصير البرتقال، وإن شاء الله راح نوصل القادم أكثر، وإن شاء الله نحن نبدأ بأفكار جديدة ومنتجات أكثر. أهم شيء تكون صحية ومحافظة مضمونة من المواد الحافظة،
0: يعني لا تحتوي على المواد الحافظة
1: نهائيا.
0: طيب ألاحظ أنه أنت مستمرة في العصائر التي هي من اسم اللهم صل على النبي اللي بتكون الفواكه سنوية يعني دون انقطاع، غير المانجو وغيره.
1: أيوة لأني سددنا سنوعة المنتجات، فنحن نستغل كل منتج في موسمه
0: ما شاء الله. جميل. طيب أرقامكم
1: كم؟
0: أرقام التواصل لمن أراد التواصل أو الطلب لأصحاب الحفلات.
1: 7-8-3-1-1-7-0-0-1.
0: جميل. طيب نعيد الرقم مرة أخرى مستمعنا الأعزاء لمن أراد التواصل مع الأستاذة إلهام مالكة مشاريع العصائر الطبيعية.
1: 7-8-3-1-1-7-0-0-1.
0: نعم 7-8-3-1-1-7-0-0-1. بتوفر جميع الطلبات لكافة الأعراس والمناسبات بإذن الله. طيب السيد القائد حفظه الله يركز دائما على تحويل التحديات إلى فرص والاعتماد على المنتج المحلي، كيف ألهمتك هذه التوجيهات والمسارات الإيمانية لاستمرار المشروع وتطويره؟
1: الحمد لله احنا يعني بعد فكرة بظل ألهم، هو كان يعني حسب ما يواجه البلاد من الصعار وما يواجه بلادنا من الظروف الصعبة يواجهها يعني اليابان بشكل عام. ايوه كفكرة تحسين الذات تحسين الأوضاع.
0: جميل. طيب الاكتفاء الذاتي مواجهة الحصار بتوجيهات القيادة، ايضا يمر الوطن الحبيب بحصار واستهداف للقمة العيش يعني بيضر المواطن نفسه، كيف تلامسين دور مشروعك كجزء من المعركة الاقتصادية والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي؟ هل حسيت أن في تحسن في دخلك الأسري؟
1: إن شاء الله أن في الطلبات من الوضع وضع الوطن بشكل عام والاقتصاد الذاتي، وان شاء الله يكون توزيع اكثر عشان محليا، وان شاء الله استيراد التصدير.
0: طيب سؤال بدون مجاملة، تنصحين الناس بتناول العصائر الطبيعية أو المصنعة والمعلبة؟
1: أكيد يعني بجاية شيء مضمون، وهذا شيء صحي أنه يخلي من جميع أنواع الحافظة أو السكريات وهذا. فأكيد البودرة الطبيعية أفضل من المصنعة والوسائل.
0: نعم علميا العصائر الطبيعية أفضل من العصائر المعلبة صحيح. طيب كيف تسهم عملية الاعتماد على الفواكه والمنتجات الزراعية اليمنية في دعم الزراعة المحلية والحد من استيراد العصائر المصنعة بالمواد الحافظة حسب علمك؟
1: إذا استغلنا المواد مثلا الفواكه في مواسمها وانتجناها مثلا كعصائر كفواكه مجففة، نستغلها استفدنا ان شاء الله بلدنا غنية بجميع انواع الفواكه على مدار العالم. يعني
0: انتوا بتعملوا على رفض الاقتصاد الوطني من حيث شراء الفواكه المحلية وانتاجها الى السوق بشكل عصائر.
1: ايوه انتاجها عصائر يعني يكون سهل الاستخدام وصحي اكثر.
0: جميل. طيب لو تحدثينا عن استفاضة خط الإنتاج لديك، ما هي أبرز أنواع العصائر الطبيعية التي تقدمينها للجمهور؟ ما الذي يميز خلطاتك عن المنتجات المتوفرة في الأسواق سواء كانت طبيعية أو التي تحتوي على مواد حافظة؟
1: أنا لا لدي أي عصائر مواد حافظة، كلها خالية من مواد حافظة. أيضا شيء يميزها أنها إيش، أنها طازجة يعني ومجففة وضغطه يعني وشكل بودري يعني شكل سريع التخدير وصحية.
0: يعني الذي يميز منتجاتك أنها مجففة وطازجة
1: وخالية من المواد الحافظة.
0: طيب كيف بتجففي في هذا؟ أنت معك مكان خاص؟
1: والله المنزل حاليا أتمنى في القريب العاجل أن نحصل على مجففات، لكن إحنا لما أجد على دعم لما أستطيع على الشراء المجففات.
0: يعني أنت بتجففيها، ما فيش فواكه مجففة في السوق يعني؟
1: أيوة أنا أشتريها طازجة وأجففها في نفسي عبر الشمس. لأني لم أجد حتى الآن دعم يعني مباشر أو أجد دعم في مثل شراء المجففات. هذا يعني هو المعلومات.
0: يتم تجفيفها تحت أشعة الشمس لمدة كم يعني بتكون هذه المدة؟
1: يعني على حسب اختلاف الفواكه، كان فواكه لحد من يومين بعضها من 3 أيام.
0: يعني نفس طريقة العشار بس طريقة الخلطة والمكس تختلف؟
1: أيوة نفس طريقة اللوم يعني الشمس ثم نقوم بتلقيتها وطحنها وتعب أساسي ألب يعني
0: محكمة. جميل. أكيد بتكون يعني ضمن معايير صحية وجودة عالية من النظافة. كيف تضمنون
1: هذا الشرط الأول في أي منتج؟ هذه كل تدريبات تدعم النظافة والمحافظة على كل شيء.
0: جميل. طيب كيف بتضمنين أنت المعايير الصحية والجودة والنظافة العالية أثناء التحضير والتعبية ليكون المنتج منافسا وبقوة؟ يعني أكثر المستهلكين بيبحثوا عن النظافة، إيش الضمانات اللي بتقدميها أنت؟ أدوات السلام اللي بتستخدميها أنت؟
1: علبة التجفيف، علبة التعبئة، مطحنة نفسها، النخلة، المنتج نفسه، تعبئة بطريقة صحية، تجفيف في مناطق التجفيف نفسه يكون في مناطق مرتفعة مغطى بالجراثيم والعداء.
0: جميل. نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. طيب إذا ما تسألنا عن الميدان والحكم، كيف وجد الناس والزبائن المنتج عند أخذه للتجربة الأولى؟ ما هي أبرز انطباعات ردود الأفعال التي لمستوها من الشارع؟
1: لا والله الحمد لله وجدت إقبال على العصائر المجففة، يعني مرغوب قوي عند الناس وكلهم يشجعوني عليه.
0: جميل جدا. طيب هل واجهتي هناك صعوبات، معوقات، حلول ذاتية؟
1: لحد الآن الحمد لله على أكثر المعوقات، وأنا أتمنى أن أجد جثة يعني في منتج أسرع، يعني على إنتاج أسرع.
0: هذه كانت المعوقات والصعوبات؟
1: أيوة الحمد لله، ولا يعني الظروف لا أنا أحترم الظروف لا أنا الحمد لله.
0: يعني الإنتاج بيكون يوميا صح أو شهريا؟
1: شهريا أسبوعيا.
0: يعني بتتمنوا أنه بتنتجوا أكثر من هذا الموجود يعني؟
1: لا أنا لحد الآن ما بنتج أسبوعيا، لأنه كنت طلب أي شيء على بقى الجزء الأنجز أجهزه.
0: اختير إيش؟
1: يعني إحنا أحنا بنتج أسبوعيا بسبب عدم وجود معنا الأجهزة التبريد أو الحرارة.
0: نعم. طيب مسيرة النجاح ليست مفروشة بالورود كما نذكر دائما، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتك سواء في التبريد أو التسويق، سواء كان في الواقع؟
1: أولا هي يعني
0: هي
1: المواد المالية، كانت التسويق أو عروض المنتج، هذا مثلا الأجهزة من هذا الموضع،
0: الأجهزة الخاصة في العصر أو في التنقية.
1: أيوة أتمنى لو كنت مثلا معانا أجهزة مثلا على طاقة شمسية تساعدنا، وفي الليل مثلا نستخدم الكهرباء أيضا، بس إن شاء الله تتوفر كلها بإذن الله وتسهل لنا المشروع بيكون بشكل أفضل وأكثر ممتازة.
0: جميل. طيب أكيد هناك صعوبة في التسويق، للوصول إلى الناس، إلى المحلات، الماركت، إلى البقالات، إلى الثلاجات الكبيرة، هل حاولتم النزول الميداني وعرض هذا المنتج عليهم؟
1: لا والله حاولنا عرضه، أنا جبنا إقبال، بس يعني في حتى أنا كبش ميزة، بس ما نزلت شناها كثير يعني بالميزة، ما نزلت شو بالك يعني هو الميزة متنقطة أي ولا ين أي سوبر خبيث، هذا يعني حتى أنا ولا تجربت فيه، بدأت إيش أنشر منتجي والحمد لله وجدت كثير. أيوة
0: كما ذكرت معكم النقاط الرئيسية غير سوق الخميس، ممكن نعيدها مرة أخرى لكي يستمع عليها المستمع.
1: مثلا هي نظفت سوق الخميس، نظفت شارع شيرتون، نظفت أول عين
0: فين شيرتون، أي بقالة؟
1: بهارة اليوم،
0: بهارة اليوم نعم.
1: أيوة.
0: وإيش كمان؟
1: لحتى الآن بس أنا محترع
0: على هنا. جميل. نتمنى لو تكبر الفكرة وتنزلون نزل ميداني إلى الثلاجات الكبيرة التي بتبيع العصائر الجاهزة، إلى بعض البقالات القريبة في الحي، ربما هذا يساعد.
1: أيوة. طيب. وكل هذه عادة تكرم لأنه اختبت الجار إن شاء الله.
0: جميل. إذن مستمعي الأعزاء نتوقف عند هذه اللحظات للتذكير مرة أخرى برقم إلهام منصور حمدان صاحبة مشروع المنتجات أو منتجات العصائر الطبيعية، الرقم 783-117-001 لمن أراد منها شراء العصائر الطبيعية سواء كانت للأعراس أو جميع الاحتفاليات. نواصل هذا المسير أستاذ إلهام، مسيرة النجاح كما ذكرنا بأنها ليست مفروشة بالورود، إذا ما تحدثنا عن تقلبات أسعار الفواكه الموسمية، كيف تؤثر هذه على الإنتاجات أو على استمرارية الإنتاج، وما هي الحلول البديلة التي تتخذها أنت؟
1: هذه مشكلة مشاكلنا، يعني اختلاف الأسعار عندنا يعني
0: يعني هذه مشكلة كبيرة
1: على أسعار دائم. يعني في فعلنا يعني ميزانية يعني صعبة، وحن يعني قلت يعني موجودة بس الأسعار صارت أسرع الميزانية، فإن إحنا كنا نحاول جاهدين على اقتناء مواسم أو يعني ضرورة نأخذ كمية، ولو حتى إحنا مضطرين لو حتى معنا نختار شوية.
0: جميل. أنتوا فقط بتركزوا على الفواكه أم لديكم مثلا عصائر الشعير والزنجبيل وغيره؟
1: لا أنا عندنا بعد إن شاء الله هذا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله عندنا خطة جاهزة إن شاء الله أجهز العصائر، بس أنا حتى أنا عندنا بدي أشهر عصائر في الفواكه.
0: في الفواكه نتمنى لك التوفيق بإذن الله. طيب تطلعاتكم المستقبلية لهذا المشروع الطيب، هل بتخططي لافتتاح كمنافذ مباشرة الوصول لتغطية صنعاء بأكملها محافظة أخرى لربما، وليش لا؟
1: لا أكيد نغطي صناعات كاملة إن شاء الله بإذن الله المحافظات تدريجيا إن شاء الله محافظات بعد مثلنا فن إلى إيش كل ما غطينا كل ما توسعنا كل ما كبر المشروع كبر الإنتاج وكبر التوزيع.
0: جميل. طيب هل لديكم مواقع في التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وغيره؟
1: لا لا حتى أن معنا صفحة.
0: نعم صفحة فين في الفيسبوك؟ صفحة عبر الفيسبوك؟
1: لا صفحة أيوة قيمة فرح يعني شاركنا في صفحة. أيوة
0: جميل. إيش اسمها؟
1: قيمة فرح.
0: ريم
1: قيمة فرح
0: ريمة فرح أو غيمة. أيوة. ريمة فرح
1: قيمة
0: غيمة فرح بإذن الله. أيوة. هذه الغيمة تمطر عليكم بالخير والبركات بإذن الله والرزق وأن يتوسع مجالك. نتمنى لك التوفيق. أستاذة إلهام المنصور كنت معنا عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، وهي دعم نوجهها لجميع المستمعين بأن يزوروا الأسر المنتجة في سوق الخميس وبالتحديد مشروع إلهام همدان. شكرا جزيلا لكم أستاذ إلهام.
1: شكرا
0: في أمان الله.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن مستمع العزاء ما زلنا معكم في هذا البرنامج بأياد يمنية تسويقا وترويجا للمنتجات المحلية ودحضا ومحاربة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية المتواجدة في الأسواق اليمنية. بعد لحظات سوف تنضم إلينا من الميدان بتول المنصور. بعد هذا الفاصل انتظرونا لا تذهبوا بعيدا.

0: إذن العودة إليكم من جديد مستمعينا الأعزاء في هذا البرنامج الطيب بأياد يمنية، ولكن في هذه اللحظات ننتقل إلى الميدان ومع مراسلتنا اليوم من الميدان بتول المنصور. أهلا وسهلا بكم بتول. بتول أنت على الهواء مباشرة، هل تستمعين إلي؟ أستاذ بتول، إذن يبدو أن هناك عائق في الوصول في الصوت إلى بتول المنصور في سوق الخميس.
1: نعم. صباحك وصباح المستمعين في إذاعة آفاق إف إم. اليوم أنا هنا في سوق الخميس في ميدان التحرير. أعتذر لم أستطع سماع صوتك جيدا لأن
0: نعم، هل تسمعني جيدا الآن؟
1: ترائحية ابتهاجية بالمولد النبوي الشريف لأشبال اليمن وزهرات اليمن ينشدون الأناشيد في حق المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، يقيمون الرقصات الشعبية بالمولد النبوي الشريف.
0: جميل.
1: مشاعر رائعة، كل الزائرين في سوق الخميس متجمعين هنا حول هؤلاء الأشبال الذين يؤدون الرقصات الشعبية.
0: جميل جدا.
1: سوق الخميس هنا في ميدان التحرير، هذا السوق الذي يضم الأسر المنتجة، مشاريع إبداعية، منتجات محلية، أيضا عروض خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: طيب.
1: كل كلمة من الخيام هنا.
0: تفضلي، إذا لديك الكلمة بتقول.
1: المولد النبوي الشريف، لا
0: أستطيع
1: سماعك محمد.
0: طيب استمر في بعض اللقاءات الخاصة في الميدان.
1: نعم، دعني أولا أنقل الصورة هنا ومن ثم سننتقل إلى خيام وإلى زائرين. من هنا أدعو الجميع بزيارة هذا السوق، استغلال هذه العروض الرائعة، دعم المنتج المحلي وتشجيع الأسر المنتجة. ما زالت الأجواء فرائحية هنا وما زالت الأسر المنتجة متواجدة. أيضا لدينا هنا مشروع محلي للملابس القطنية، ملابس قطنية يمنية داخلية. عرفنا عن هذا المشروع، هذا المنتجات منتجات محلية.
2: هذه ملابس قطنية منتج محلي من دشاعر سر الشهداء، قطنية بالكامل مستوردة القطن الغارق بس الخياطة محلية. أيوة مواليد وولادي ورجالي وبي نسائي.
1: معاكم نقاط بيع ولا سوق الخميس فقط؟ طيب تقدروا توصلوا عن نقاط توصيل يعني أو إذا حد طلب؟
2: أيوة.
1: كم أرقام التواصل؟ إذن هنا في سوق الخميس منتج تشيلة للملابس الداخلية، قطن 100% تقوم بإنتاجها أسر الشهداء بإبداع بعناية بجودة أيضا للمواليد.
0: لو تعيدي لنا رقم التواصل بطول.
1: أرقام التواصل هو يبحث على الرقم.
0: نعم.
1: إلى أن نلتقي هنا في الأستاذة يسرى المطاع، لدينا هنا يسرى المطاع تحدثنا عن أجواء سوق الخميس، عن كيف الإقبال في الأسر المنتجة لشراء المنتج المحلي خصوصا مع تزامن فعاليات المولد النبوي الشريف.
3: سوق الخميس في شهر ربيع تخللته فعاليات وقراءة كثيرة، اختلف تماما عن ما بيكون فيه طول السنة. الأسر قدمت عروض مميزة جدا، منها تخفيضات، منها منتج ومنتج آخر، منتجات كمان جديدة نزلت، مشاريع جديدة انضمت إلى جانب الفعاليات الأسبوعية للسوق، البرع والإنشاد.
1: الإقبال في شهر ربيع لسوق الخميس من المواطنين يعني.
3: طبعا الإقبال زاد بشكل كبير الحمد لله، مع هذه العروض اللي قدمتها الأسر ومع الفعاليات ولا تعرف انه شهر مبارك يعني ببركة من نولد فيه فزاد فيها الإقبال زاد فيها مبيعات زاد فيها الربح للأسر المنتجة.
1: نعم إذا شكرا لك أستاذة يسرى. ما زلنا هنا في سوق الخليج. أريد أن أنوه أخي محمد أن اليوم تنضم قيمة جديدة مشروع جديد توثيق اللحظات أولا بأول تصوير الأطفال بثيم المولد النبوي الشريف قيمة فاطمة القاسم لتصوير الأطفال تتواجد في هذه اللحظات في سوق الخميس لكنها منشغلة بتصوير الأطفال فمن أراد أن يوثق لحظات جميلة لأطفاله عليه زيارة سوق الخميس بإذن الله تتواجد كل أسبوع أسعار بسيطة خروج يعني يعني تستطيع أن تخرج الصور في نفس اللحظة لمن أراد لديها عروض صور الديكور مع الإطار ب1500 فقط.
0: جميل.
1: لدينا هنا أيضا الناشطة الإعلامية الأستاذة أمة الملك الخاشب وجدناها وهي تزور هنا سوق الخميس. أستاذة أمة الملك كيف وجدت سوق الخميس وكيف وجدت المنتجات المحلية والمشاريع المحلية؟
4: خلينا نتكلم عن كيف وجدت المشاريع. أهلا وسهلا أستاذ الله صباحكم بكل خير. اليوم نحن طيبات في سوق الخميس وفعلا نأسف كثيرا كثيرا أننا نتواجد بشكل مستمر بهذا السوق الرائع والمنتجات المحلية وهذا الهزيجة الشعبية والاحتفال بالمولد النبوي والتخصيصات والعروض والأسر المنتجة الرائعة المكافحة التي لديها كل يعني كل ما يعني ما يخص احتياجات الأسر اليمنية على مستوى الأكل والطبقات أو المنظفات أو معالجات الشعر والسمبوهات الطبيعية والخياطة والإكسسوارات والحقائب كل ما يحتاج الإنسان هنا الإنسان المواطن وبأسعار مخفضة وبجودة عالية.
0: جميل. نعم بطول استمروا. نعم ما زلنا معكم.
1: لا أعرف ما تحقق ولكن أنا متواجدين هنا في سوق
0: نعم
1: خميس.
0: نعم أنا أستمع لك.
1: كل شيء متوفر هنا وأدعو كل من يستمعني الآن أن يزور سوق الخميس لا يحرم نفسه من هذه الزيارة الرائعة للأسر المنتجة المحلية وهناك تخصيصات وعروض بمناسبة المولد النبوي إلى نهاية ربيع الأول وهناك منتجات كل المنتجات محلية على مستوى الأغذية أو مستوى المكسرات أو مستوى المنظفات أو الزيوت أو الخياطة أو الحقائب أو كل شيء موجود هنا وبأسعار جميلة جدا وحتى هذه الشعبية واستعراضات بمناسبة المولد النبوي نشعر هنا بانشراح مصدر فعلا وابتهاج وتحرير هي منطقة قلب العاصمة وأدعو الجميع للتوافد إلى سوق العاصمة التحرير
0: نعم نعم ما زلنا معكم أستاذة مثل الملك الخاشب تفضل.
1: نعم أعتذر اليوم الفعالية بأصوات عالية
0: هناك صوت متداخل. نعم
1: نعم لكن الفرحة تنعكس على الجميع بهذه الأجواء المحمدية بهذه الأجواء الفرائحية. لدينا هنا خيمة لطوف دانية هذه الخيمة التي تضم وقد قابلنا معها مرة سابقة لكن اليوم لديها تخفيضات وعروض خاصة لديها منتجات جديدة أضيفت إلى قطوف دانية.
0: جميل.
1: لدينا هنا الأستاذة تعرفنا عن مشروع قطوف دانية لمن لم يعرفه منتجات عناية بالشعر بالبشرة منتجات طبيعية وصحية 100%. بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي معكم قطوف دانية. نعرض اليوم تخفيضات منتجات بنفس المولد في العناية بالشعر والعناية بالبشرة أيضا بعض الأمراض مثل السكر أو معانا نباتات يكون بخفض السكر ويكون بخفض إيش الضغط أيضا العناية الجرثومة المعدة معنا للكلى معنا الأمراض كثيرة والحمد لله رب العالمين. إحنا ماشيين على درب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك وفاعلين العروض هذه ونتمنى أن كل مواطن يشرفنا في هذا اليوم
5: في سوق الخميس، ونشكر كل القائمين عليه، نشكر إذاعة آفاد.
6: تفصلي لنا أنواع المنتجات الذي بتقوموا بعملها، بنفتر زيوت، سيريومات، صوابين، يعني أنت صاحبة المشروع وأنت أكثر خبرة في هذه المواضيع.
5: عندنا صوابين طبعا تجميلية معالجة الكثير من مشاكل البشرة، ومعنا كمان السيريوم مقوي عام المشاكل الأظافير، ومعنا كمان الزيت المنتول الذي يقوم بديل الفكس المصنع، نقوم له أيضا نفعل بديل للمرخ والمساج، ومعنا كمان بذور المورنجا ونبات المورنجا، ومعنا كمان شامبو المورنجا المستخلص من البذور والنبات، ومعنا زيته كمان، ومعنا كثير من الكريمات الذي مصنوعة من شمع العسل الطبيعي، مثل الفازلين البلدي الذي مكون من 6 أنواع. كمان عندنا مرهم البواسير ومرهم الكبريت للجميع أمراض الجلدية، ومعنا كمان العروض تحتوي على عناية بشعر بشكل كامل، وعنا عروض تحتوي للعناية بالبشرة بشكل كامل.
6: إذن وقوف دانية مشروع منتجات صحية، زيوت، سيريومات، عناية بالبشرة، عناية بالشعر، علاجات حتى طبيعية لمن لديهم مشاكل صحية يعني كالبواسير وغيرها. قطوف دانية تتواجد هنا في سوق الخميس كل أسبوع، وبشهادة زبائنها، بشهادة من جربوا هذه المنتجات يمكنكم زيارتها وتجربة منتجاتها، أو يمكنكم التواصل معها على الرقم 77950443. أكرر الرقم للمستمعين الكرام 77950443. هل لديكم نقطة بيع تقومون ببيع المنتج فيها غير سوق الخميس؟
5: تدلي العشبية في الفراث أمام مبنى صرف الزيون، معنا كمان فرع في مودة مركز مودة، معنا كمان مركز للتصنيع التجاري في هايل.
6: إذن قطوف ثانية بثلاث نقاط بيع في الصيدلية العشبية أمام ثبت التلفزيون، وفي مركز مودة في الجراف خلف محطة العاصمة، وأيضا في هايل. يمكنكم التواصل على الرقم 77950443. هل لديكم خدمة توصيل؟
5: لدينا خدمة توصيل بشكل يومي،
6: إذن كما تتوفر لديهم خدمة التوصيل بشكل يومي. إذن مستمعين الكرام، ما زالت هنا الأجواء في سوق الخميس أجواء رائعة.
0: جميل.
6: وأقول للمستمعين الكرام يمكنكم زيارة سوق الخميس ودعم المنتجات المحلية وشراء المنتجات المحلية، الأجواء فرحية، الأجواء رائعة، حتى أنه بسبب الفعاليات والعروض الخاصة بالمولد النبوي هناك ازدحام، يعني الخيام التي تم التنسيق معها يوجد عشرات الزبائن حولهم فلا أستطيع مقاطعتهم، لكنني أوجه رسالة عبرك محمد وعبر إذاعة آفاق وعبر برنامجنا بأهمية المنتج المحلي. كلنا عارفين أن احنا تعرضنا لحصار وتعرضنا لعدوان، لكن هذا الحصار لم يزيدنا إلا ثبات، ولم يزيدنا إلا قوة، ولم يزيد المنتجات المحلية إلا تحدي في وجه الأعداء. فما عليكم إلا زيارة سوق الخميس، كل المنتجات وكل ما تشتوه متواجد في هذا السوق، من الشنط إلى الملبوسات إلى الأشجار، الزينة إلى الإكسسوارات، العطور، كذلك المنتجات الصحية كالطحين المركب، الرز البلدي المصنوع محليا، الزيوت، الشطة، أشياء كثيرة جدا، حتى الطيور متواجدة هنا تشتوا تصطبحوا تشتوا تتغدوا، موجود المحشي، الرز، الزربيان، كل شيء هنا. فأخرجوا في رحلة بسيطة أنت وأسرتك وأطفالك، حتى الصور لذكريات متواجدة هنا في سوق الخميس.
0: جميل. ونحن دائما نقول بأن دعمنا ودعمنا المنتج المحلي والأسر المنتجة في سوق الخميس أو في أي مكان كانت ليس مجرد تشجيع لجهد فردي، بل واجب وطني لدعم الاقتصاد الوطني ودعم هذه الأسر، ومحاربة ومقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية. هي دعوة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة بأن يتوجهوا إلى سوق الخميس ليقتنى كل ما يحتاجونه من هذا السوق الطيب. إذن ما زلنا معك بطول.
6: إذن تحية لك محمد،
1: وشكرا لك من هنا من سوق الخميس. شكرا للقائمين وشكرا للأسر المنتجة. شكرا لمشروع بغض الدانية ولمشروع التطوير للأطفال، مشروع الأقبان المحلية التي تصنعها أسر الشهداء. زوروا هذا السوق ودعموا المنتج المحلي.
0: جميل. يبدو إذن وصلنا إلى نهاية هذا الوقت بفعل الأصوات المتداخلة في الميدان. مراسلتنا بتول المنصور كنت معنا من الميدان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك محمد.
0: إذن مستمعي الأعزاء كانت هذه هي اللقاءات الميدانية، ولكن بفعل الفعاليات الفرحية المتواجدة في وسط السوق تمكننا بصعوبة كبيرة من التقاط بعض الأصوات وعمل بعض اللقاءات الميدانية هناك. مستمع الكرام، كانت قبل هذه اللقاءات تجربة فريدة لضيفتنا الكريمة إلهام منصور همدان، وهي نموذج حقيقي يستحق الإشادة به والدعم. أثبتت من خلاله أن المرأة اليمنية كانت ولا تزال شركة الصمود والتنمية وجبهة بناء لا تنكسر أبدا. وبهذا أيضا نعود ونكرر دائما بأن دعمنا للمشاريع والمنتجات المحلية وللأسر المنتجة خاصة ليس مجرد تشجيع فردي أو لجهد فردي، بل هو واجب وطني وإيماني يصب في مصب استقلال قرارنا الاقتصادي وعزتنا الوطنية. كل الشكر والتقدير لمن كان معنا في هذا البرنامج، الأستاذ إلهام همدان، وأيضا الشكر نوجهه للميدان مراسلتنا بتول المنصور. كما هي لكم التحية من المخرج أحمد الجابري، هذا محمد عز يحييكم، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي. نلتقي وإياكم بحلقات جديدة في أمان الله.

إذاعة آفاق فهم. من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان. بصيرة

0: أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: صلى على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدناني، يا مولد للبشر جمعة ما

إذا لم نتوحد، إذا لم نرتب صفوفنا، إذا لم نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا النصر والعزة والكرامة، وسنعيش أذلاء، وسنعيش محتلين، وستقتل نساؤنا وأطفالنا وشبابنا يوما بعد يوم، ونحن نتفرج على ذلك ونحن ساكتون. كل إنسان يقول لم يصلوا إلى قريتي أو إلى منطقتي، سيصلون، طائراتهم ستصل إلى كل مكان، وإنما هم يريدون أن يمزقونا، أن يجعلونا قطعة قطعة يسهل أكلها وبلعها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أولياء الشيطان يريدون لهذه الأمة أن تكون ذليلة، مفرقة، مشتتة، لا يجمعها أمر ولا تجتمع على رأي، حتى يسهل أكلها قطعة قطعة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. من ضمن الآيات المباركة التي أتت في سياق الحديث عن فريضة صيام شهر رمضان، الآيات المباركة في سورة البقرة، أتى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء في الحالة الإيمانية هو من لوازم الإيمان، وجزء مما يعبر به الإنسان المؤمن عن إيمانه. فالدعاء يعبر عن إيمانك بالله سبحانه وتعالى، أنه الحي القيوم، أنه المدبر لشأنك وشؤون السماوات والأرض وشؤون الخلائق أجمعين، أنه الرحيم الكريم، أنه أرحم الراحمين، أنه سميع الدعاء، أنه المنعم المتفضل، أنه الملاذ والملجأ الذي تلجأ إليه وتلوذ به وتفر إليه من كل هموم هذه الحياة ومن كل التحديات والمخاطر فيها. ومن جانب آخر هو يعبر ويدل على تذكرك لله سبحانه وتعالى، أنك ذاكر له، لست غافلا عنه، لست ناسيا له. الحالة البديلة عن الدعاء لله سبحانه وتعالى هي حالة النسيان لله والاتجاه إلى غير الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان هو عبد ضعيف مفتقر دائما، يحتاج إلى العون، يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى المساعدة، فإما أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا كان البديل أن يتوجه إلى غير الله، إلى أمثاله من العبيد الضعفاء المحتاجين الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا يعبر عن رجائك كإنسان مؤمن، أنك ترجو الله، ترجو رحمته، ترجو فضله، تثق به، تتوكل عليه، أنك منيب إليه، تواب إليه، رجاع دائما في كل المهمات والملمات وفي كل الأحوال والظروف إلى رحمته وكرمه وفضله. فالدعاء موقعه من الإيمان، هذا الموقع المهم جدا والذي لا بد منه في الحالة الإيمانية. في إطار الحديث عن صيام شهر رمضان المبارك في الآيات المباركة من سورة البقرة أتت هذه الآية المباركة بهذا التعبير الرقيق الذي يعبر عن رحمة الله سبحانه وتعالى، عن كرمه، عن فضله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى هو القريب من عباده، يعلم بكل أحوالهم وظروفهم ويسمع دعاءهم ونداءهم، يذكر من ذكره ويشكر من شكره،

إذا دعاه وفق حكمته ورحمته سبحانه وتعالى وتدبيره وهو الحي القيوم، ووفق ما يتعلق أيضا بأحوال الداعي إذا دعا، وما نتحدث عن بعض منه على نحو مختصر إن شاء الله. في مسألة الدعاء، الدعاء حالة مطلوبة من الإنسان في كل الأحوال، لأنها كما قلنا جزء من إيمانه ومن التزاماته الإيمانية ومن اهتماماته الإيمانية، تعبر عن عمق علاقته بالله سبحانه وتعالى، فهي حالة مطلوبة في العسر واليسر وفي الشدة والرخاء وفي مختلف الحالات وفي مختلف الظروف وفي مختلف الأوقات. فالإنسان المؤمن لا يغفل عن الله بشكل مستمر، لا يبقى في حالة من الغفلة والنسيان والإعراض، وينكفئ على نفسه في همومه، في مشاكل حياته، في آماله ورغباته، في متطلبات حياته، كل شيء في واقع حياته يشده إلى الله. حالة اليسر تشده إلى الله، وحالة العسر كذلك، حالة الرخاء تشده إلى الله، وحالة الشدة كذلك. الاهتمامات التي لديه المتعلقة بإيمانه ودينه ومستقبله في آخرته تشده إلى الله سبحانه وتعالى، وظروف وشؤون حياته هذه بكل ما فيها من هموم ومشاكل ومعاناة، وبكل ما فيها من يسر وخير، تشده إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك الذي يلتجئ إلى الله دوما ويتوجه إليه بالدعاء في كل الحالات، كل شيء يشده إلى الله، يدفعه إلى الدعاء لله سبحانه وتعالى. البرنامج العبادي في الذكر والصلاة يشده إلى الله سبحانه وتعالى. الأوقات المباركة، الأوقات المميزة التي تعتبر فرص الاستجابة فيها أكثر، من أهم الأوقات عند الإنسان المؤمن التي يحاول أن يقتنص الفرصة فيها وألا تفوته الفرصة فيها. فهو أيضا يبحث عن تلك الأوقات، وهو أيضا يحرص عليها، يحرص على المناسبات، على الأعمال، لأن هناك من الأوقات ومن الأعمال ومن الحالات ما تكون فرصة الاستجابة فيها للدعاء أكثر. فهو يحرص على تلك الأوقات المميزة، الحالات المميزة، ومنها شهر رمضان، ومنها ليلة القدر أيضا في داخل شهر رمضان، ومنها العشر الأواخر في شهر رمضان، ومنها الأوقات المباركة على الدوام، مثل أوقات السحر، أوقات آخر الليل، مثل عقب الصلوات، أوقات متعددة تعطى فيها للإنسان فرصة أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يحظى بالاستجابة من الله سبحانه وتعالى. ففي الآية المباركة يأتي الحث والترغيب في الدعاء. ما أكرم الله، ما أعظم رحمته وفضله، هو الذي يدعونا أن ندعوه، هو الذي يحثنا على أن ندعوه، هو الذي يرقبنا في أن ندعوه، ويعيدنا بالاستجابة، ويرشدنا إلى أسباب الاستجابة، ويحذرنا من العوائق التي تمثل مشكلة لنا وعائقا في أن نحظى بالاستجابة. في هذه الآية المباركة هو يقدم هذا العرض المبارك منه سبحانه وتعالى، يعرضه علينا، ينادينا ويدعونا ويرقبنا. هل نريد أكثر من ذلك؟ إلى درجة أن يعد هذا الوعد بالاستجابة: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله يريد من كل عباده أن يدعوه، وليس فقط أن يتصوروا أن هذه المسألة خاصة لمن بلغوا منتهى الصلاح منهم أو بلغوا أعلى مستويات الإيمان منهم،

0: كل عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يحرصوا في نفس الوقت على أسباب الاستجابة. في آخر الآية المباركة قال جل شأنه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردنا أن يستجيب الله دعاءنا بوفق حكمته وتحت سقف حكمته وبمقتضى ما يدبره سبحانه وتعالى، لأنه الحي القيوم الرحيم عالم الغيب والشهادة الأعلم بمصلحتنا منا الأعلم بما فيه الخير لنا حتى منا. إذا أردنا أن نعرف أسباب الاستجابة فلنلحظ قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فلنستجيب لله سبحانه وتعالى ولنؤمن، ولنؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا ثمرته الثقة بالله، التوكل على الله، الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان وهذه الاستجابة هي ما ينقصنا كثيرا في واقعنا، وهي ما يؤثر علينا إلى درجة أن يتساءل الإنسان: لماذا أدعو فلا يستجاب لي في أكثر الأمور؟ هناك نقص كبير في مسألة الاستجابة، الاستجابة الجزئية التي هي الحالة الغالبة السائدة في مجتمعنا الإسلامي في واقعنا بشكل عام، مع إهمال أشياء أساسية لا تحصل الاستجابة فيها من جانب الناس، من جانب مجتمعنا الإسلامي، من جانبنا لله سبحانه وتعالى، هي تمثل مشكلة كبيرة علينا. المطلوب في الاستجابة أن تكون استجابة شاملة، أن نستجيب لله سبحانه وتعالى في مختلف التزاماتنا الإيمانية، في الجانب السلوكي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الروحي والعبادي، في الجانب المسؤوليات التي حددها الله لنا ورسمها لنا، في مختلف الجوانب نتجه، يكون هذا هو التوجه الأساس نحو الاستجابة الشاملة مع التوبة والإنابة إلى الله عند الزلل، عند التقصير، عند التفريط في شيء ما، والرجوع العملي إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يكون التوجه نحو الاستجابة الكلية الشاملة المتكاملة حالة قائمة في واقعنا، ونسعى لأن نبادر إلى تلافي أي تقصير وأن نرجع إلى الله عند كل زلل، فالله هو أرحم الراحمين، هو أكرم الأكرمين، هو ذو الفضل الواسع العظيم، هو الذي لا يخلف وعده أبدا، لا يخلف الله وعده، والذي يفي بما وعد به. فهذه مسألة مهمة جدا من ضمن الاستجابة، أن نستجيب لله في الدعاء نفسه، نتوجه إلى الله بالدعاء، لأن هذا مما أمرنا به ورقبنا فيه ووجهنا إليه. أيضا من ضمن الاستجابة الكاملة والشاملة الاستجابة أيضا في الأسباب العملية، يرتبط بالدعاء الأسباب العملية، ليس الدعاء بديلا عن العمل. الدعاء في الحالة الإيمانية مرتبط بالعمل، مبني على أساس الانطلاقة العملية والاستجابة العملية. مثلا لا يمكن أن نكتفي بالدعاء بأن ينصرنا الله على أعدائنا فحسب، ونتنصل عن مسؤولياتنا العملية التي ترتبط بالنصر. فالله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذا تأتي تعليمات وتوجيهات كثيرة ترتبط بهذه المسألة. فنأتي في حالة الاستجابة الكاملة إلى الأخذ بهذه الأسباب العملية، وندعو الله، ندعوه بأن ينصرنا وانصرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أدعوه سبحانه وتعالى من ميدان العمل. سيطار الأخذ بالأسباب العملية في مسألة الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وابتغوا من فضل الله، الرجال نصيب مما اكتسبوا. الأخذ بالأسباب العملية، ومع الأسباب العملية يأتي الدعاء أيضا. ففي إطار الفرص المميزة استجابة الدعاء يأتي شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الآية المباركة التي تلفت نظرنا إلى هذه الفرصة وإلى أهمية المسألة بشكل عام، ويأتي في آخرها قوله تعالى لعلهم يرشدون. وما أحوجنا إلى الرشد، ما أحوجنا إلى أن نهتدي إلى الخير في شؤون ديننا ودنيانا، في شؤون دنيانا وآخرتنا. ما أكثر ما يتخبط فيه الناس وهم يسعون وراء الخير. كل إنسان يريد الخير لنفسه، الإنسان هو مفطور على ذلك، يريد الخير لنفسه. ولكن ما أكثر الوسائل والأعمال والتصرفات التي تصدر من الإنسان ويريد أن تكون وسيلة يصل بها إلى خير لنفسه أو يحقق بها خيرا لنفسه، فلا يصل، بل ينتج عن الكثير منها النتائج السيئة المعاكسة. يعمل عملا معينا ينطلق على أساس رؤية معينة، فكرة معينة، وهي في عواقبها سيئة عليه لا توصله إلى الخير. الاهتداء إلى الخير يحتاج إلى فكرة صحيحة، يعتمد على رؤية سليمة. الله سبحانه وتعالى إذا استجبنا له، إذا انطلقنا وفق هديه، تعليماته، توجيهاته، هو الأعلم بالخير لنا، وهو مصدر كل الخير سبحانه وتعالى، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فلكي نرشد، فلكي نهتدي للخير في مساعينا، في أعمالنا، في اهتماماتنا، فيما نطلبه ونسعى إليه، نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، إلى هديه، ونستجيب له ونؤمن به. هذا ما يوصلنا إلى الخير كله في الدنيا والآخرة. استجابة الدعاء أيضا يرتبط بها التدبير الإلهي، وليست مسألة متروكة إلى مزاج الإنسان، إلى سقفه وسقف رغباته وأهوائه وآماله التي قد لا تكون منضبطة بالحكمة ولا وفق تدبير الله العام الحكيم. الإنسان أحيانا ينطلق من منطلق رغباته والتي هي مزاجية إلى حد كبير وأهوائه، ولا يلتفت لا إلى واقعه العملي من جهة، ولا إلى واقع الحياة من جهة أخرى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أمور الكون، أمور الحياة مدبرة بتدبير الله الحي القيوم الحكيم، وهناك الأسباب والنتائج والسنن التي رسمها الله في شؤون هذه الحياة. لا يمكن للإنسان، لا يمكن له هو وفق رغباته أن يخترق هذه السنن التي نظم الله واقع الحياة على أساسها، ولكن تبقى هناك مساحة مهمة جدا، مساحة هي الكفيلة بالانتقال بك إلى الخير، إلى الفلاح، هي الكفيلة بالنقلة بك إلى ساحة الرحمة الإلهية. الإنسان يدعو الله ويكون واثقا بالله ومقتنعا بأن الله هو الحكيم، هو المدبر لشؤون السماوات والأرض، هو الأعلم بمصلحته. فالإنسان أحيانا يطلب شيئا من الله بإلحاح، وبعض الأشياء قد لا تكون مناسبة للإنسان في علم الله سبحانه وتعالى، قد يترى يترتب عليها ما يؤثر على الإنسان في حياته أو في دينه، فيكون من رحمة الله سبحانه وتعالى أن لا يستجيب لك في ذلك، وأن يبدلك خيرا منه، أن يعطيك مكافأة ورحمة وتفضلا منه في مقابل دعائك، التجائك، طلبك، ما هو خير لك. في القرآن الكريم، عندما نعود إلى أنبياء الله والقرآن الكريم يتحدث عن دعائهم، نجد مختلف الأدعية، أنواع الأدعية التي تتعلق بجوانب كثيرة، بشؤون متعددة من ظروفهم وشؤونهم، ونجد في مقدمة ما يطلبونه من الله سبحانه وتعالى وهو المغفرة. وهذا يعلمنا أن يكون في مقدمة ما نطلبه من الله ومن أهم ما نطلبه من الله هو المغفرة. نحن بحاجة إلى المغفرة، لا شيء يضرنا كذنوبنا، كمعاصينا، كتقصيرنا، كتفريطنا، لا شيء يسبب لنا أن نخسر الكثير الكثير من رعاية الله، من رحمته، من فضله، مثل المعاصي والذنوب والتفريط والتقصير. وذلك يأتي الطلب للمغفرة من واقع الوعي بهذه الحقيقة، ومن واقع الوعي بخطورة الذنوب والمعاصي على مستقبل الإنسان الأبدي الدائم الكبير والمهم والعظيم في الآخرة. فنجد في دعاء أنبياء الله نوح وإبراهيم وكذلك يعقوب وموسى، داود وسليمان وموسى وعيسى وزكريا، أنبياء كثر نجد في أدعيتهم في القرآن الكريم التركيز على مسألة المغفرة، على جوانب مهمة يحتاج إليها الإنسان. أيضا في أدعية نبي الله نوح مع الدعاء بالمغفرة، الدعاء بالنصر بعد جهد عملي كبير 57 سنة، صبر، عمل، جهد والمثابرة، ويأتي الدعاء بطلب النصر. إبراهيم عليه السلام أدعية متنوعة، منها طلب المغفرة، منها أدعية بالذرية المباركة والطيبة. يعقوب عليه السلام في محنته الكبيرة كيف كان دائما الرجوع إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عانى من الحزن الشديد والمحنة الشديدة، فصبر وبث شكواه إلى الله سبحانه وتعالى، والتجأ إلى الله بالدعاء على طول تلك المحنة التي استمرت لسنوات طويلة، حتى فرج الله عنه حزنه وكشف غمه. أيوب عليه السلام في معاناته الصحية التي صبر فيها لدهر طويل ووقت طويل، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء حتى فرج الله عنه. زكريا عليه السلام، كلهم هؤلاء من أنبياء الله، لما التجأ إلى الله أن يرزقه الذرية الطيبة في وقت متأخر، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب الله دعاءه. ونجد في دعائهم الالتجاء إلى الله من عمق قلوبهم، من أعماق قلوبهم، التجاء إلى الله التجاء عميقا، التوجه إلى الله توجها قويا، توجها بالخشوع والرغبة والرهبة، إقبال عجيب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من موقع الثقة بالله، من موقع الثقة بالله والرجاء لله سبحانه وتعالى، لا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمته. نبي الله إبراهيم ذكر الله عنه أنه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا قنوط من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما طالت بالإنسان محنته أو آلامه أو همومه، أو مهما كانت الظروف التي يعيشها الإنسان، مهما كان مستوى الصعوبات والتعقيدات والتحديات التي يواجهها الإنسان لا يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. نبي الله يعقوب عليه السلام ذكر الله عنه أنه قال لأبنائه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمهما طالت المحنة، مهما كانت الغمة، مهما كانت التعقيدات والصعوبات، ومهما كان حجم المعاناة، لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى. الإنسان يبقى راجيا لله سبحانه وتعالى. رجاؤك جزء من إيمانك الصادق. والإنسان له تجارب في مسألة الاستجابة، كل إنسان له تجارب في مسألة الاستجابة للدعاء. كيف يستجيب الله الدعاء في حالة الكرب والاضطرار؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ كم قد تكون الحالات الكثيرة التي توجه الإنسان إلى الله فيها وهو في حالة الاضطرار، الكرب الشديد، الضائقة الشديدة جدا، الألم الشديد جدا، فتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتوجه من كل أعماق قلبه إلى الله سبحانه وتعالى مستغيثا راجيا متضرعا، فاستجاب الله له وفرج عنه. ولكن الإنسان ينسى كثيرا، ما ينسى من كان من هذا النوع الذي يلتجئ إلى الله في حالة الاضطرار الشديد والضائقة الكبيرة جدا، ثم عندما يفرج الله عنه ثم يخرج من تلك الحالة الشديدة يغفل، ينسى، يلهو، يعرض. بعض من الناس هكذا حالهم، كما قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. من حالات اللؤم، من حالات الدناءة، من حالات الكفران للنعمة، من حالات الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى والتنكر لفضله لرحمته لجميل ما أسداه، أن تتعامل مع الله على هذا النحو. عند الضر الشديد تدعو الله، تلتجئ إليه، تستغيثه، وعندما يفرج عنك تعرض وتتجه في هذه الحياة وكأنك لم تدعوه، لم تدعو الله ليكشف عنك ذلك الضر، وكأنه لم يكشف عنك ذلك الضر، أصبحت شخصية مختلفة في ذهنك، في نفسك، في مشاعرك، لم تعد ذلك الذي أقبل إلى الله عند حالة الشدة الشديدة والضر الشديد. تغيرت نفسيتك، تغير إقبالك إلى الله، وتنكرت لله سبحانه وتعالى، واتجهت في واقع حياتك، في أعمالك، في تصرفاتك، بما تسيء به إلى الله سبحانه وتعالى. حالة إسراف، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، تنكر لله سبحانه وتعالى. البعض من الناس حتى في حالة الشدة تقسو قلوبهم، يزداد يأسهم، يتنكرون لله سبحانه وتعالى، يفقدون الأمل والرجاء، وهي حالة خطيرة جدا، حالة سيئة لا تنسجم مع الإيمان أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ييأس، لا يرجو الله، وكفور، يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيزداد قسوة ويزداد يأسا، ويكون لذلك آثاره السيئة على نفسه على تصرفاته على أعماله، فقد يتجه في واقع حياته لمعالجة مشاكله وهمومه وظروفه بالأعمال السيئة، بالأعمال التي هي معصية لله سبحانه وتعالى، وهذه حالة خطيرة. الشيء الصحيح بالنسبة للإنسان المؤمن أنه عند كل شدة وفي كل مشاكله، في كل مشاكله يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أولا إن واقع الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله والرجاء بالله سبحانه وتعالى، وتوجها صادقا، توجها بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أهم ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في حالة الدعاء لله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الدعاء هو عبادة، بل هو كما ورد في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مخ العبادة، موقعه في العبادة مهم جدا. ونحن نعبر عن عبوديتنا لله وافتقارنا إلى الله وإيماننا بأنه المدبر لشؤون السماوات والأرض من خلال الدعاء أيضا، كما أنه أيضا صلة تعبر عن علاقتك الإيمانية بالله سبحانه وتعالى في التجائك إليه، في مناجاته، في ذكره وشكره. ولهذا يأتي الأمر بذلك والحث عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، توجهوا إليه سبحانه وتعالى يستجب لكم. فعندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نكون في حالة التضرع، أن نتوجه بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، نكون في حالة الدعاء في حالة تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ألا نتجه في دعائنا بقلب قاس وعين جافة وذهن شارد. الحالة التي يتوجه الإنسان فيها بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ومشاعره جامدة، لا خشوع لا خضوع لا استشعار للقرب من الله سبحانه وتعالى، لا استشعار لواقعك أنك تتوجه في تلك الحالة بالدعاء إلى الله، بالمناجاة لله، بالتخاطب مع الله سبحانه وتعالى، فتكون في جو بعيد عن الأدب، عن الأدب، أدب المقام، مقام العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، أن تتوجه إلى الله. فمشاعرك الجامدة، قلبك القاسي، ذهنك الشارد الذي لم يركز حتى على ما تقول وأنت تدعو، هذه الحالة بعيدة عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى. مما يميز حالة الشدة وحالة الاضطرار أن الإنسان يتوجه فيها بالدعاء من عمق قلبه ووجدانه وشعوره، يكون توجها صادقا، توجها يتجه فيه اتجاها بالوجدان والمشاعر وليس فقط باللسان. فالدعاء عندما يأتي كحالة فقط على أطراف اللسان لا يعيش مع الإنسان بقلبه بوجدانه بفكره وذهنه، هي حالة لا مبالاة، تعبر عن عدم الاهتمام، عن عدم الجدية، وتعبر عن حالة الغفلة لدى الإنسان وهو يقدم الموضوع بشكل عادي جدا. هذه حالة في واقع الأمر لا يتعامل بها الإنسان مع الإنسان إذا أراد منه شيئا، هو يتعامل بطريقة محترمة وبإقبال، إقبال في الذهن، إقبال في التعبير، إقبال نفسي. الحالة التي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون بتوجه شعوري ووجداني وذهني ونفسي وفي حالة إيمانية وبتضرع بتدلل لله سبحانه وتعالى، بخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، بشعور بالافتقار إلى الله وشعور عميق بالرجاء والأمل في فضله في رحمته في كرمه، بتذكر لنعمه الواسعة التي لا تحصى ولا تعد. ومن واقع استجابة عملية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ادعوه واتجهوا بالاستقامة على منهجه، على دينه، على تعليماته، اتجهوا لتكونوا مصلحين في أرضه، مستقيمين على نهجه. وادعوه خوفا وطمعا، مشاعرك لتكن مشاعر حية فيها حالة الخوف، فيها حالة الطمع والرجاء فيما عند الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا بشارة، وفي نفس الوقت يلفت نظرنا إلى أن نكون من المحسنين، يستجيب الله دعاءنا. الدعاء أيضا يعبر عن اهتمامات الإنسان. فالبعض من الناس مثلا كل أدعيتهم أو معظم أدعيتهم تتوجه نحو مطالب هذه الحياة، رغباتهم في هذه الحياة لا تركز على الجوانب الإيمانية والدينية ولا على مستقبلهم في الآخرة. فأكثر ما يطلبونه مثلا يطلبون الرزق، يطلبون ما يبتغونه من مطالب في هذه الحياة، وينسون ما عدا ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتتجه اهتمامات البعض كلها نحو هذه الدنيا، يقول ربنا آتنا في الدنيا، يطلب الرزق، يطلب الصحة، يطلب العافية، يطلب دفع الشر، دفع الضر، مطالب كلها دنيوية، ويقتصر على ذلك لأن كل اهتماماته تتجه فقط إلى ذلك. هذه حالة خطيرة. وما له في الآخرة من خلاق، ليس له أي نصيب في الآخرة. وفي الأساس لم يتجه في اهتماماته العملية ولا النفسية ولا في حتى دعائه إلى مسألة الآخرة. كل ما يطلبه هو فقط من أمور هذه الحياة ومتطلبات هذه الحياة فقط. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهو يتجه إلى الله سبحانه وتعالى من واقع رؤية صحيحة. الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى في شؤون هذه الدنيا في حدود ما هو حسن، ما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا. آتنا في الدنيا حسنة، أولئك قال عنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ما عبش حسنة، آتنا في الدنيا وبس، هؤلاء آتنا في الدنيا حسنة، ما يحسن به حالنا، ما تستقيم به أمورنا، ما لا يؤثر على ديننا، ما نرتفق به في شؤون حياتنا، تحت سقف حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مع طلب الوقاية من عذاب الله، طلب الخير في الآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، لأن الدعاء لا بد أن يرتبط به عمل، لا بد أن ينطلق من واقع عملي حتى يستجاب له. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. في شهر رمضان وفي الظروف الراهنة في شهر رمضان كموسم عظيم للدعاء، فيه فرص مميزة للاستجابة في ظل الظروف الإيمانية والواقع الإيماني، مع الصيام، مع القرآن، مع الأثر الروحي والتربوي في شهر رمضان في صيامه وقيامه وصالح الأعمال فيه في أثارها النفسية والتربوية، في مشاعر القرب من الله سبحانه وتعالى، وفيما نعيشه في واقع حياتنا من تحديات، من أخطار، من هموم، من مشاكل، من ظروف، ومنها حالة الجدب العالمي الذي شمل بلدنا. هناك جدب على مساحة واسعة من الأرض، على كثير من بلدان هذا العالم، وأيضا على بلدنا شمله هذا الجدب، وهناك معاناة كبيرة ناتجة عن هذا الجدب. هذا الجدب هو واحد من همومنا في ظروف حياتنا ومعيشتنا، تأثيراته السلبية علينا في الأرياف، في الإنتاج الزراعي، في ظروف المعيشة، حتى في توفر مياه الشرب في كثير من المناطق الريفية. هذه الحالة يجب أن نعود فيها إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ضمن اهتماماتنا، نطلب من الله المغفرة، نطلب من الله الهداية، نطلب من الله النصر، نطلب من الله العون، نطلب من الله التوفيق، نطلب منه سبحانه وتعالى الرزق، الخير، الفرج، نطلب من الله متطلباتنا الأساسية على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي. كل إنسان له همومه، له مشاكله، له معاناته، له ظروفه الخاصة ومشاكله الخاصة. أحيانا نلتجئ إلى الله في كل ذلك، ندعوه خوفا وطمعا، نرغب إليه، نثق به، نتوكل عليه، نلتجئ إليه. ومن واقع الاستجابة العملية كتوجه نتوجه به في واقعنا على أساس الاستجابة لله سبحانه وتعالى، نتوجه بالتوبة الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى. وصف الله عباده المؤمنين الصادقين المتقين بقوله تعالى في سورة التوبة: التائبون يتوبون إلى الله باستمرار من تقصيرهم، من ذنوبهم، وبالرجوع العملي. من أهم ما يجب الرجوع فيه على المستوى العملي التخلص من الحقوق والمظالم، إخراج الزكاة. وللأسف فالكثير من المزارعين هم ممن يبخلون بإخراج الزكاة، وهذا يؤثر على البركات، يؤثر على الأرزاق. حالة الرجوع إلى الله يجب أن تكون من الجميع، من المسؤولين أيضا، لأنها تصدر من جانبهم الكثير من المظالم، الكثير من المعاصي، ومن المواطنين. نحن كلنا معنيون بالرجوع الصادق إلى الله، بالتوبة، بالدعاء، بالتضرع، بالإنابة، بالاستغفار، بالالتجاء إلى الله، وبالرجوع العملي في إصلاح واقعنا العملي، لتكن حالة الشدائد مفيدة لنا في أثرها في عودتنا إلى الله، وفي رجوعنا العملي الذي نصلح به أعمالنا، نفتش فيه عن جوانب التقصير لدينا، نحرص فيه على أن نحقق الاستجابة المتكاملة لله سبحانه وتعالى في كل مجالات حياتنا، فنتضرع إلى الله ونلتجئ إلى الله. حالة البأساء والضراء من أهم ما فيها أن تكون دافعا للتضرع وللعودة إلى الله. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فنلاحظ قوله تعالى: لعلهم يضرعون، يتذللون لله، يخشعون لله، يخضعون لله، يعودون إلى الله بالتوبة والإنابة والرجوع العملي، بدلا من أن تكون الحالة هي قسوة القلوب أو اليأس والقنوط التي هي حالة خطيرة جدا على الإنسان. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لأنها هي الحالة الصحيحة التي تنفعهم، التي تنقذهم، التي تخرجهم مما هم فيه من الضيق. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذه الحالة الخطيرة جدا، أن تقسو القلوب وأن يزين الشيطان للناس أعمالهم فيستمر على حالة التقصير، يستمر على أسباب المؤاخذة والعقوبة. فأخذناهم بالبأساء والضراء، أن يستمر على الأسباب التي أدت إلى ذلك. فالحالة الإيمانية، الحالة الصحيحة، الحالة الإيجابية المفيدة النافعة هي بالرجوع إلى الله على المستوى العملي، وبالتضرع بالدعاء بالاستغفار. ليتوجه الجميع في هذه الليالي المباركة بالتضرع بالدعاء بالاستغاثة بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي صلاة الاستسقاء مثلا في نهاية كل أسبوع حتى يفرج الله، لكن لا تكون يتيمة، لا تكون صلاة الاستسقاء يتيمة. ناس يتعودون على أن يصلوا فقط صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء ينبغي أن يتقدمها الاستغفار، أن يتقدمها الذكر لله سبحانه وتعالى على نحو مستمر في الليل والنهار عقب الصلوات، والإكثار من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والتوجه على أساس الرجوع العملي، الرجوع العملي، والاهتمام بالزكاة، والاهتمام بالصدقات للفقراء والمساكين، والاهتمام بالتوبة والتخلص من المعاصي والكف عن الذنوب. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يفرج عنا وأن يمن علينا من واسع فضله، وأن يغيثنا بغوثه إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة. ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

الوجود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

والحب لهما والسعي في رضاهما، ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما، وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما، ونسألك لهما

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لأن أخرج إلى سوقكم فأشتري صاعا من طعام وذراعا من لحم، ثم أدعو نفرا من إخواني أحب إلي من أن أعتق رقبة.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: هنا وردت هذه المفردة في الآية 63 من سورة الفرقان، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو السكينة والوقار، والمشي الهون مشي بتواضع لله سبحانه وتعالى مخالف لمشي المتكبرين المعجبين بأنفسهم وقوتهم. فالآية تحث على التواضع في المشي للالتحاق بركب عباد الرحمن الذين وعدهم الله بقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ومثل هذه الآية في الحث على التواضع في المشي قوله تعالى على لسان لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأما الهون بالضم فهو الذلة والصغار من مادة الإهانة، قال تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقال عذاب الهون ويقال عذاب مهين، والمعنى عذاب فيه ذلة وإهانة.
5: فتفهم يا بني وصيتي، وتكرر التأكيد منه على التفهم، وعادة ما يكون التفهم هو الذي ينقصنا تجاه ما نسمع من التوصيات المهمة عندما نقرأ القرآن الكريم، عندما نسمع النصوص النبوية عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عندما نسمع الحكم والمواعظ والنصائح ينقصنا التفهم في أكثر الأحيان. نسمع الاستماع العادي الروتيني بنقص كبير في مستوى التركيز ومستوى التأمل، فتغيب عنا حالة التفهم التي من خلالها نستفيد بشكل أكبر، ندرك قيمة ما نسمع أو نقرأ، وندرك أهميته في واقع حياتنا، نتأثر به في واقع العمل والالتزام. فالتفهم مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يتعود عليها إذا كان قد اعتاد على أن يكون سماعه أو قراءته للأشياء المهمة بشكل اعتيادي روتيني عابر من دون تركيز بالشكل المطلوب، من دون تأمل بالشكل المطلوب، فليحاول أن لا يستمر على ذلك، لأن هذا سيكون سببا في أن يخسر الكثير الكثير من الفائدة من إدراك قيمة ما يسمع أو يقرأ، من الانتفاع، وهذه النقطة المهمة، من الانتفاع بما يسمع أو يقرأ. قد نما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا تنفعهم؟ هذا يعود إلى اهتمامهم هم بما يذكرون به، تجاه ما يذكرون به، التركيز من جانبهم، التأمل، التفاعل، التأثر في مقام العمل، في مقام الالتزام، وهكذا، وبالتالي يكون لذلك أثر في واقع حياتهم، بما يترتب على ذلك من نتائج مهمة فيما يتحقق للإنسان من مكاسب عظيمة، من نتائج عظيمة، مما وعد الله به عباده الذين يستجيبون لهم. فتجاه ما ورد في هذه الوصية من حقائق مهمة، من نصائح مهمة، من تعليمات مهمة لا يستفيد الإنسان منها إلا من خلال التفهم، أما مجرد السماع العادي الذي اعتاده الكثير من الناس يسمع وقد يتفاعل إلى حد بسيط أثناء السماع نفسه، وبعد ذلك انتهى كل شيء، بعد أن يفرغ من سماع محاضرة أو درس أو قراءة شيء مفيد، فور أن ينتهي من ذلك انتهى مع ذلك كل شيء، تأثره وتفاعله واهتمامه، انتفاعه في واقعه العملي، ينتهي كل شيء. أحيانا يهدن الإنسان نفسه قد يسمع بعض الحقائق المهمة والنصائح والتعليمات القيمة، ولكنه يعتبرها من الأشياء المعروفة التي طالما سمعها في مناسبات ومقامات ومواقف متعددة، أو من خلال اطلاعه المتكرر أو سماعه المتكرر لدروس ومحاضرات، فيعتبر تلك الحقائق التي قد سمعها كثيرا من الأشياء المعروفة التي لا يحتاج تجاهها لا إلى تأمل ولا إلى تفهم ولا إلى حتى تركيز، بل يمل من سماعها مجددا، يقول: ما أكثر ما قد سمعنا هذا الكلام، لماذا لا يقدم إلينا أو يقدم لنا غير هذا الكلام؟ وهذه إشكالية كبيرة على الإنسان، لأنه في كل تلك المرات المتكررة لم يعطي نفسه فرصة التفهم، سمع كثيرا أصبح يعيش حالة الملل عندما يسمع من جديد، ولكن لو اتجه إلى التفهم لا أدرك قيمة ما سمع وأهمية أن يسمع الحقائق المهمة، القضايا الأساسية، التعليمات القيمة، أن يسمعها كثيرا، لا ضير في ذلك، سيستفيد أكثر، سينتفع أكثر، سيترسخ في نفسه في وجدانه أكثر وأكثر. فتفهم يا بني وصيتي، فلندرك أهمية التفهم، لأن هذا هو الذي سيفيدنا بما نستفيده من هذه الوصية، بما نسمعه أو نقرأه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبع كاش وأنا سبع فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبع كاش وأنا سبع فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
3: سبافون أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: بين نظريات الإعلام وتعقيداته،
2: تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبري وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: السلام الله عليكم مستمعينا الأعزاء الأحرار، وحياكم الله إلى يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا استمرارا في حديثنا عن كسر الحصار الكلي عن بلادنا اليمن، وعن إعلان قواتنا المسلحة عن فرض حصار بحري على السعودية. تخيلوا ما وقع، أيش وقع يا زكريا؟ أي اسمعوا.
9: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما تطرق له ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة. وتؤكد المملكة أنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، كما استقبلت البوانئ في شمال اليمن الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 300 سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن 2216 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول ميليشيا الحوثي بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.
8: يا سعوديين، يا يهود، يا يهود، قعوا شجعان ولو لمر واحدة، مر واحد فقط واعترفوا، واجهونا بدل البقبقة هذا. لا وايش، والدول الخليجية الباقية بتمشي على نفس السمفونية حقكم. لا تحاولش يا سعودي، لا تحاولش انك تتملص وتتهرب، بعدك لما تنقلع من ارضنا وتفلت خيراتنا وثرواتنا لنا. طيب نجي للجد، وايش خلف الستار؟ محاولة السعوديين تدليس الحقيقة وإنكار الواقع عشان إيش؟ عشان تضليل الرأي العام والدولي وظهر اليمنيين بصورة الإرهابيين ومتعطشي الحروب. لكن ما سبرت لك يا سعودي، يا يهودي، ما سبرت لك. كل شيء موثق بالصوت والصورة، والصورة والصوت. هاتوا أول مقطع يثبت أن مطاراتنا محاصرة من هبوط أي طائرة أو إقلاع.
10: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
8: أيامي يا عزيري، كل خبرتك الجبنة. وهذا المبعوث الأممي يصرح أن اليمن محاصرة. اسمعوا.
11: فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه اليمنيين في حياتهم اليومية، أشير مرة أخرى وللأسف إلى القيود المفروضة على حرية الحركة بالنسبة للناس والسلع، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على اليمنيين خاصة النساء. في تعز رأيت بأم العين إغلاقات الطرق ونقاط التفتيش والتي تعرقل قدرة اليمنيين على الحصول على الرعاية الطبية والتعليم وفرص التجارة. لابد من فتح هذه الطرق، كما لابد من إعادة فتح مطار صنعاء. العراقيل المفروضة على الواردات والتوزيع المحلي للوقود لا تزال تثقل كاهل المدنيين، ولابد من رفعها، بما في ذلك رفع القيود على ميناء الحديدة.
8: والسؤال الأهم من هذا بكله، دماء آلاف الشهداء.

0: عملنا مناشدة للشرعية، تمام، وعملنا مناشدة للتحالف بقيادة الملك سلمان، قلنا باسمي ونيابة عن أخواني الجرحى المعاقين لنا أكثر من سنة يا أخواني بدون راتب، تمام. ناشدنا وزير الدفاع، ناشدنا رئيسة الأركان، ناشدنا القائد حقنا اللواء.
1: جاي يقول لي بكل بساطة الحصار سيقابل بالحصار. هذا قرار الشعب اليمني بكله، واللي ما جاش بالاتفاقيات لأربع سنوات وهو بيماضل عيديها الصميل. الصميل اليمني خرج من الجنة.
2: ناخذ رهن بعد اليوم. حلم التصعيد الوهجوم. لن يبقى اليمني محاصر.
1: مهمتكم يا كل الأحرار، مهمتكم بينوا وضحوا واثبتوا حتى استعادة كامل حقوقنا من العدو السعودي الصهيوني وسلامتكم.
3: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
6: إذاعة آفاق FM من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، لرسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
1: هم من كان يراد منهم أن يتحملوا مسؤوليتهم التي هي شرف عظيم لهم، كما قال الله في القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الشرف الذي جلدناكم إياه ثم أضعتموه. عندما أضع العرب مسؤوليتهم تمكن اليهود، فكفوا هذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله ضرب اليهود في كل المناطق التي كانوا متواجدين فيها في الجزيرة العربية، من قريبة، من النضير، وقينقاع، وخيبر، وغيرها من المناطق. منهم من طردهم ومنهم من قتلهم، منهم من طردهم ومنهم من قتلهم، قضى اليهود. وتحدث القرآن عن خطورة اليهود، وأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم يصدون عن دين الله، وأنهم يريدون أن يضلوا الناس، وأنهم يريدون أن يحولوا الناس إلى كفار، وأنهم إلى آخره. إذن فمن الذي يتحمل مسؤولية أن يوقف اليهود عند حدودهم حتى لا يملأوا الأرض بالفساد؟ هم المسلمون، هم العرب، العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم أن لا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوهم بدون الإسلام إلى بقاء الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم للدنيا كلها. إذن فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه، العرب شركاء معهم فيه، لأنهم كفروا وهم من أفسح المجال بتفريطهم في مسؤوليتهم إنهم بدين الله، حتى تمكن اليهود من أن يسيطروا في العالم ويفسدوا العالم، ثم يهيمنوا على المسلمين، ثم يستبدوا المسلمين، ثم يستبدوا العرب. وهكذا وجدنا أنفسنا تحت أقدام اليهود والنصارى.

0: مشاهد جديدة لاستهداف تحشيدات سعودية في عدد من الجبهات، ومصدر عسكري يؤكد عملياتنا أفشلت ترتيبات الرياض لمعركة برية. صمت سعودي مع انتهاء مهلة التمديد الثاني لإغلاق مصفات جيزان وسط أزمة يونانية سعودية، وواشنطن وتل أبيب تبحثان عن مسارات بديلة. تداعيات الحصار تفتك بأصحاب الأمراض المزمنة في ظل رفض المنظمات إدخال الأدوية المنقذة للحياة، والخارجية تؤكد المنظمات تتاجر بالإنسانية. 3 شهداء بنيران العدو الإسرائيلي في غزة، وعصابات صهيونية تصعد في الضفة ولبنان وسوريا. دماء العرب وأرضهم ورقة تنافس انتخابي. القوات الإيرانية تمنع 30 سفينة مخالفة من عبور هرمز، والسيد الخامنئي يدعو الدول الإسلامية لمعرفة العدو الحقيقي. حملة مقاطعة للبضائع والخدمات الأمريكية في كندا ردا على فرض ترامب رسوما جمركية على سلع كندية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. ورقة التوت الأخيرة تسقط عن المنظمات الدولية لتكشف حقيقتها ودورها في اليمن، وتبين من جديد أن منتسبيها ليسوا أكثر من موظفين وجواسيس يعملون لصالح أعداء الإنسانية. وبينما نعيش الذكرى السنوية الأولى لاستهداف رئيس حكومة التغيير والبناء ورفاقه، لم تكتف تلك المنظمات وموظفوها بدورهم القذر في جريمة اغتيال الحكومة، بل تعمل تحت حرارة توجيهات وضغوط وأموال العدو السعودي لاغتيال شعب بأكمله عبر تكريس الحصار وتشديد العقاب الجماعي. ضمن هذا السياق، عمدت مؤخرا إلى منع إدخال الأدوية المنقذة للحياة في خطوة تميط عن وجهها القبيح قناع الإنسانية، لتكشفها متاجرة رخيصة بالملف الإنساني وورقة ضغط بيد العدو السعودي، شأنها شأن مرتزقة رخاص يزج بهم سعوديا إلى محارق الموت، فتأتيهم رجوم اليمن وصواريخه ومسيراته بياتا أو هم قائلون، لتبعثر أجسادهم ومخازنهم وتحشيداتهم، كما كشفت مشاهد وزعها الإعلام الحربي. ومثلما تفشل العمليات اليمنية الاستباقية ترتيبات العدو السعودي وتحضيراته المستمرة للمعركة البرية، فإن العمليات البحرية مستمرة في إرباك خطوط ومسارات الشحن والطاقة السعودية. وبينما يخيم الصمت على الرياض في 30 أغسطس بين تمديد إغلاق مصفات جيزان أو استئناف تشغيلها بعد ضربات يمنية أخرجتها عن الخدمة، تطالبها اليونان بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، فتذهب هي لاستغاثة واشنطن بإدارة المعركة لتجد الأخيرة غارقة متعذرة تستنفر مع ربيبتها إسرائيل للبحث عن مسارات بديلة للمندب وهرمز. والهروب السعودي غدا إلى تركيا للمشاركة إلى اجتماع ما تسمى اللجنة الدفاعية للاتفاق الثلاثي لن يكون مسارا بديلا ولا مخرجا إقليميا للهروب من استحقاقات اليمن. وطريق السلام لا يبدأ من تشكيل التحالفات، وإنما بإنهاء الأسباب ومعالجة الملفات الإنسانية.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل، فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين. هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد مصدر عسكري أن ضربات القوات المسلحة اليمنية أفشلت ترتيبات العدو السعودي وتحضيراته المستمرة للمعركة البرية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبع عن المصدر قوله إن ضربات القوات المسلحة التي نشر الإعلام الحربي مشاهدها تركزت على أهداف دقيقة وحساسة وأفشلت ترتيبات العدو السعودي للمعركة البرية. وجدد المصدر دعوة وزارة الدفاع لكل أبناء اليمن في المناطق المحتلة إلى عدم التورط في التحشيدات السعودية للتحرك في المعركة البرية بهدف ثني الشعب اليمني عن المطالبة بحقوقه المشروعة. مشاهد جديدة وزعها الإعلام الحربي تكشف مستوى متقدما من الرصد والاستخبارات وإدارة النيران، حيث تتحول تجمعات وآليات العدو السعودي بعون الله إلى أهداف مكشوفة أمام ضربات رجوم المسددة.
2: رجوما للشياطين، هكذا تبدو أحدث مشاهد الإعلام الحربي لعمليات القوات المسلحة اليمنية على تجمعات وآليات العدو السعودي في أكثر من جبهة. نيران تسبقها عين ترصد، ومعلومة تحدد، وقرار يختار لحظة الإصابة، في خلاصة سنوات من الإعداد المتواصل لما استطاع المجاهدون من قوة.

عند متابعة الضربات تظهر دقة الرصد والإصابة، ويظهر معها مستوى متقدم من الاستحكام الاستخباراتي. فالمسألة لا تتعلق بتوقع حركة العدو، بل بدراسة مسرح انتشاره وتحديد نقاط تمركزه ومسارات حركته، ثم اختيار لحظة رجمه. المشاهد أظهرت ضربات مركزة ومتكررة على تجمعات وآليات العدو السعودي بزخم ناري أكبر، بما يعكس قدرة على مواصلة الضغط على العدو ومنعه من إعادة الانتشار. حتى غرف القيادة والدشم التابعة للعدو السعودي كانت في مرمى رجوم، وهنا لا تتوقف النتيجة عند الإصابة المباشرة، بل تمتد إلى إرباك منظومة القيادة والسيطرة للعدو وفرض واقع تدرك فيه بقية الأدوات أن مواقعها وتحركاتها باتت مكشوفة. وحتى التمويه لم يعد مجديا، فوظيفة رجوم لا تقتصر على إيصال النيران إلى الهدف، بل ترتبط بمنظومة استطلاع تمنح قيادة العملية رؤية أوضح لمسرح الانتشار وتحولاته. أما آليات ودبابات العدو السعودي فلم تمنح من بداخلها الحماية، إذ أظهرت المشاهد إصابات مباشرة وفرار من نجا، فيما تواصلت النيران على بقية الأهداف. سنوات من الإعداد والتطوير راكمت خلالها القوات المسلحة اليمنية بعون الله قدراتها في الرصد والاستطلاع والاستخبارات وإدارة النيران، حتى غدت المعلومة والنار ضمن منظومة عمليات واحدة. الهدف مكشوف والحركة مرصودة والتمويه محدود الأثر، وما أعد من قوة حاضر في الميدان رجوما للشياطين.

0: حذر نشطاء من أبناء المحافظات أو أبناء المحافظات الجنوبية حذر النشطاء أبناء المحافظات الجنوبية من مخطط للزج بهم في التحشيدات العسكرية السعودية، مشيرين إلى أن عمليات الإفقار والتجويع التي تتعرض لها اليمن هي من أجل تسهيل عملية تجنيد الشباب في هذه المرحلة.
1: هذا الجوع اللي جوعوا رحنا فيه بداخل عدن، هذا الجوع لا راتب لا كهرباء لا ماء، لاجل هذه اللحظة، لاجل أن يجمعوا شبابنا من لحد وأبين وعدن ويافع والضالع، الآن يسجلوهم ألوية، يعني يعطوا ناس ألوية كثرة، يعني استغربت أقسم بالله، في كل شارع أحصل السمايل، في كل زقة أحصل السمايل. نحذر أبناء الجنوب أن ستكون كارثة دموية، نحذرهم أن السعودية زرعت لنا استخبارات سلفية وحابية داعشية قاعدية، نحذر أبناء الجنوب منهم لأنهم الآن يوزعوا السمائر في كل مكان ويجندوهم لأجل يودوهم يحرروا صنعاء. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا في به لأجل هذا الشيء.
0: حتى اليوم ينتهي الإغلاق الذي أعلنته شركة أرامكو لمصفاتها في جيزان، وذلك عقب عمليات القوات المسلحة اليمنية التي تسببت بأضرار كبيرة في المصفاة، فهل نشهد استئنافا لتشغيلها أم استئنافا لعمليات القصف والتمديد؟
2: 30 أغسطس انتهت رسميا مدة الإغلاق المؤقت لمصفاة أرامكو في جيزان، وحتى لحظة كتابة التقرير يخيم الصمت المطبق على الرياض، فلا بيان رسميا يعلن تمديد الإغلاق ولا توضيح باستئناف التشغيل. يعكس ذلك الخشية العميقة من استئناف عمليات القوات المسلحة. باتت مصفاة جيزان في قائمة الأهداف ضمن معادلة حماية السيادة اليمنية، لتصبح كل مغامرة أو اختراق سعودي لأجواء اليمن أمام رد فوري يطال المصفاة إلى جانب أهداف نفطية أو حساسة في نجران. إغلاق مصفاة جيزان تم على مرحلتين، الأولى بدأت منذ نهاية يوليو حتى 15 أغسطس بعد ضربة نوعية استهدفت مجمع دورة التغويز المركبة ومنطقة الخزانات، قبل أن يتم التمديد القسري حتى 30 أغسطس عقب عملية أخرى ضربت خزانات نفط عملاقة. وإلى جانب انكشاف القدرات الدفاعية السعودية أمام العمليات اليمنية المتتابعة، أخفق نظام الرياض في احتواء الأضرار سريعا، وهو ما أكدته الأقمار الصناعية بالصور التي رصدتها حول الدمار الواسع في المنشآت النفطية، بما يعكس قدرة يمنية على ضرب نقاط الاختناق داخل المصفاة لضمان أطول فترة تعطيل ممكنة. وبحسب خبراء في الاقتصاد يتجاوز الخطر مجرد خسارة تكرير 400,000 برميل من المشتقات يوميا إلى ضرب الثقة الاستثمارية في رؤية السعودية 2030. فالمصفاة تشكل عصب مدينة جيزان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتعطلها الطويل يرفع كلفة التأمين البحري على الناقلات في البحر الأحمر، ويجبر أرامكو على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي أو الوفاء بعقودها الآجلة. هذا النزف المالي يفرض على نظام الرياض ضغوطا خانقة في الموازنة العامة، ويؤكد للمستثمرين الأجانب أن تدفقات رأس المال إلى المشاريع العملاقة في جنوب المملكة باتت محفوفة بمخاطر جيوسياسية لا يمكن التنبؤ بها. عمليات القوات المسلحة سلطت الضوء على الحساسية المفرطة للمنشآت النفطية الكبرى مع تداعيات إقليمية ودولية، في ظل الاضطراب الحاد التي تعاني منه أسواق الطاقة نتيجة الحرب على إيران. في الخلاصة، فإن إغلاق مصفاة جيزان لمرتين وربما لمرات قادمة كشف حقيقة الهشاشة التي تعاني منها البنى التحتية لقطاع الطاقة السعودي، مع تداعيات كارثية تترقبها الأسواق في حال الاتجاه نحو التصعيد الشامل. حينها لن يقتصر الأمر على توقف مؤقت في مصفاة فرعية، بل سيتعداه إلى شلل تام في كل منشأة أرامكو بما فيها خطوط الأنابيب الرئيسية ومنصات التصدير على ساحل البحر الأحمر والخليج.
0: تتزايد أزمة الثقة حول مصداقية الالتزامات الدولية للرياض بعد أن كشفت تقارير يونانية عن تخلف السعودية عن سداد 50 مليون يورو لقاء تشغيل منظومة باتريوت منذ عام 2021، أزمة مالية تتزامن مع شروخ دبلوماسية أعمق أحدثها تهميش اليونان لصالح تفاهمات جديدة مع تركيا، ما يضع الشراكة العسكرية ومستقبل التحالفات الأمنية على المحك.
3: مليون يورو دين سعودي للحكومة اليونانية لم يسدد منذ 5 سنوات، فضيحة جديدة كشفتها صحيفة تانيا اليونانية. وفي التفاصيل، أكدت الصحيفة أنه بموجب الاتفاقية الحكومية المبرمة مع السعودية والتي نقلت بموجبها إلى السعودية بطارية باتريوت للدفاعات المضادة للصواريخ إلى جانب عناصر من سلاح الجو اليونانية تولون تشغيلها، تلتزم السعودية بتسديد 50 مليون يورو، وتشمل الالتزامات التعاقدية التكلفة الكاملة للمنظومة من الرواتب، إضافة إلى توفير سكن الأفراد وبدلات العمل خارج مقر الخدمة والتنقلات من اليونان وإليها، وفوق كل ذلك كلفة الذخائر. إلا أنه طوال 5 أعوام منذ توقيع الاتفاقية عام 2021 لم يفي السعوديون بأي من التزاماتهم. الموضوع لم يقف عند هذا الحد، حيث أشارت الصحيفة أن العلاقات السعودية اليونانية تعرضت لهزة بعد أن أخفت السعودية إبلاغ اليونان بقرب توقيع ما يسمى اتفاق مكة الثلاثي، وعبر مسؤول حكومي رفيع عن غضبه بأن السعودية لم تبلغ اليونان بالاتفاق الثلاثي وإنما علمت به من خلال الإعلام. وكأن لسان حال الحكومة بحسب الصحيفة: إذا كنت تعتبرنا أصدقاء وتطلب مني أن أوفر لك حماية مضادة للصواريخ وأقوم بذلك على نفقتي الخاصة، فلا يجوز ألا تبلغني باتفاق من هذا النوع مع أحد أعدائي، في إشارة إلى تركيا. تبرز هذه المعطيات أزمة ثقة حقيقية في الالتزامات السعودية بعد أن جمعت بين المماطلة المالية في تسديد 50 مليون يورو لقاء خدمة باتريوت وتهميش أثينا دبلوماسيا، وهو ما يحول الشراكة العسكرية إلى درس قاس لحلفاء الرياض، يدفع أي دولة مستقبلا لإعادة التفكير ماليا وقراءة المخاطر قبل توقيع أي اتفاقية أمنية أو سياسية معها.
0: كشف وزير الطاقة في كيان العدو الإسرائيلي عن مساح صهيونية أمريكية للبحث عن مسارات بديلة عن مضيقي هرمز وباب المندب. ونقل الصحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية عن كوهين قوله إن العمل جار بالتنسيق بين المجرمين نتنياهو والولايات المتحدة للدفع نحو إنشاء مسار يتجاوز مضيقي هرمز وباب المندب معا، بهدف توفير مسار بديل لحركة الطاقة بعيدا عن المضيقين في ظل التوترات الأمنية التي تشهدهما حد تعبيره. وتشير تقارير إعلامية إلى أن المسارات البديلة المحتملة ستكون عبر خطوط أنابيب في السعودية والإمارات إلى جانب إحياء مشاريع ومسارات إقليمية أخرى، غير أن مسارات السعودية تحديدا مهددة بفعل العمليات اليمنية ردا على الحصار السعودي المستمر على اليمن منذ 12 عاما. أكدت وزارة الخارجية أن ما تسمى بالمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن تستجيب لضغوط النظام السعودي وترفض إدخال الأدوية المنقذة للحياة وفي مقدمتها أدوية التخدير، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفق المواثيق والقوانين الدولية التي يتغنى بها طوال العقود الماضية. وأشارت الخارجية في بيان إلى أن حالة التخادم القائمة بين النظام السعودي وتلك المنظمات تفتح ملف المتاجرة بالملف الإنساني، وبيّنت أن النظام السعودي استخدم الملف الإنساني كورقة ضغط طوال 12 عاما بواسطة جهات ذات مهمة أو ذات مهمة إنسانية. ولفتت إلى أن هذه التصرفات تكشف مستوى الانتهاكات التي تحدث بحق الشعب اليمني من قبل النظام السعودي وأدواته، وشددت على أن هذه الأعمال الإجرامية وغيرها تؤكد بأن تحرك الشعب اليمني لكسر الحصار واستعادة ثرواته وسيادته كان ضرورة، وأن اليمن لن ينكسر أمام أي ضغوط وسيواصل معركته حتى استعادة حقوقه المشروعة. عقدت هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي مؤتمرا صحفيا سلطت الضوء فيه على تداعيات الحصار السعودي، منذ 12 عاما.
4: أن اليمن ترزح تحت وطأة الحصار الجائر.
5: مؤتمر صحفي لهيئة المستشفى الجمهوري التعليمي. المؤتمر الصحفي سلط الضوء على تداعيات الحصار السعودي منذ 12 عاما وما خلفه من تداعيات إنسانية بحق مرضى الأمراض المزمنة.
6: مرضى الفشل الكلوي نحن نلعب جميعا أن مرضى الفشل الكلوي هم الأحياء الأموات، إذا لم يعمل لغسله ويقوم بالغسيل الكلوي ربما يتعرض للموت، والعدوان يقوم بعمل تأخير وصول مواد الغسيل الكلوي بشكل عام مما يؤثر على حياة المرضى. أبي السرطان كما تعلمون أنا بحاجة أن تصل بعض الأحيان في 42 ساعة 48 ساعة، يعني بحاجة إلى أنها تكون سريعة جدا، يعني تصل إلى المريض بسرعة كبيرة جدا. تأخيرها وتأخيرها في المنافذ يؤدي إلى قلة فعاليتها مما يؤدي إلى يعني تأثيرها في المريض يكون تأثير غير جيد.
7: ومن بين الاحتياجات التي لا تحتمل النقص أو التأخير أدوية التخدير التي تعد من المستلزمات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية بأمان.
5: 12 عاما واليمن بين فكي الحصار المباشر بحصار مطار صنعاء والموانئ، وغير المباشر من خلال الإجراءات التعسفية غير القانونية تجاه سفن إمدادات الدواء.
6: الثلاجات المبردة والأدوية بحاجة التي بحاجة إلى تبريد نعاني بها شكل كبير جدا جدا جدا، كان بالإمكان أن تدخل عن طريق مطار صنعاء يعني مباشرة من مطار صنعاء من يعني من أي مطار آخر إلى مطار صنعاء وإلى المرضى والجرحى والذين في حاجتها، لكن العدوان تسبب في تأخير كبير جدا للأدوية المبردة بشكل عام. أيضا ما يقوم به العدوان من تأخير للشحنات في جيبوتي وفي غير جيبوتي، يعني تخيلوا بعض الأدوية تصل إلى جيبوتي، بعض الشحنات الأدوية تصل إلى جيبوتي وتتأخر في جيبوتي من 3 إلى 4 إلى 5 أشهر بدعوى أنها بحاجة إلى الفحص وإلى التفتيش وإلى وإلى وإلى، وهذه من الإعاقات التي يعملها العدوان ويحاول تأثير على أبناء المجتمع والوطن.
5: وخلال المؤتمر الصحفي أوضحت وزارة الصحة بعض الاحتياجات الدوائية الضرورية والتي يعاني بسبب انعدامها آلاف المرضى اليمنيين.
8: أبرزها مرضى داء السكري أكثر من 1,500,000 مريض، الأنسولين المخلوط المعكر احتياج سنوي أكثر من 1,000,000 وحدة شبه منعدم، الأنسولين الصافي احتياج 30,000، عبوة سنويا غير متوفر، الأنسولين طويل المفعول احتياج 10,000 عبوة سنويا غير متوفر، أقراص السكري للسكر الكاذب احتياج 60,000 قرص غير متوفرة منذ فترة طويلة، مرضى الهيموفيليا واضطرابات النزيف الدموي العامل الثالث احتياج أكثر من 100,000 فيالة سنويا، العامل التاسع احتياج أكثر من 50 فيالة سنويا، الهيبارين 10,000 وحدة غير متوفر، هرمون النمو 10,000 عبوة غير متوفر، الإيمينوغلوبولين 20,000 عبوة غير متوفر، الأنتي دي حوالي 25,000 عبوة غير متوفر.
5: آثار وتداعيات كارثية خلفها العدوان والحصار السعودي على اليمن منذ 12 عاما، مما حول أمراضا مزمنة قابلة للعلاج إلى أحكام إعدام مؤجلة طالت آلاف المرضى اليمنيين. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: تشهد محافظات عدن ولحج وأبين وتعز وحضرموت الخاضعة للاحتلال السعودي أزمة مستمرة في الغاز المنزلي ما ضاعف من معاناة المواطنين. في محافظة لحج اصطفت طوابير طويلة أمام محطات الغاز ومحلات بيع الحطب في الوقت الذي بات فيه الحصول على صوارة الغاز حلما لكثير من الأسر، وتفاقمت معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق مع اختفاء اسطوانات الغاز من الأسواق وارتفاع سعرها في السوق السوداء إلى نحو 20,000 للاسطوانة الواحدة. وبالإضافة إلى أزمة الغاز التي تجتاح المحافظات المحتلة، تشهد مدينة مارب هي الأخرى أزمة في الوقود وسط انتشار واسع للسوق السوداء في أحياء وشوارع المدينة. وانعكست أزمة انعدام الغاز في المحافظات المحتلة على مصدر رزق المواطنين الذين يعتمدون على وسائل نقلهم، حيث تكشف شهاداتهم كارثية أزمة الغاز بالنسبة للأسر التي تعيش على الدخل اليومي.
9: اين روحنا؟ اين نسرح؟ اين نولين؟ انا معي باص، معي باص، انا معي باص رزقي ورزقه علي. اذا تعطل متعطلي اربع ايام والله ما معي حق نص كيلو دقيق داخل البيت، والله ما معي حق نص كيلو دقيق داخل البيت. يتصلوا لي شو حب الزبادي شو ياكل شو، انا منين ادي لهم؟ انا منين ادي لهم؟ انا لا معي ما ادخل رزق البس حقي وقطع الغاز منين اكل اشرب؟ انا لا راتب ولا اي حاجه. حتى المنظمه قلت لهم سجلونا قالوا عندي بس انا ايش اللي يعملونا؟ ايش اللي تسرقونا؟ انا شموت انا خلاص رجعنا، انا خلاص منتهي انا يرقي لي امركم بيونك بين النامس والمطار. اين اسرعنا؟ اين ولي؟ قل لي اين ولي؟ اي الحكومه حقنا؟ اي حقنا الحكومه؟ الحكومه حقنا هنا ايه؟ ما تنقذش احنا بالغاز. انا ما تخرز قوه هذاك الباص لا غيره، والله لا غيره، ورب ورب العرش العظيم انه لا غيره. اين ولي؟ انا معي.
0: قام عدد من وزراء ومسؤولي الدوله اليوم بزيارات متعدده لروضه الشهيد الرئيس الصماد واضرحه رئيس الحكومه والوزراء الشهداء في الذكرى الأولى لاستشهادهم، وذلك تأكيدا على الوفاء لتضحياتهم وتجديد للعهد بمواصلة مسار التغيير والبناء.
10: في الذكرى الأولى لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من وزرائها بعدوان صهيوني إجرامي، نظمت عدد من وزارات ومسؤولي الدولة مع أسر الشهداء الكرام زيارات ميدانية لروضة الشهيد الصماد وأضرحة الشهداء الوزراء بميدان السبعين. وفي طالعة الزائرين الشهداء الأحياء وزير الإدارة المحلية والتنمية الريفية والتربية والتعليم والبحث العلمي. وهنا وقفة إكبار لقراءة الفاتحة وفاتحة مسار نحو مواصلة خطهم في صناعة التغيير وبناء الدولة وفاء للتضحيات الجسام.
11: جئنا اليوم لنجدد العهد السيد القائد يحفظه الله ولشعبنا بأن احنا ماضون في حكومة التغيير والبناء، في التغيير والبناء في المجال في كل المجالات وبالذات في المجال الاقتصادي. وأيضا نؤكد لشعبنا أيضا أننا مستمرون في كل الملفات اللي بدأها الشهداء رضوان الله عليهم، ومتحركين فيها من أجل الاستقلال ومن أجل التغلب على الحصار الاقتصادي ومن أجل النصر إن شاء الله المبين.
12: وقد استشهدوا بفضل الله جميعا في مواقف مشرفة، وهم واجهون أئمة الكفر وأعداء الله الذين عاثوا في الأرض فسادا. فنحن اليوم نلتمس من هذه الزيارة أولا رضوان الله سبحانه وتعالى والمغفرة، وكذلك نلتمس منهم هذه الروح التي حملوها والتي قدموا فيها أرواحهم رخيصة.
10: كما شهدت أضرحة الشهداء الكرام زيارات أخرى لقيادات وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والشباب والرياضة، والزوار يضعون أكاليل من الورود يقتبسون من الشهداء عظم المسؤولية وأهمية العطاء في سبيل الله أولا وخدمة الشعب المجاهد المضحي في كل نواحي الحياة.
13: الرسالة العدو الصهيوني لن يثنينا أي استهداف مهما كان، ودماء الشهداء سوف تزلزل عروشهم بإذن الله.
14: نستذكرهم إن شاء الله ونحذو حذوهم في المستقبل، لأنهم أعطوا أرواحهم يعني رخيصة من أجل هذا الوطن ومن أجل الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله ومن أجل استقلال مؤسساتها الحكومية.
15: نقول للعدو قد ذقتم بأس آبائنا، فانتظروا بأس أبنائهم وأحفادهم الذين تربوا على نهج الشهادة والاستشهاد، وإن إن شاء الله على دربهم سائرون.
10: هنا الذكرى محطة لمراجعة الأداء واستشعار للمسؤولية وتعزيز لروح الإيمان والبذل والوفاء للتضحيات العظام على طريق بناء اليمن القوي وصناعة حضارة إسلامية ينشدها أحرار الأمة. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.

0: في غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران العدو الصهيوني، بينما وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة جثامين 5 شهداء، أحدهم متأثرا بجراحه و14 جريحا جنوب ووسط القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته جراء قصف صهيوني استهدف حي الأمل غرب مدينة خان يونس، كما أصيبت مسنة فلسطينية برصاص العدو جنوب خان يونس الذي تعرض لإطلاق نار مع قصف مدفعي طال شمال غرب مدينة رفح. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة لطيران العدو على مدينة دير البلح، كما أصيب طفلة وشاب إثر اعتداءات في مخيم جباليا ومنطقة التوام شمال غرب المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي وتنفيذ عمليات نسف. وأطلقت آليات العدو النار باتجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج، وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1318 شهيدا و4375 جريحا و815 حالة انتشال، فيما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73454 شهيدا و174486 جريحا. وثق مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية 1540 اعتداء للمغتصبين منذ بداية العام الجاري، مؤكدا أن نحو 1040 فلسطينيا أصيبوا في هذه الاعتداءات، بينهم 80 خلال الأسبوعين الثاني والثالث من أغسطس أسفرت عن إصابات. وأشار المكتب الأممي إلى أن 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصرى بنابلس لا تزال معزولة عن محيطها، وتزامن ذلك مع هجوم للمغتصبين على محيط البلدة ومنع جيش العدو نقل مصابين من منزل محاصر فيها. ووقع الهجوم على بعد بضع مئات الأمتار من 3 منازل محاصرة لليوم 22 على التوالي، مما أثار تنديدا دوليا. ومع تجدد الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية على مدن وبلدات الضفة الغربية، نقلت صحيفة معاريف الصهيونية عن مصادر قولها إن جيش العدو يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية تحسبا لأي تصعيد حد قوله. وفي سياق الانتهاكات اليومية، توغلت قوات صهيونية في قرى دير أبو مشغل والمغير وشقية ومدينة البيرة وبلدة بيرزيت في رام الله، واعتقلت شابا من بلدة السلوات، كما داهمت محلا تجاريا في مدينة طوباس، واقتحمت بلدة طمون وضاحية شويكة شمال طول كرم، إضافة إلى بلدات أخرى في جنين. واقتحم مغتصبون قرية عورتا جنوب شرق نابلس تزامنا مع اقتحام قوات العدو لخربة وين قرب أو جنوب الخليل، فيما أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق الليلة الماضية جراء إطلاق جيش العدو قنابل الغاز خلال اقتحامهم مخيم الفارعة جنوب طوباس، في حين اقتحمت قوة صهيونية محيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. الضفة الغربية المحتلة على وقع تصعيد متسارع، اقتحامات وحصار واعتداءات صهيونية تتقاطع مع حسابات انتخابية ومخططات أوسع لفرض التهجير وتغيير الجغرافيا والديمغرافيا في عموم الضفة.
1: الضفة الغربية على صفيح ساخن، هجمات واقتحامات العصابات الإسرائيلية تتصاعد، والحصار على قصرى جنوب نابلس يدخل يومه 22 على التوالي. كل هذه التطورات الدامية لا تنفصل عن الاستراتيجية الواسعة للعدو، وإن ارتبطت بغايات انتخابية في الوقت الراهن. يتنافس مجرمو الحرب على تحويل الدم الفلسطيني رصيدا انتخابيا، ولكل مجرم من نتنياهو إلى بنغفير وأسموتريتش نشاط طاغ يمهد ميدان الضفة لتدهور موجه، بغية تحويل أجندة الناخبين بعيدا عن الانشغال بإخفاقات 7 أكتوبر أو يوم الطوفان العظيم. هذه الأنشطة العدوانية وإن بدت مدفوعة باعتبارات سياسية، فإنها تترجم الخطط المبيتة تجاه كل الضفة، احتلال بقاياها وتنفيذ موجة تهجير واسعة النطاق لأصحاب الأرض، إطلاق يد الإجرام يكسب معركة صناديق الاقتراع، لكنه قبل ذلك يغير الديموغرافيا. الأجندات المختلفة تؤدي في المحصلة الغرض النهائي، وفي طريقها تقضي على وهم أوسلو ومبادرة السلام السعودية القائمة على أساس حل الدولتين والمشابهة إلى حد كبير لوعد بلفور، حيث يتقاطع فيهما حقيقة أن من لا يملك يمنح من لا يستحق، وهذه وصفة ساقطة. ويسترسل المحللون في قراءة تطورات هذا المشهد، ويرون أن العدو يتعمد خلق الاحتكاك مع الفلسطيني حتى يدفع إلى دموية أوسع تستخدم فيها الآلة العسكرية الإسرائيلية بشكل أكبر، وتنفيذ إجراءات تقوم بالأساس على حسم الصراع في فلسطين وتحويلها من الضفة إلى قطاع غزة إلى بعض حارات في إسرائيل الكبرى. مضاعفات أوجاع القطاع ورقة في المنافسة الداخلية اليهودية. المجرم نتنياهو يستفيد من إبقاء هذا الملف كحالة أمنية في صدارة اهتمامات الناخب الإسرائيلي، ويقدم نفسه بوصفه الأكثر قدرة على استخدام المجزرة فيما يشبه الفرار من إخفاقات الماضي إلى مخاوف المستقبل، حتى يحقق إنجازا سياسيا واستراتيجيا. المعارضة الإسرائيلية في المقابل لا تقدم أي تحول جوهري في استهداف الشعب الفلسطيني. التنافس الإسرائيلي برمته في الأصل يدور حول إدارة الحرب على العرب من فلسطين إلى لبنان وسوريا، حيث تتحول كل هذه الجغرافيا إلى مسرح مفتوح للتصعيد وإن تعددت وسائل وأدوات ذلك. ومن هنا تبرز بيروت ودمشق على مائدة نتنياهو، ولا حيرة لديه من أين يبدأ الهضم، وقد عرف كيف يؤكل الكتف فيهما بفضل المستسلمين في البلدين، فقضم منهما الجنوب وصادر الماء والنفط وهو يتوغل في الأرض ويفجرها. لعقود ظلت شعوب أمتنا تلعن وعد بلفور وسايكس بيكو وتدرسهما عسى ألا يتكرر، لكن أمتنا اليوم بدت ظالمة لنفسها، تعيش شعوبها بلا حراك وبلا موقف وبلا ردة فعل أمام مشروع إسرائيل الكبرى، وهي موعودة من عدوها بالموت، فلم تعد حتى تلعن وتشتم، بل ترى كل تلك النكبات والنكسات تتوالى، تشاهدها عيانا وتسمعها بيانا وتشهدها مباشرة على الهواء، لكنها لم تعد حتى تمتعض أو تتبرم. وقديما قيل من يهن يسهل الهوان عليه، وهو ما يصدق اليوم على غالبية العرب العظمى في المشرق والمغرب، لكن كل هذه الظلمات لا تحجب النور القادم، فالاعتماد اليهودي على الجريمة والآلة الغاشمة يبقي كيان العدو في دائرة الحرب الدائمة، ولا يوفر له الأمن ولن ينزع عنه رعب الزوال والفناء، فكل حرب ومواجهة تقاس بنتائجها، أو بمعنى أوضح بتحقيق أهدافها لا بتأثيرها الانتخابي والسياسي.
0: بعد ظهور المجرم بنغفير متفاخرا داخل زنازين الأسيرات الفلسطينيات، اعتبر نادي الأسير الفلسطيني ظهور المجرم بنغفير في قسم الأسيرات وتصويرهن ونشر المشاهد، اعتبر ذلك اعتداء على كرامتهن الإنسانية. وأكد نادي الأسير في بيان أن إصرار المجرم بن غفير على نشر مقاطع توثق قمع الأسرى يكشف دوره التحريضي ويعكس تعمده الترويج لممارسات التنكيل بحق الأسرى والأسيرات، مذكرا بأن مئات الشهادات الموثقة تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة داخل سجون ومعسكرات العدو. في المواقف حملت حركة الجهاد الإسلامي حكومة العدو المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى والأسيرات، كما حملت المؤسسات الدولية والإنسانية مسؤولية كشف ممارسات العدو داخل السجون ووقف الانتهاكات بحق الأسرى. ولفتت إلى أن المجرم بن غفير الذي اختبأ خلال سقوط الصواريخ الإيرانية على الأراضي المحتلة يعد من أكثر الشخصيات دناءة في العالم. شهدت العاصمة الألمانية برلين أمس تظاهرة حاشدة دعما لفلسطين ورفضا للحرب على قطاع غزة، مطالبين الحكومة الألمانية بوقف صادرات الأسلحة إلى كيان العدو وإنهاء دعمها العسكري والمالي له. وانطلقت المسيرة من ساحة بوتسدامر بلاتس متجهة نحو ألكسندر بلاتس وسط انتشار أمني مكثف، فيما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة للفلسطينيين ورددوا هتافات باللغتين الألمانية والإنجليزية تندد بالحرب على غزة.

حيث استهدف بقذائف المدفعية مجرى نهر الزوطر ومرتفع علي الطاهر وبلدة توليل لجهة وادي الحجير. وأطال القصف المدفعي الصهيوني محيط منطقة الدبشة دوحة كفر الرمان وبلدة حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحرك عسكري في البلدة. وفي وقت سابق أطلقت طائرات العدو قنابل فسفورية محرمة دوليا على مرتفعات علي الطاهر ووادي السلوقي بالتزامن مع غارات وقصف مدفعي طال بلدتي المنصوري والزوطرة الشرقية وبيوت السياد. هذا وفجر جيش العدو في بلدتي طلوسة وحولى جنوبي لبنان. أطلقت قوات العدو الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة نيران كثيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة باتجاه الأحياء السكنية ومحيطها في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي بسوريا. وتسبب إطلاق النار بحالة من الخوف والقلق بين الأهالي ولا سيما القاطنون في المناطق القريبة من مواقع إطلاق النار من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، فيما لا تزال الظروف والأسباب المحيطة بالحادثة غير معروفة. ويأتي هذا الاستهداف بعد يوم واحد من إطلاق قوات العدو 3 قذائف مدفعية باتجاه تلباط الوردة المحيط ببلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي من دون تسجيل خسائر.

منعت القوات المسلحة الإيرانية 30 سفينة مخالفة من العبور غير المصرح به أو مخالفة منعتها من العبور عبر مضيق هرمز منذ 22 من أغسطس وحتى اليوم بحسب وكالة مهرة. وأفادت الوكالة بأن الملاحة تجري بصورة محدودة عبر المسار الذي تعتمده الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبتنسيق معها وبعد دفع الرسوم. وقبل اندلاع حرب رمضان في يناير عبرت المسار أكثر من 1500 ناقلة نفط و1700 سفينة تجارية، ما يعكس توقفا كبيرا في حركة الملاحة والتجارة. وأضافت أن مزاعم صادرات النفط تفتقر إلى أساس موثق وتندرج ضمن حرب إعلامية أمريكية تستهدف أسواق الطاقة. أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي أن الصهاينة والأمريكان هم أعداء كافة المسلمين في العالم، مشددا على أن الدرس الذي نفتقده اليوم هو مواجهة الأعداء والدفاع عن أنفسنا وعن بعضنا البعض. السيد الخامنئي وفي رسالة بمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية والتي بثت خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي تستضيفه طهران في دورته 40، دعا إلى التفكير بعمق فيما يحدث حولنا، مؤكدا أنه لو كان المسلمون يدا واحدة لما حصل ما حصل للفلسطينيين. كما وجه توصية إلى حكام الدول الإسلامية ولا سيما دول غرب آسيا والخليج بأن يعرفوا مخططات الأعداء بدقة وأن يتعاونوا في طريق الصلاح، وتوجه قائلا اعرفوا عدوكم الحقيقي وأدركوا مخططه وتصدوا له. وشدد السيد خامنئي على أن الوحدة شرط أساسي في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية والرسالة الإسلامية، محذرا من أن من يثير الشقاق بين المسلمين يكون عونا للأعداء. واختتم بالتأكيد على أن إيران سعت دائما لتوحيد الأمة الإسلامية، متعهدا بقوله: أنا كخادم للشعب لن أسمح بأي خلافات بين أبناء الأمة. تشهد كندا حملة مقاطعة للبضائع والسلع الأمريكية ردا على فرض ترامب هذا الأسبوع رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار أمريكي. وتعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بالمثل دولارا مقابل دولار بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين. ورد ترامب يوم الخميس بإصدار أمر للحكومة الفيدرالية بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. وقد زادت مثل هذه الإجراءات من زخم المقاطعة الواسعة للمنتجات والخدمات الأمريكية في أوساط الكنديين، والتي بدأت مطلع العام الماضي ردا على الحرب التجارية التي شنها ترامب وتهديداته بضم كندا إلى بلاده. كشف موقع التحقيقات الفرنسي أفريكا انتليجنس عن زيارتين سريتين أجراهما وفدان مما يسمى بقوات الدعم السريع السودانية إلى كيان العدو الإسرائيلي خلال عامي 2025 و2026، وذلك في إطار علاقات أمنية واستخباراتية سرية بين الجانبين. وبحسب التقرير فقد جرت الزيارة الأولى في مايو من العام الماضي بمشاركة عبد الرحيم حمدان دقلو شقيق قائد الدعم السري محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي وشقيقهما الجوني حمدان دقلو. وأضاف الموقع أن الشقيقين أجريا زيارة سرية ثانية إلى الكيان في فبراير الماضي، وانضم إليهما خلالها مستشار قانوني يعمل مع قوات الدعم السريع. ووفق أفريكا انتليجنس التقى أعضاء الوفدين السوداني مسؤولين في وزارة خارجية العدو وأجهزة الاستخباراتية في إطار علاقات لم يعلن عنها رسميا. وبدأت الاتصالات بين الطرفين قبل اندلاع الحرب في السودان لتشمل تعاونا أمنيا واستخباراتيا إضافة إلى نقل تقنيات ومعدات عسكرية إسرائيلية إلى قوات حميدتي.
تبريرا لخضوعها للإملاءات الأمريكية والموافقة على خطة طويلة الأمد لنهب النفط الفنزويلي، وصفت القائمة بأعمال الرئاسة في فنزويلا ديلسي رودريغيز وصفت الاتفاق مع الولايات المتحدة بأنه تاريخي ويهدف إلى ما أسمته تحويل الاحتياطات النفطية الضخمة إلى مصدر للرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. وقالت الرئيسة بالوكالة إن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة وصولا كبيرا إلى احتياطيات البلاد، زاعمة أن هذا الاتفاق سيمنح البلاد دفعة كبيرة نحو التنمية في العقود المقبلة، وذلك خلال تفقدها أعمال بناء المنازل في منطقة كاتيا لامار خلال زيارة ميدانية. وقالت رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن أمرا واحدا يجب أن يكون واضحا تماما، فنزويلا تحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها. ويأتي هذا الإعلام بعد تأكيد كاراكاس الجمعة توقيع اتفاق نفطي واسع النطاق مع واشنطن يمنح الولايات المتحدة السيطرة على أغلبية احتياطات نفطية تبلغ 65 مليار برميل. أعلنت السلطات الأوكرانية مصرع 37 شخصا على الأقل في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف منشأة لوجستية في بلدة ميلا غرب العاصمة كييف، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع وسلسلة من الانفجارات، فيما واصلت فرق الإنقاذ والإطفاء عملياتها في الموقع. وأفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بأن فرق الإطفاء تكافح حرائق اندلعت في مواقع لوجستية بمقاطعة كييف إثر هجوم روسي ثان عقب هجوما ليليا واسعا. وأظهرت مشاهد أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من الموقع بينما عمل رجال الإطفاء وسط ألسنة اللهب وإطارات مكدسة. وتواصل فرق الإنقاذ في نيبال ومنطقة التبت الذاتية الحكم عمليات البحث عن ناجين بعد الفيضانات المفاجئة التي وصفت بأنها كارثة تشبه تسونامي ضربت المنطقة الهيمالايا يوم الأربعاء الماضي. وأفادت الأرقام الرسمية من الجانبين أن عدد المفقودين تجاوز 3000 شخص، بينما تم انتشال 750 جثة حتى مساء اليوم. وأعلنت السلطات النيبالية أن 2498 شخصا بينهم مئات الأجانب ما زالوا خارج نطاق الاتصال، وأن حصيلة القتلى بلغ 734 شخصا. وتتواصل عمليات الإنقاذ لأكثر من 100 عامل يعتقد أنهم محاصرون داخل أنفاق محطات الطاقة الكهرومائية في منطقة نهر تريشوليم.

0: سير أبناء قبيلة بني حشيش 3 قوافل من العنب تقدر بأكثر من 1000 سلة لتصبح 5 قوافل سيرتها القبيلة في هذا الموسم حتى الآن دعما وإسنادا للمجاهدين في جبهات القتال.
1: تتنافس العزل وتتسابق النفوس للبذل وتقديم الأفضل، لم يتأثروا بالظروف ولا الحصار قيدهم عن الإيثار، وهكذا هم الأنصار. فمن خيرات الأرض وعن طيب وجود بني حشيش تسير 3 قوافل من الأعناب للمجاهدين الثابتين في جبهات القتال. القافلة 3 لرجام الأعلى وهي 2 من أبناء العزلة في هذا الموسم تقدر 300 سلة.
2: هذه قافلة مقدمة، القافلة 2 من رجام الأعلى، 3 من بني حشيش، للرجال الرجال الأبطال الثابتين
3: في الجبهات، وهم يستحقوا أكثر من ذلك، وإحنا مستعدين ندعمهم بالرجال والمال.
1: أما القافلة 4 فهي من عيال مالك، قوامها 400 سلة دعما للمرابطين في جبهات العزة والشرف.
4: بني حشايش عزلة عيال مالك تقدم هذه القافلة من الأعناق، وهي القافلة تعتبر القافلة 4 من هذه المديرية،
5: وليست أول قافلة ولا آخر قافلة، وإنما ستأتي قوافل بعدها وسبقت قوافل قبلها.
6: وهذه لرجال الرجال في الجبهات، في لجميع للمجاهدين الذي يستاهلون أن نعطيهم من دماءنا، وليس العنب، يستاهلون دماءنا، يستاهلون كل غالي فداء لهم.
7: ونقول لهم نشد على أيديكم ونعول عليكم بعد الله سبحانه وتعالى في انتزاع حقوق الشعب اليمني.
8: نقول للسيد المولى ابشر بنا يا سيدي بأنفسنا وأموالنا وأولادنا،
9: ونقدم رسالة للدول العدوان ودول التحالف ودول التطبيع أنهم يصحوا من سباتهم، يصحوا من تولي اليهود والنصارى.
1: فيما كانت القافلة 5 في هذا الموسم مكونة من 600 سلة مقدمة من عزلتي غضران وذي مرمر.
10: بني حشيش تقدم القافلة 5 من الأعناق، وهذه القافلة هي من عزلة غضران وعزلة ذي مرمر،
11: وهذه القافلة هي مقدمة لرجال الرجال المرابطين في جبهات العزة والشرف في القوى الصاروخية والطيران المسير وجميع الجبهات.
12: نحن نقدم الشيء القليل، وهذا ليس بقدر ولا يوفيهم حقهم لما يقدمونه في سبيل الله.
3: وإحنا نقول لسيدي ومولاي إن إحنا معك،
7: وسندعم القوات الصاروخية والسلاح الجو المسير بما نستطيع.
1: بني حشيش وهم يقدمون هذه القوافل يتطلعون إلى الأكثر ويتعهدون بتقديم المزيد، والمزيد نفير إلى الجبهات وجهاد في كل الساحات. محمد الجبلي، المسيرة.
0: في تفاصيل الاحتفاء المليوني بالمولد النبوي الشريف بساحة 70 في العاصمة صنعاء، حضرت أجيال بأكملها في مشهدية تاريخية تكتب كيف يتوارث اليمنيون محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
13: ثلاثة أجيال يتوافدون إلى المكان نفسه، فبين ذاكرة الأكبر ودهشة الأصغر سنوات طويلة لم تكن عبيسة الماضي، بل ظلت حاضرة يتوارثها الأجيال جيلا عن آخر. اليوم يحضرون إلى المولد النبوي الشريف وكلهم شغف بالاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة.
0: في المشهد الذي لا تلتقطه عدسة واحدة ولا تختصره صورة، يكتب هذا التقرير من الوجوه والأعمار، وجوه أنهكها العمر وأخرى ما زالت في مكتبل الطريق، وبينهما جيل حمل ذاكرة الآباء ويورثها للأبناء. بساحة 70 بالعاصمة صنعاء لم تأتي الأسر فرادة، بل جاءت عوائل بأكملها، فالموعد أكبر من أن يترك لجيل واحد.
14: وولدي وأولى وأحفادي على أثنان، لكن نعودهم على حب رسول الله،
15: وأخواني وأولادي وأولاد أولادي،
16: أنا وأحفادي وأخي وأولادي، أنا قلت موجودين في الساحة،
17: أولادي وأحفادي ولا أزال. الرجال والله
13: جو هذا كان موجودين
17: موجودون انا
13: كلهم.
0: العمر في حضرة محبة رسول الله مجرد رقم. بعيون الشيوخ شيء يستحضر ذكريات سنين العشق لرسول الله وآله، وفي وجوه الآباء فرحة توارثوها عن أجدادهم. أما الأحفاد فمضوا بخطوات صغيرة نحو مناسبة ستصبح كل تفاصيلها يوما ما جزءا من ذاكرة لا تمحى.
17: الذي بيجي بجهالة يعلمهم أنهم يلتزموا بهذا النور المبين الذي ارسله الله رحمة للعالمين.
14: لا لكن نعودهم على حب رسول الله، على حب رسول الله وآل بيته، يعني وهذا منهج أهل اليمن كامل مشروع يعني لله.
0: ما أن تقترب أكثر من الساحة المحمدية متأملا ضيوفها حتى يصبح الفارق بين الأزمنة أكثر وضوحا. عائلات تتدفق من أكثر من اتجاه، وجوه كبرت وهي تتكئ على سنوات طويلة من تاريخ أنصار النبي. إلى جوارها وجوه في منتصف عمرها ترفع رايات الاقتداء برسول الله، وملامح صغيرة لا تزال تكتشف تفاصيل المكان، تتأمل مشهدا تذكر فيه محمدا وتهيم في حبه وتفيض من عذب تولي.
18: هذه قد الناس ملتزمين بها واصل، وكأنهم طبيعة وعادة، وكان متولعين على كان هاني يوصل المولد له وقدم في شغب له يشتوي يحضروا المولد.
0: لا تكبر الفرحة بالمولد النبوي مع العمر، بل تكبر في القلوب. يسكن العشق المحمدي منازل اليمنيين ويتعطرون بذكره ويتشبثون بمنهجه. وعند ساحة الاحتفاء تجد الأجيال حاضرة تتشارك الفيض من معين محبة رسول الله وآله. الموعد فرحة طال انتظارها.
17: أنا نقول هذا الرسالة للجهالة صغر هؤلاء أنهم يلتزموا بذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طول الوقت وطول الزمان حتى تقوم الساعة.
0: ومع تبدل الأزمنة وتعاظم طريقة الاحتفال تبقى هوية اليمنيين الأنصار وموروثهم اليماني، وهو يتنقل من يد إلى أخرى، ما يمنح المناسبة عمرها الأطول. المولد النبوي الشريف لا يروي الأكبر للأصغر كيف كان المولد فحسب، بل يورثه منهاج الاقتداء والتأسي بخير خلق الله يورثها لجيل لم يصل بعد. حسين شوقي، المسيرة، صنعاء.
19: ومع إشراقة صباح 12 من ربيع الأول تبدأ في كل عام رحلة العشق من الطرقات الملتوية لجبال صعدة. تخرج العائلات من القرى والأرياف كبارا وصغارا، وفي أعينهم بريق الحنين، خطوات رسمت حكاية شعب جعل من حب نبيه هوية وعقيدة.
20: مع إشراقة الصباح وتباشير الفجر الأولى للثاني عشر من ربيع الأول تبدأ رحلة العشق من بين أحضان الطرق الملتوية لجبال صعدة. تخرج العائلات كبارا وصغارا ينسابون من القرى والأرياف، وفي أعينهم بريق الحنين، خطوات رسمت حكاية شعب جعل من حب نبيه هوية وعقيدة. وإلى ساحة المولد النبوي الشريف ترتحل الأسر وتنساب القوافل احتفاء بذكرى ميلاده الأغر، نور هاديها وسفينة نجاتها.

وماء يحط المتيمون رحالهم في فناء الساحة حتى يبدأ العد التنازلي للفعالية متسارعا مع نبض الحشود المتدفقة كالأمواج الزاخرة تتدافع بشوق لا يهدأ ولهفة لا تروى إلا بالوصول.

0: لحظات ملكوتية يلتقي فيها العالم بالمتعلم، والمعلم بتلميذه، والمسؤول بالمواطن. هنا وصل الآباء بأبنائهم ليورثوهم قبس المحبة، والأشقاء بجانب إخوانهم جميعا جنبا إلى جنب، ليصلوا جميعا من جلوس واحد صلاة العشق والمحبة، وتعلو أصواتهم بالصلوات والتسليم على ساكن قلوبهم وقرة عيونهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: مشهد تجاوز حدود الاحتفال، تقرأ في تفاصيله ووحدة صفوفه وكلماته رسالة جلية للعالم أجمع، أن هنا رجال الإسلام، وهنا يكمن الوفاء والولاء والمحبة الصادقة. يمثل هذا التجمع الوجداني عهدا يتجدد كل عام، يؤكد فيه الحاضرون أن محبتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي نهج يسيرون عليه، وقبس يستضيئون به في ظلمات الجاهلية الثانية.
2: وبين حشود محافظة المحويت وفي ساحة الاحتفال المحمدي برزت رسائل متنوعة المحاور للأعداء والأصدقاء.
3: بين حشود المحويت وفي ساحة الاحتفال المحمدي برزت رسائل مكتظة متنوعة المحاور، قد تكون لداء الأمة دواء ولعلتها شفاء وعافية وصلاحا. وفي مشهدية الاحتشاد أضحت الصورة رسالة، وتفاصيلها دلالات عظمة وتعابير تقديس،

0: اجتمع أحفاد الأنصار يتلون أهازيج أجدادهم، يرددونها بصوت واحد، يجسدون الشكر لله عمليا في فناء الاحتفاء.
1: الشكر علينا.
0: أنصار الرسول هنا على قلب رجل واحد في ساحة الإحياء، القائد والشعب، الرسمي والشعبي، الشيخ والمواطن، لم تفرقهم مذاهب ولا شغلتهم مشاغل، كل الفئات بحبهم لمحمد تماما كمواقفهم العلنية ومبادئهم الثابتة دفاعا عن القرآن ومقدسات الأمة وهبتهم للنصرة.
2: سنرسل الرسائل الكثيرة، رسائل الولاء أولا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأيضا رسائل للأعداء، أننا نحن اليمانيون لن نفرط في الرسالة.
3: إن حضورنا اليوم ما هو إلا تجسيدا وتعظيما لهذا النبي الأمي القرشي صلى الله عليه وسلم. نحن فرحين ومبتهجين بأننا جميعا نقف صفا واحدا.
4: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم في هذا الشعب، الشعب اليمني الذي يظهر الشدة على اليهود والنصارى.
5: الله أنطال.
0: تواجدت أجيال متعددة في الساحة من جبال المحويت المترامية وسهولها، الجد والحفيد والأبناء والآباء، رسالة ولاء تنتقل من جيل إلى الذي يليه، مفادها حب لا يزول ووفاء لا يشيخ. وأثناء التغطية برزت مشاركات لافتة للأطفال في مقدمة الحضور، رسائلهم كبيرة يعبرون بحبهم لرسول الله شعرا ونثرا.
6: أتينا تعظيما وتمجيدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
7: أنا مع الله ومع رسوله ومع الإمام علي ومع السيد القائد حفظه الله.
8: يا سيدي يا نور بقعة يا الأمان من الفزع، إن كان نهجك حرق احنا راضين للمحرق، وان كان دربك قتل احنا نعشق القتل البشع، وان كان حبك شنق فاحنا عاشقين المشرقة.
9: الحق باين وذي جاب البدع باين، واليوم هذا تغيضوا به عدو الله، هم حفلهم بالكريسماس والفلنتاين واحنا احتفلنا مع مولد رسول الله.
0: وفي اجواء اكتمل الحشد فيها وانغمس الجمع بترديد الصلوات والأهازيج والمدائح، أطل السيد القائد بخطاب فصل مذكرا الأمة بمسؤوليتها وشاحدا الهمم للتحرك بكل السبل لردع الطغيان السعودي وأجرامه، ومثبتا معادلة الحصار بالحصار.
10: قدوة وقيادة.
0: وبختام الخطاب والاحتفاء انطلقت مرحلة جديدة، واندفع الحشد بمعنويات عالية مستنفرا ومعبأا ليرسخ المواقف والمبادئ نحو التحرير والنهضة والاستقلال والانتصار. من محافظة المحويت شرف العياني، المسيرة.
11: وفي ساحة الاحتفال النبوي النسائي في محافظة ذمار مشهدية تعكس معاني الولاء والارتباط بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله.

في ساحة دمار لا تأتي النساء إلى ذكرى المولد النبوي كجمهور عابر، بل كحاملات لمعنى يراد له أن يستمر. واصطحاب الأمهات لأطفالهن يضع المناسبة في سياق أبعد من الاحتفاء، حيث تنتقل العلاقة برسول الله من جيل إلى آخر، وتتحول الذكرى إلى جزء من التربية والهوية والوجدان.

الحضور الواسع يمنح المناسبة بعدها الاجتماعي، فالحرائر هنا لسنا على هامش المشهد بل في صميمه، تشارك في إحياء المناسبة وفي تثبيت مضامينها داخل الأسرة والمجتمع.

0: ومن سمية أم عمار بن ياسر التي دفعت حياتها ثمنا لثباتها على الإسلام إلى المرأة اليمنية اليوم، تمتد المسؤولية بامتداد الأزمنة وتلتقي عند موقع المرأة في صناعة الموقف وتربية الأجيال وتحمل تبعات القضايا الكبرى. شرف الدين رحب المسيرة دمر.
1: إلى رحاب الشهداء، حيث شيع اليمن في مواكب متفرقة كوكبة من الشهداء العظماء في خضم معركة التحرر والاستقلال.
2: ثلة من الشهداء الكرام يشيعهم اليمن بمواكب عز وفخر متفرقة. في محافظة عمران شيع بنوها الشهداء إبراهيم عبد الله عبد الله الأكوع بمديرية ثلا، والشهيدين حمزة خالد حمود الجاهلي وإبراهيم أمين صالح مفتاح بمديرية عمران. وهنا في صنعاء سار موكب الشهيد نشوان دارس أحمد الصرابي في تشيع مهيب نحو روضة الشهداء بمديرية معين.
3: عبد العزيز، نحن نزف دموع الفخر، دموع الشرف، دموع الكرامة، دموع العزة، وأقول مثل ما كان يقول سابقا، والله لو متنا جثة بعد جثة، شخصا بعد شخص، إلى أن نصل إلى الأقصى فسنصل وسنبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نستطيع في هذا السبيل.
4: الحمد لله الذي أصفى ولدي شهيدا في سبيل الله. إن شاء الله إن إحنا بعده من السائرين شهداء إن شاء الله.
5: نقول لهم أنهم لا يخيفوننا ولا يرهبونا، وأننا سنقدم أنفسنا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن النصر حليفنا بإذن الله.
6: الحمد لله الذي أصطفى أخي شهيدا في سبيل الله، شهيدا لنصرة المستضعفين، وعلى طريق الحق وعلى طريق القدس، وعاهده اليوم إني على طريق الحق ماضي، وإني لن أترك دمك هدرا.
7: ونقول لك يا سيدي، نحن جندك ونحن سيفك البتار، خذ بنا البحر ضد أمريكا وإسرائيل ومعملاهم.
8: الحمد لله الذي أصطفى مني هذا الشهيد، فإننا ماضي على دربه.
9: والله يا سيدي، لو أردت أن نخوض البحار لأخذ معها، ولن ترانا إلا طلقات متفجرات في عنوق الأعداء.
2: في محافظة صنعاء الحيمة الداخلية شيعت بكل فخر وإكبار الشهيد أسامة علي محمد السياغي والشهيد ربيش جابر عبد الله السياغي إلى روضة السلف، فيما أبناء مديرية بلاد الروس زفوا شهيدهم إلى الله محمد يحيى علي صالح الرجامي.
10: الحمد لله الذي اصطفى منا هذا الشهداء، ونحن على دربهم ماضون، وسننكل بأعداء الله أشد التنكيل.
11: وليس أول شهيد ولا آخر شهيد، وإحنا مستعدين ندي الشهيد كل شهيد، مع مسيرتنا مع المسيرة القرآنية مع قائدنا عبد الملك حفظه الله.
12: ونحن مستعدين لنقدم المزيد ثم المزيد لفداء لهذا الشعب ولفداء لهذا الوطن.
13: والحمد لله الذي أصفى منا هذا الشهيد ونعى هذا الشهيد بأرواحنا.
14: على دربه ماشين وماضين.
2: يمضي اليمن واثقا بالله في خوض معركة الخلاص وصناعة الاستقلال بكسر الحصار وإنهاء العدوان على شعبه وتلقين العدو السعودي ومن معه أقسى الدروس وأشدها.
1: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.y. السلام عليكم ورحمة الله.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهارة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل، وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا. أنقذها رجل واحد اختصه الله وبعثه إلى عالم مليء بالكفر، مليء بالظلم، مليء بالتناحر والنهب والسلب والقتل وقطع الأرحام وعبادة الأصنام. أرسله الله وحيدا إلى عالم قد عمته الظلمة وغشيه الظلم، ولكن ذلك الرجل، ذلك الإنسان الكامل بصبره وعزيمته وجده واجتهاده في طاعة ربه استطاع أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذلك النفر والفرد الواحد استطاع أن يغير العالم بأسره لما حمل الإيمان في قلبه، لما حمل العزيمة بين جوانعه، لما كانت ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تتزعزع ولا تتضعضع، حتى وهو في الغار والمشركون لا يفصله عنهم إلا أمتار قليلة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: مشاهد تسر القلب والعين والخاطر، مشاهد تسر القلب والعين والخاطر، ويشفي صدور المؤمنين النظر فيها لقواتنا والجيشنا الثائر الظافر والأعلامنا الحربي. تحيات نهديها لقواتنا والجيشنا الثائر الظافر والأعلامنا الحربي، تحيات نهديها بهم يشهد الرحمن. نعتز ونفاخر وهاماتنا تقدير وجلال، نحنيها حماة السيادة والوطن درعها الساتر، تواجه قوى العدوان وتصد غازيها، لهم يشهد التاريخ ماضيها والحاضر، وتشهد لها قبل أصدقاها عاديها ملاحم عظيمة ما لها أول ولا آخر، بطولات لا كاتب ولا عد يحصيها، من الجو فوق البر في بحرنا الزاخر أذاقت قوى العدوان أقسى مآسيها، لا أعتاج جيوش الغرب وسلاحها الفاخر تسطت أهانت نكلت أوقعت فيها هزايم، منها مسلم الناس والكافر تحير مما سطرته بيديها، تحير مما سطرته بيديها. تحية للشعر المجاهد يحيى حسن الرازي.

السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم إلى فترتكم المسائية آفاق. هذا المساء عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام 98.7 و98.5. أصحابكم في أعدادا وتقديما أنا محمد النعمي، من الإخراج والتنفيذ المباشر المبدع دائما محمد الديلمي.

مشاهد نوعية وثقتها عدسة الإعلام الحربي لقواتنا المسلحة في استهدافها لتجمعات العدو السعودي في عدد من المناطق العملياتية المتمركز فيها العدو السعودي وتجمعاته. مشاهد تشفي صدور قوم مؤمنين، مشاهد فيها رسائل كثيرة لأولئك من يسمون بالمغرر بهم أن عودوا إلى حضن الوطن واتركوا هذا العدو الذي يسعى لزجكم في معارك خاسرة لصالحه هو، معارك لصالحه هو، ولكن هي معارك خاسرة بكل ما تعنيه الكلمة أو بكل ما تعنيه الكلمة. معارك ليس لكم فيها لا ناقة ولا جمل، معارك أنتم وقودها فقط، معارك لصالح العدو السعودي ولأسياده الصهاينة. فاتركوا تلك المواقع ولا تنجروا وراء أكاذيب وأباطيل.

والسعودي يجوعهم ليزج بهم في معارك يدعي أنها لتحرير صنعاء، وهم يرون أنفسهم في الاحتلال في ظل تجويع وحصار لمناطق ادعى العدو السعودي أنها ومرتزقته أنها محررة. يشتري ويبيع السعودي في أبناء محافظاتنا الجنوبية ويوزع الاستمارات لتعبئة لشباب مناطقنا ومحافظاتنا الجنوبية للزج بهم في المحارق. إخوانكم في المحافظات الشمالية والحرة، أيها الإخوة الأحرار، أيها الشرفاء في المحافظات الجنوبية والشرقية، إخوانكم في المحافظات الحرة يسعون لفك الحصار عن شعب بأكمله من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه، ويرسلون رسائل من خلال عملياتهم التي نفذت على تجمعات العدو السعودي، يرسلون الرسائل لكل أحرار شعبنا العظيم أن المعركة مع العدو السعودي خاسرة بكل المقاييس. فالعدو الذي لم يحقق إنجازات منذ أكثر من 10 سنوات لن يحقق إنجازات، وقد مكن الله سبحانه وتعالى هذا الشعب العظيم المحمدي من أن يمتلك بفضله سبحانه وتعالى أسلحة متنوعة تذيق العدو السعودي وتجمعاته الويل والثبور. والله مع المتقين.

رجوما للشياطين، هكذا تبدو أحدث مشاهد الإعلام الحربي لعمليات القوات المسلحة اليمنية على تجمعات وآليات العدو السعودي في أكثر من جبهة. نيران تسبقها عين ترصد، ومعلومة تحدد، وقرار يختار لحظة الإصابة، في خلاصة سنوات من الإعداد المتواصل لما استطاع المجاهدون من قوة.

عند متابعة الضربات تظهر دقة الرصد والإصابة، ويظهر معها مستوى متقدم من الاستحكام الاستخباراتي. فالمسألة لا تتعلق بتوقع حركة العدو، بل بدراسة مسرح انتشاره وتحديد نقاط تمركزه ومسارات حركته، ثم اختيار لحظة رجمه. المشاهد أظهرت ضربات مركزة ومتكررة على تجمعات وآليات العدو السعودي بزخم ناري أكبر، بما يعكس قدرة على مواصلة الضغط على العدو ومنعه من إعادة الانتشار. حتى غرف القيادة والدشم التابعة للعدو السعودي كانت في مرمى رجوم، وهنا لا تتوقف النتيجة عند الإصابة المباشرة، بل تمتد إلى إرباك منظومة القيادة والسيطرة للعدو وفرض واقع تدرك فيه بقية الأدوات أن مواقعها وتحركاتها باتت مكشوفة. وحتى التمويه لم يعد مجديا، فوظيفة رجوم لا تقتصر على إيصال النيران إلى الهدف، بل ترتبط بمنظومة استطلاع تمنح قيادة العملية رؤية أوضح لمسرح الانتشار وتحولاته. أما آليات ودبابات العدو السعودي فلم تمنح من بداخلها الحماية، إذ أظهرت المشاهد إصابات مباشرة وفرار من نجا، فيما تواصلت النيران على بقية الأهداف. سنوات من الإعداد والتطوير راكمت خلالها القوات المسلحة اليمنية بعون الله قدراتها في الرصد والاستطلاع والاستخبارات وإدارة النيران، حتى غدت المعلومة والنار ضمن منظومة عمليات واحدة. الهدف مكشوف والحركة مرصودة والتمويه محدود الأثر، وما أعد من قوة حاضر في الميدان رجوما للشياطين.

إذا الرجوم للشياطين، رجوم للشياطين عملية. سمعنا التقرير، ويمكن كل الأعزاء المستمعين لإذاعة الوعي والبصيرة فاك اف ام أن يدخلوا على مواقع، سواء حساب الحسابات مواقع التواصل الاجتماعي سواء في التليجرام أو في غيرها، ويشاهدوا المشاهد، مشاهد لاستهدافات تجمعات العدو السعودي في عدد من المناطق بدكة، واستهدافات متكررة، وفيه دلالة على استحكام استخباراتي ومعلوماتي لجيشنا اليمني الباسل لغرف العمليات، لتجمعات العدو السعودي، لتحصيناته، لمعداته، لتحركاته. بفضل الله سبحانه وتعالى، بالأمس كنا بنتحدث معكم أنا وزميل العزيز زكريا الشريعي، تحية له، وقلنا لكم أن البشارات في هذا العام، بشارات المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سبقت يوم المولد ويوم الفعالية الكبرى. وهذا العام بفضل الله سبحانه وتعالى، كل عام بتأتي بعد المولد، تأتينا بشارات بعد المولد، وهذا العام سبقت الفعالية الكبرى، وها هي تتوالى، وبإذن الله تعالى سيكون هناك انتصارات عظيمة، وسيتحقق لهذا الشعب العظيم الصابر المجاهد المحمدي كل ما يصبو إليه من خير وعزة وكرامة واستقلال ورقي، وتحقيق لكل أهدافه التي رسمها وأولوياته التي اتخذها، وعلى رأس تلك الأولويات قضيته الأولى والمركزية فلسطين وتحريرها وتحرير المقدسات. بإذن الله، ما دمنا على نهج محمد بن عبد الله وسائرين على خطاه وعلى توجيهات كتاب الله، توجيهات الله في كتابه القرآن الكريم، ومدافعين عن المقدسات، سيتحقق لنا ذلك بإذنه تعالى. وكما تحققت الانتصارات على يد أجدادنا الأوائل الأنصار مع الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن معه، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ستتحقق تلك الانتصارات بإذنه تعالى على يهودي وصهاينة ومنافقي عصرنا بحق محمد وآل محمد.

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنة، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،
1: إذن كشف الإعلام الحربي اليوم الأحد عن مشاهد نوعية تظهر عددا من العمليات المسددة بتسديد الله والتي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ذات التحشيدات وتجمعات وآليات العدو السعودي في عدد من جبهات الداخل، والتي تشهد على تحول في موازين القوى والعزة بميدان الصراع والمواجهة، تثلج صدور المؤمنين وتدك عروش البغاة المستكبرين. ورغم أن هذه المشاهد مجرد توثيق روتيني لعمليات ميدانية اعتادت قواتنا المسلحة على استخدامه في كل عملياتها، إلا أن ظهور هذه المشاهد وبثها في هذا التوقيت بالذات يمثل حقيقة استراتيجية دامغة، أن أرض اليمن كانت وما زالت وستبقى مقبرة للغزاة، وأن الرهان على التحشيدات العسكرية والعتاد المتطور يرتطم اليوم بجدار صلب من الكفاءة والتطور التكنولوجي والاستخباراتي الذي بات يمتلكه الجيش اليمني، ليتحول هذا العدوان المترهل إلى صيد سهل ومباشر في الميدان. المشاهد مستمعين الأكارم المعروضة بدقة متناهية أظهرت عمليات الرصد والاستطلاع التفصيلي التي تسبق ضربات سلاح الجو المسير، حيث كانت طائرات رجوم المسيرة تصول وتجول في السماء تترصد تحركات حشود العدو وتجمعاته الكبيرة لتتنزل عليها صواعق الموت وتنهمر القذائف المتعددة كالنيران المحترقة، محولة تلك التحشيدات إلى سراب ومبددة أحلام الغزاة المعتدين في تحقيق أي تقدم ميداني. ويرى خبراء أن التكتيكات التي التمستها تحشيدات العدو السعودي عبر التمويه والتخفي لم تكن جديرة بحمايتهم، فقد كشفت المشاهد تفوق أدوات الاستطلاع اليمني في اكتشاف الأطقم العسكرية التي حاول العدو إخفاءها وجنوده الذين اختبأوا تحت الأشجار لتباغتهم طائرات رجوم من الأعلى بإصابات مباشرة حصدت أرواحهم وتركت أجسادهم وآلياتهم أثرا بعد عين. ولم تقتصر هذه المذبحة الكبرى لاعتاد العدو وأفراده على جبهة بعينها، وإنما تكررت المشاهد ذاتها في مناطق الساحل الغربي، حيث وثقت العدسات الإصابات الدقيقة للمدرعات والآليات والمشاهد المروعة لحالة الذعر والهلع التي سادت صفوف الأعداء إثر تعرضهم لهذه الضربات الحاسمة. ووفقا للمعطيات الميدانية فقد تحولت السكنات والمناطق التي يظن العدو أنه يحتمي بها إلى ساحات مفتوحة للموت ومكشوفة بالكامل أمام نيران سلاح الجو المسير، ما يثبت حجم المأزق التاريخي الذي يتخبط فيه العدو السعودي، ويؤكد أن كل خطوة يخطوها داخل الأراضي اليمنية باتت تعني الموت الحقيقي، وأن أي تحرك لآلياته ومدرعاته يجعلها هدفا ذا قيمة استراتيجية وصيدا ثمينا لطائراتنا. وفي السياق يؤكد خبراء عسكريون أن هذه المشاهد، وهي الثانية التي يبثها الإعلام الحربي خلال أيام معدودة، تحمل في طياتها دلالات عسكرية بالغة الأهمية، فهي تعكس إطباقا استخباريا شاملا ومكتمل الأركان للقوات المسلحة اليمنية، يحيط بكل تحركات العدو برا وبحرا وجوا، وتبين وجود دورة قرار قياسية وقصيرة جدا بين عملية الرصد الفوري التي لا تتجاوز الساعات وبين الاستهداف الدقيق. ويشدد مراقبون على أن ما تم عرضه لا يمثل إلا القليل من كثير، وجزءا بسيطا من عمليات أوسع وأكثر تدميرا تنتظر قوى العدوان السعودي الأمريكي، كما أن التمشيط الدقيق الذي طال كل مربع في ساحة العمليات والتركيز الخاص على تدمير فخر الصناعات الأمريكية المتمثلة في دبابات الإبرامز يبعث رسائل معينة ويثبت أن الحماية والغطاء التسليحي الغربي لم يعد ينفع العدو في شيء. وفي سياق الانتصارات المتصاعدة يؤكد مصدر عسكري رفيع في صنعاء أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك مفاجآت عسكرية عدة وأوراقا استراتيجية جديدة سيتم الكشف عنها وتدجينها في الميدان وفقا لمتطلبات المعركة وترتيبات الوضع الميداني، موضحا بثقة واعتزاز أن طائرة رجوم المسيرة التي أحالت حشود العدو إلى حطام وجثث هامدة هي طائرة محلية الصنع بالكامل، وتعد واحدة فقط من المنظومات المتطورة والمتعددة التي يمتلكها الجيش اليمني في سياق تطوير قدراته الردعية. ووفقا للمشاهد فإن الرسالة الأبرز والواضحة للعدو السعودي ومموليه وأدواته تقول لهم: إن رهاناتكم على التحشيدات فاشلة، فأرض اليمن محرمة عليكم، وما عليكم إلا أن تحفروا قبوركم وتجهزوا أكفانكم لدفع ثمن حماقة تواجدكم في خندق العدوان باهظة من دمائكم وأرواحكم، أو مغادرة هذه الأرض قبل أن تلتهمكم النيران من كل جانب. والله مع المتقين.

في خبر عاجل وردنا الآن، عدوان على جزيرة لارك الإيرانية. العدو الأمريكي يتبنى الهجوم. مسؤول أمريكي: قواتنا كما يقول قصفت حرس الثورة في جزيرة لارك. ومصدر إيراني: ارتقاء شهداء جراء العدوان الأمريكي على جزيرة لارك جنوب إيران. وشهدت ناقلة نفط تعرضت لهجوم إيراني أثناء عبورها مضيق هرمز أمس اليوم، وهي متوقفة. شهدت اليوم وهي متوقفة في مكانها قبال سواحل عمان في جزيرة أم الغنام. خالفت ما طرحه أو طرحته القوات المسلحة الإيرانية، يعني استمعت للأمريكي وقالت تعبر من مكان ثاني تقعوها ما بصفات. الأمريكي لا يشوش على العالم وعلى اللي ما معهم شو يقول، يقول لهم عبروا المضيق هرمز، نزعنا الألغام وفعلنا وتركنا. كذاب، كل تصريحاته ما هي إلا لتلاعب بأسعار النفط، لا صدقوا. وهذا الاحتمال بيكون هناك رد إيراني على مصادر النيران. لنعود إلى موضوع مشاهد القوات المسلحة اليمنية وماذا قال الخبراء والمحللون العسكريون عن مشاهد الإعلام الحربي واستهداف تحشيدات العدو السعودي.

إلى عودة إلى الخبر، مسؤول أمريكي قال لقول الجزيرة قواتنا كاسفت اليوم راجمتي صواريخ الحرس الثورة الإيراني في جزيرة لارك. الراجمتان الإيرانيتان كانتا تحضران لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية، صواريخ تحمل ألغام بحرية، يعني يطلقوا بصواريخ وتحمل ألغام بحرية باتجاه مضيق عمان أو مضيق هرمز. قواتنا أكملت إزالة الألغام من مسارات الشحن الدولي في مضيق هرمز. كذاب أبوك. قواتنا تراقب المنطقة عن كثب وتظل جاهزة لحماية التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز. يعلم الله ما بتمشي سفينة إلا بقول إيران. أما أنت مهطق والله العظيم، لو أن الأمريكي منتصر في المنطقة وأن ولو 51% أن المعركة لصالحة بزيادة 1% فوق 50%، أنه الآن مستمر في ضرب إيران وأنه قد يعني يفعل آلاف الجرائم. لكنه يائس ألف يا محمد، مش في مئتين. يعلم الله أنه يائس يعني عنده ما نقول في المخزون، يعني شبه انعدام في مخزون الصواريخ التوماهوك وأيضا للدفاعات الجوية الباتريوت وتوماهوك. الصواريخ توماهوك الذي بيضربها من البحر بحر بر. إلى مشاهدنا، كتب ماجد جدبان وجمع للمسيرة نت وجمع ما قاله المحللون العسكريون. إذا حظيت مشاهد الإعلام الحربي الأخيرة باهتمام كبير من المتابعين والمحللين العسكريين الذين عبروا عن اندهاشهم للقدرات العسكرية اليمنية المتصاعدة من حين إلى آخر. اعتبر الخبير والمحلل العسكري العميد مجيب شمسان، هذا العميد مجيب شمسان الصدق يعني شهادة يعني له ولله أنه محلل حصيف ودقيق في تحليلاته العسكرية. العميد مجيب شمسان هذا الشهادة أيضا من خلال استضافتنا له عبر الهاتف لتحليلات كثيرة عبر إذاعة الوعي والبصيرة. أيضا يقول مع العميد شمسان أن استهداف القوات المسلحة اليمنية للأعداء بهذه الطريقة لا يمكن فصلها عن العمليات السابقة طالت سفنا سعودية في شمال البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع، معتبرا أن مجمل العمليات يعكس صورة متكاملة من المراقبة والتحرك ضد قوات وتحشيدات العدو السعودي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحشيدات التي جرى إعدادها خلال فترة خفض التصعيد كانت تهدف إلى امتلاك قدرات عسكرية تمكنها من تحقيق ما لم تتمكن السعودية من حسمه خلال سنوات العدوان السابقة، معتبرا أن صنعاء تعاملت معها من خلال تكثيف عمليات الرصد والاستهداف. وتطرق شمسان إلى عمليات استهداف سابقة طالت مواقع وتحشيدات وآليات للعدو السعودي في مناطق عدة من بينها العبر والوديعة والثنية والرويك والتداوين وصحن الجن، إضافة إلى مواقع في الساحل الغربي ومحافظة تعز، معتبرا أن تنوع المناطق المستهدفة بيعكس وفق رؤيته اتساع نطاق الرصد والمتابعة. ويبين أن القوات المسلحة اليمنية تجمع ما بين وسائل هجومية متعددة تشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وطائرات الهجوم التكتيكية بما يسمح باختيار الوسيلة المناسبة وفق طبيعة الهدف، مؤكدا أن المعلومة تمثل أحد أهم عناصر المعركة، موضحا أن الوصول إلى معلومات دقيقة بشأن تحركات القوات والتحشيدات السعودية يتيح التعامل معها قبل انتقالها إلى مراحل متقدمة من العمليات العسكرية. ويرى أن بعض العمليات لم تبدأ عند وصول التحشيدات إلى مناطق الوديعة أو العبر، وإنما سبقتها عمليات رصد واستهداف للتحركات والإمدادات، معتبرا أن ذلك مؤشرا على امتداد عمليات المتابعة إلى ما وراء الحدود اليمنية، يعني المعلومات من وراء من قبل لو عاده واصلة عاده خارجة من السعودية. وفي السياق ذاته تحدث العميد شمسان عن استهداف مواقع ومنشأة عسكرية في العمق السعودي. لو أنكم سمعوا في أول معركة، نعيد الذاكرة إلى أول استهداف في الوديعة والعبر ذا، قال العميد سريع أنه تم استهداف هذه المناطق بالاسم وذكر مواقع ومعسكرات أخرى ما حددها اسم. وفي ذلك اليوم
تابعنا وسائل التواصل الاجتماعي هذا الكلام الآن أنا بتحدث به ليس عن كلام العميد شمسان. في ذاك اليوم عندما نشرت البيان طالعتنا أخبار ومشاهد من نجران، طالعتنا أخبار ومشاهد لانفجارات مستودعات ذخائر في نجران لو تتذكروا، ولا شيء يتابع ولا شيء يعيد بيعيد ممكن أن يسترجع، موجودة المشاهد في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ما بيأكده الآن بيأكد لنا الكلام نفسه العميد مجيب شمسان. نعم ذكرها البيان العسكري نعم، لكن الآن أوضحها العميد مجيب شمسان حيث قال وفي السياق ذات تحدث الشمسان عن استهداف مواقع ومنشآت عسكرية في العمق السعودي بينها مطار نجران. هذا بتحدث عن مطار نجران وهناك أيضا معسكرات، معتبرا أن استخدام بعض المنشآت لأغراض عسكرية واستخباراتية يجعلها بحسب قوله ضمن نطاق المتابعة والاستهداف، ويؤكد أن تكامل المعلومات الاستخبارية مع الوسطاء مع الوسائط الهجومية بيختصر لنا الفترة الزمنية بين الرصد واتخاذ القرار والتنفيذ، مشيرا إلى أن كسر دورة القرار بيمثل عاملا مهما في تحقيق دقة الاستهداف ومنع التحشيدات من الانتقال إلى مواقع هجومية. عادلة بالتحشد ما انتقل شيء لمواقع هجومية، موضح أن طبيعة الهدف وحجمه يحددان نوع السلاح والذخيرة المناسبة، سواء تعلق الأمر بتجمعات بشرية أو آليات عسكرية أو مواقع محددة. واعتبر العميد شمسان أن استهداف الدبابات والآليات بدقة وفق المشاهد يعكس مستوى من التدريب والاحترافية في تشغيل الوسائط الهجومية، مشيرا إلى أن الجمع بين الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بيتيح التعامل مع أهداف مختلفة وفق طبيعتها وموقعها، قائلا إن استمرار عمليات الرصد والاستهداف يفرض حالة من القلق والترقب لدى قوات العدو السعودي التي يجري حشدها للتصعيد، ويحد من قدرتها على التحرك بحرية أو تنفيذ عمليات هجومية وفق الخطط المعدة مسبقا.

0: الثلاثون من أغسطس انتهت رسميا مدة الإغلاق المؤقت لمصفاة أرامكو في جازان، وحتى لحظة كتابة التقرير يخيم الصمت المطبق على الرياض، فلا بيان رسميا يعلن تمديد الإغلاق ولا توضيح باستئناف التشغيل. يعكس ذلك الخشية العميقة من استئناف عمليات القوات المسلحة. باتت مصفاة جيزان في قائمة الأهداف ضمن معادلة حماية السيادة اليمنية، لتصبح كل مغامرة أو اختراق سعودي لأجواء اليمن أمام رد فوري يطال المصفاة إلى جانب أهداف نفطية أو حساسة في نجران. إغلاق مصفاة جيزان تم على مرحلتين، الأولى بدأت منذ نهاية يوليو حتى 15 من أغسطس بعد ضربة نوعية استهدفت مجمع دورة التغويز المركبة ومنطقة الخزانات، قبل أن يتم التمديد القسري حتى 30 من أغسطس عقب عملية أخرى ضربت خزانات نفط عملاقة. وإلى جانب انكشاف القدرات الدفاعية السعودية أمام العمليات اليمنية المتتابعة، أخفق نظام الرياض في احتواء الأضرار سريعا، وهو ما أكدته الأقمار الصناعية بالصور التي رصدتها حول الدمار الواسع في المنشآت النفطية، بما يعكس قدرة يمنية على ضرب نقاط الاختناق داخل المصفاة لضمان أطول فترة تعطيل ممكنة. وبحسب خبراء في الاقتصاد يتجاوز الخطر مجرد خسارة تكرير 400,000 برميل من المشتقات يوميا إلى ضرب الثقة الاستثمارية في رؤية السعودية 2030. فالمصفاة تشكل عصب مدينة جيزان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتعطلها الطويل يرفع كلفة التأمين البحري على الناقلة في البحر الأحمر، ويجبر أرامكو على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي أو الوفاء بعقودها الآجلة. هذا النزف المالي يفرض على نظام الرياض ضغوطا خانقة في الموازنة العامة، ويؤكد للمستثمرين الأجانب أن تدفقات رأس المال إلى المشاريع العملاقة في جنوب المملكة باتت محفوفة بمخاطر جيوسياسية لا يمكن التنبؤ بها. عمليات القوات المسلحة سلطت الضوء على الحساسية المفرطة للمنشآت النفطية الكبرى مع تداعيات إقليمية ودولية، في ظل الاضطراب الحاد التي تعاني منه أسواق الطاقة نتيجة الحرب على إيران. في الخلاصة، فإن إغلاق مصفاة جيزان لمرتين وربما لمرات قادمة كشف حقيقة الهشاشة التي تعاني منها البنى التحتية لقطاع الطاقة السعودي، مع تداعيات كارثية تترقبها الأسواق في حال الاتجاه نحو التصعيد الشامل. حينها لن يقتصر الأمر على توقف مؤقت في مصفاة فرعية، بل سيتعداه إلى شلل تام في كل منشأة أرامكو، بما فيها خطوط الأنابيب الرئيسية ومنصات التصدير على ساحل البحر الأحمر والخليج.
1: إذن هذه ما سمعنا من تقرير هي ضمن من عملية من عمليات جيشنا اليمني الباسل في عمق العدو السعودي، والعمليات القادمة أكثر بإذن الله تعالى إلى من. يواصل الكاتب والمحرر للمصيرة نت وتحت عنوان تصعيد العدو بيدفع بعمليات نوعية جديدة. يقول: باتت القوات المسلحة اليمنية تمسك بالزمام المبادرة من خلال الجمع بين الرصد الاستخباري والسرعة في اتخاذ القرار وتنوع الوسائط الهجومية. فاستهداف التحشيدات قبل تنفيذ عمليات هجومية يساهم في إحباط خططها وإرباك القوات الموجودة في الميدان. وفي هذا الشأن يقول الخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي إن التطورات الميدانية في اليمن والبحر إلى جانب العمليات داخل العمق السعودي تمثل عوامل مؤثرة في مسار المواجهة، محذرا من أن إقدام العدو السعودي على تصعيد عسكري واسع قد يقود إلى توسيع نطاق عمليات كبيرة لمن؟ للقوات المسلحة. ويشير العميد عبد الغني الزبيدي في حديثه أيضا لقناة المسيرة إلى أن أي تصعيد سعودي سيقابل بعمليات أوسع وأشد، موضحا أن السعودية سعت إلى استقطاب الولايات المتحدة للمشاركة المباشرة في العدوان على اليمن وحصاره، إلا أن الموقف الأمريكي اتجه نحو الاكتفاء بأشكال من الدعم التقني واللوجستي دون الانخراط المباشر في العمليات العسكرية. العدو السعودي قدوق على دابغ قد رفسنا، البحر الأحمر شاهد، البحر الأحمر شاهد على العدو الأمريكي، ما جز ما سطم ما يدخل في معركة، حتى هو الآن بيمسك بالسعودي لا يدخل في معركة، يقول له لا تدخل في معركة مع هذا الجن، أو لا ما بيش عندهم خطوط حمراء ولا بيحسبوا شيء، حريتهم وكرامتهم وعزتهم فوق كل الاعتبارات، فوق كل المصالح، مصلحتهم هي كرامتهم وعزتهم واستقلالهم. احنا العاد تدخلنا شو تهدرنا معك ابن سلمان ودوق علينا دبغ مشندرات الحاملات الطائرات حقنا مشندرات. اذا يواصل الكاتب والمحرر الاخباري يمضي في قوله ويضيف عبد الغني الزبيدي، يقول ويضيف عبد الغني الزبيدي ان واشنطن وكان العدو السعودي الاسرائيلي يدركان صعوبه الدخول في مواجهه مباشره في اليمن، مستشهدا بالتجارب السابقه، معتبرا ان استمرار الحصار هو احد العوامل الرئيسيه في استمرار ما المواجهه، ويرى أن رفع الحصار عن اليمن يمكن أن يسهم في تغيير مسار المواجهة، مؤكدا أن استمرار السياسات السعودية الخالية وتحشيداتها قد يدفع القوات المسلحة إلى تنفيذ مزيد من العمليات النوعية ولا سيما ضد المنشآت الحيوية داخل السعودية كما سمعنا التقرير السابق. ويتطرق الخبير العسكري إلى التحركات الرامية إلى إشعال مواجهة داخلية بين اليمنيين، مؤكدا أن صنعاء تمتلك الجاهزية العسكرية والاستخباراتية للتعامل مع أي تطورات ميدانية، منوها إلى أن القدرات الاستخباراتية لعبت دورا في رصد التحشيدات والتحركات العسكرية، وأن الضربات الأخيرة التي استهدفت التحشيدات دخلت من الأراضي السعودية عبر منفذ الوديعة، واصفا تلك العمليات بأنها حملت رسالة كبيرة إلى الأطراف الموالية للعدو السعودي والتي تدفع نحو التصعيد ضد بلدها وثرواته ومقدراته. ويشير العميد الزبيدي إلى أن السعودية تواجه تداعيات استمرار تدخلها في اليمن، معتبرا أن السنوات الماضية أظهرت صعوبة تحقيق أهداف عسكرية حاسمة، وأن استمرار الانخراط في الحرب بيفرض عليها تحديات متزايدة. وفيما يتعلق بالقوات التابعة للعدو السعودي، بيصف الزبيدي بعض التشكيلات المسلحة المشاركة في المواجهة بأنها جماعات متطرفة ومرتزقة يقاتلون مقابل المال، معتبرا أن الرهان عليها في مواجهة صنعاء لن يحقق النتائج المرجوة. ويواصل الكاتب وتحت عنوان إصابة الأهداف بدقة عالية، يقول تواصل القوات المسلحة اليمنية تنفيذ معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد من خلال العمليات الواسعة التي تستهدف الأعداء سواء في عمق السعودية أو في مناطق سيطرة الخونة. ويرى الخبير العسكري اللبناني العميد علي أبي رعد أن مسيرات هجوم ومن خلال المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي اليمني حققت هدفها بدقة عالية. ويوضح العميد أبي رعد في حديثه أن القوات المسلحة استهدفت العدو بالنسخة المحدثة للطيران المسير لهجوم. بحسب معلوماته والدراسات حول هذا النوع من الطيران، لأن حتى مراكز الدراسات الأجنبية والغربية بدأت الاهتمام بهذا الموضوع وأجرت العديد من التحريات والاستقصاءات حول موضوع المسيرات اليمنية. ويشير إلى أن هذه المحلقة الجديدة بدأت تصل إلى مسافات تجاوزت 15 كيلومتر، 15 كيلومتر، سواء بتوجيه ذاتي أو بتوجيه بواسطة اللاسلكي، مبينا أن السعودية تعلم علم اليقين بأن القدرات اليمنية تطورت وهي رأت ذلك بأم العين وخبرتها عبر الحرب التي قادتها. وتطرق إلى أن السعودية تعلم بأن مع أي معركة برية خصوصا ضد القوات اليمنية لن ترى فيها إلا الإذلال، لأنها سبق أن جربت ذلك الأمر، ومن هنا لجأت إلى حشد قواتها ولم تستوعب إلى الآن القدرات اليمنية التي تثبت يوما بعد يوم قدرتها على إصابة الأهداف بدقة عالية ومن مسافات بعيدة.
2: حاصر مطاري بان حاصر جوه بل سعودي بان حاصر بحره بل

0: عين يهرب
1: ودارنا رعص وواصل والع
0: والع
1: نتراقينا فاصل القسماء والفرق في ما بيننا هو شاسع
0: والفرق شاسع
1: مهما اعتلى
0: عين يعتلي عينزل عينزل الصفقة الاستباقية ونداء الأخوة بكلم الكاتب عبد الملك العتاكي أو العناكي. يقول ما وثقته عدد سر الإعلام الحربي اليوم تأكيدا على أن زمام المبادرة بيد رجال الله في الميدان وأن كل تحركات العدو مكشوفة ومرصودة بالثانية والمتر وأن تلك الضربات الحيدرية المسددة التي نزلت كالصاعقة على أهداف حساسة وفائقة الدكة نسفت غرف العمليات وأحرقت كل الترتيبات والتحضيرات التي ظل العدو السعودي يجهز لها لخوض مغامرة برية جديدة. لقد ظن السعودي أن بإمكانه تسلل لفرض واقع ميداني يكسر إرادة هذا الشعب، فجاءه الرد الاستباقي الصاعق ليخلط أوراقه ويعيده إلى نقطة الصفر حائرا ومربكا أمام دكة الاستخبارات وبأس القوات المسلحة اليمنية. وهنا ومن موقع القوة والحرص الإيماني والأخوي نجدد النداء الصادق والصريح إلى كل أبناء شعبنا الأحرار في المناطق والمحافظات المحتلة، الحذر الحذر الحذر من الانجرار خلف أوهام تحالف العدوان، وإياكم والتورط في التحشيدات السعودية المشبوهة. ووالله ثم والله إن السعودي الذي يزج بكم اليوم في المعارك البرية لا يريد خيرا لكم ولا لليمن، بل يجعل من أبناء البلد الواحد وقودا ودرعا بشريا رخيص لحماية قواته وتمرير أجنداته. والهدف الأساسي هو إشغال الداخل والشعب اليمني عن مطالبه المحكة والمشروعة في استعادة ثرواته المنهوبة وصرف مرتباته ورفع الحصار الجائر عن كامل أراضي. أيها الأخوة في المحافظات المحتلة، فيكم الكثير والكثير من الأحرار والشرفاء، ونقول وإياكم بصوت واحد لمن خدع وتورط هل يليق باليمني الأصيل المعروف بالشهامة وعزة النفس أن يقاتل ضد إخوانه لحساب من يقصف بلاده وينهب نفطها وغازها؟ لا تكونوا خنجرا مسموما في خاصرة وطنكم، ولا تبيعوا دماءكم بأثمان بخسة في معارك خاسرة محسومة أو محسومة النتيجة مسبقا. لماذا؟ لأن الوعي والبصيرة يفرضان اليوم على كل شريف أن يرفض هذا التجنيد وأن يفوت الفرصة على أعداء الأمة الذين يتربصون بالجميع الدوائر. والمعادلة باتت واضحة للعيان، ومسار الأحداث لا يحتمل الشك، وشعبنا الذي صمد لسنوات بتوكل على الله وعزيمة رجاله لن يتراجع عن انتزاع حقوقه، والجيش اليمني على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تصعيد أو حماقة برية بأقصى الضربات المنكلة. ويختتم الكاتب قوله فليكن القرار والانحياز لكرامة اليمن ووحدته، لأن التاريخ لا يرحم ومن يفرط في بلده والفرص ومن لا يرحم من لأن التاريخ لا يرحم ومن يفرط في بلده والفرصة أمامكم قبل فوات الأوان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
2: السلام عليكم، مساء الخير. نحذر أبناء الجنوب من حدوث كارثة دموية داخل الجنوب، بحيث عندنا سلفيين معروفين ونعرفهم أعز المعرفة. الآن تم الاعتماد أكثر من 20 لواء تبع القوات السعودية هنا داخل عدن وأبين ولحم. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا فيه داخل عدن، هذا الجوع لا راتب لا كهرباء لا ماء، لأجل هذه اللحظة، لأجل أن يجمعوا شبابنا من لحد وأبين وعدن ويافع والضالع، الآن يسجلوهم ألوية، يعني يعطوا ناس ألوية كثرة، يعني استقربت اقسم بالله في كل شارع احصل السمايل، في كل زقة احصل السمايل. نحذر ابناء الجنوب انها ستكون كارثة دموية، نحذرهم ان السعودية زرعت لنا استخبارات سلفية وحابية داعشية قاعدية، نحذر أبناء البنوك منهم لأنهم الآن يوزعوا السماير في كل مكان ويجندوهم لأجل يودوهم يحرروا صنعاء. والله هذا الجوع اللي جوعوا احنا في به لأجل هذا الشيء، معناه احنا الشماليين في كل مكان في عدن ملايين، ليش ما يجندوا شماليين؟ ليش ما يجندوا؟ يجندوا لك جنوبين، نحذر أبناء الجنوب. فوالله من قتل خير أبنائنا داخل حضرموت ما يدور لنا الخير داخل عدن، وقدكم تشوفوا الجوع الذي داخل عدن من المحلكة من السعودية، وصاي السعودية داخل عدن يجوع رحنا لأجل هذا الشيء، نحذر أبناء الجنوب. أن الآن في تساجيل وشخصيات بارزة نعرفها عز المعرفة، سجل العام بكثرة ألوية لواء ولا روى داخل هنا داخل حور مكسر أكثر من 3 ألوية تم اعتمادها، وفي المنصورة وفي البريقة وفي عدن وفي لحج وفي أبين، ونعرفهم عز المعرفة. نحذر أبناء الجنوب، ولقد تواصلت مع إعلاميين أصدقائي وتواصلت مع جميع إعلاميين أبناء الجنوب، بعضهم تواصلت معهم وبعضهم سنتواصل معهم بهذه اللحظة.
0: هيها هذا بصوت أحد الإعلاميين الجنوبيين وأحد مرتديد وسائل التواصل الاجتماعي بيتحدث عن تحشيدات وزج بأبناء المحافظات الجنوبية إلى المحرقة. استمارات بيسجل في كل الأحياء، وما بيحذر من الدواعش، من الدواعش، يقول فيه دواعش نعرفهم سلفيين، نعرفهم، قال نعرفهم بالاسم ومعروفين، وبيتحدث عن الجوع، بيتحدث عن الجوع والتجويع لأبناء الجنوب ليس من المهلكة حتى من الإمارات من كل أعداء اليمن، لكن أكثر من بيجوع اليمن هو السعودي، أكثر من جوع اليمن هو السعودي، ومن جلب التحالف وجلب الإمارات وغيرها هو السعودي مجوعين. هؤلاء المحافظة الحرة اللي بيقولوا أنها حرة محرحرة يا جماعة، والله محرحرة، بيحرحروا بمحرحرة، يجوعوهم من أجل يسعى يتجند يحصل على بعض الريالات السعودية يسد رمق جوعة. يا يمني أنت حر، أنت أنت عزيز، وبلدك خيراتها كثيرة وواعدة، اترك السعودي والإماراتي، احنا أخوة ونسد، احنا أخوة وعنسد، ويعلم الله لدينا قائد عزيز كريم يريد الحرية والكرامة لهذا الشعب بأكمله. وقد تحدث من أول خطاب بعد الانتصار الثورة أن الأولوية للقضية الجنوبية، أن الأولوية للقضية الجنوبية. لا تصدقوا من بيقول لك الحوثي عيفعل بكم والحوثي عيترك وعيردكم، ما فعل، ما فعل بهذا الشعب الحوثي. هيا بسروا المناطق التي تحت سيطرة السيد عبد الملك، تحت قيادته، ماش سيطرة، تحت قيادته، بسروهم على عزة وكرامة. صح هناك ألم، هناك معاناة بفعل العدو السعودي، لكن العزة موجودة، الكرامة، الأمن، الاستقرار، قيادة واحدة، جيش واحد، جهاز أمن واحد، مش متعددين، مش فصائل، مش منقسمين، مش عدة قيادات، مش 20 رئيس، كل واحد بيدير ويقرر من نفسه، في مارب الحالة وفي تعز الحالة وفي عدن 2 أو 3 وفي حضرموت، وكل واحد بيهبش من جهة. المناطق التي بتدعي السعودي أنها حرة فرقهم، فرقهم تحت قيادة لأجل يسهل له أن يستخدمهم، وجوع أبناء الجنوب، جوع أبناء المحافظات الجنوبية لأجل يكونوا كباش فداء له ولأجنداته. كونوا مع إخوانكم في المحافظات الحرة والأبية وقضيتكم ستحل، نعلم بمظلوميتكم، نعلم بمظلوميتكم التي ظلمتم من خلالها بيد عفاش وعلي محسن. والسيد سلام الله عليه قدم قضيتكم على المظلومية التي حدثت له وللمجاهدين في صعدة. وهناك قيادات من الجنوب التقت بالسيد وسمعت منه الكلام الذي يرضي أبناء اليمن. لا تنخرطوا وراء السعودي وأزلامه وأقلامه وراء حزب الأوساخ ووراء العفافيش. به ناس رجعوا، به أحرار رجعوا من الحتة اليمنية السعودي من أبناء الجنوب رجعوا. فلا تنجروش أنتم، لا تصدقوا. هاي الله ما يحرر صنعاء له 12 سنة قادمون يا صنعاء، قادمون يا صنعاء. كذاب، صرتوا كيف جنوده في الحدود اليمنية في جيزان ونجران، أذلة جرذان. ولذلك الشيء يحقق أجنداته من خلالكم أنتم يا أبناء اليمن، اللي هي يضارب أبناء اليمن الواحد بين أبناء الجسد الواحد. لا نقتتل إحنا ويتفرج، هي مقولة للعدو للأعداء، فرق تسد. فرق تسد، كما بيقال المثل، يقول المثل الحجر ما إيش عليه السعودي، الحجر من القاع والدم من راس القبيلي. هذا وياكم مستمعين الأكارم إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي. الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

إذن حياكم الله مجددا مستمعين الأكارم بعد هذه الوقفة الإعلانية، يجدد الترحيب بكم مستمعين الأكارم. الجنوب، محافظات الجنوبية، يعني يجوع الناس. حتى عندنا الحصار ليش بيحاصر العدو؟ بيتخذ منها أهداف يسعى من وراءها، إيش يقلب الطاولة مقصوده؟ إيش يحقق ما لم يحققه عسكريا في الميدان يحقق به بالحصار، وبيجوع إخواننا بحسب الشهادة التي سمعناها قبل قليل في المحافظات الجنوبية التي بيعتبرها حرة وبتمتلك قرارها وأنهم مستقلين وشرعية لديهم حكومة شرعية، بيجوعهم ويستخدمهم جنود لا يتجندوا ويزجبهم في معارك ومحارق. معارك ومحارق

0: من أجل رفع الحصار عن اليمن. الاستهدافات في العمق السعودي لنفطه وسفنه في البحر الأحمر من أجل من؟ من أجل اليمن، من أجل انتزاع حقوق اليمن، من أجل رفع الحصار عن اليمن، من أجل عزة وكرامة اليمن واستقلال اليمن. إخواننا في المحافظات الجنوبية والشرقية وأيضا كل المرتزقة في الوطن، قياداتكم الذي بتعتبروها قيادة تريد اليمن حديقة خلفية. وقد صرح، سمعتوا البركاني ما قال، العفاشي البركاني، وستظل اليمن حديقة خلفية، يخلي الخلفية حقه للسعودي، هو يخلي خلفيته للسعودي. أما اليمن لا، لن يكون حديقة خلفية لأحد، ولن يكون تحت وصاية أحد. اليمني خلق حر وسيعيش حرا وسيموت حرا. اليمني يعبى العبودية إلا لله سبحانه وتعالى، لم يعبد نفسه إلا لله. اليمني الحر، اليمني العزيز، اليمني الكريم. من أراد أن يجعل نفسه خلفية ويجعل خلفيته للسعودي يرحله من اليمن، يرحله من اليمن. والمشكلة أنه بيجعل خلفيته لمن بيحب خلفية ترامب، لمن يقبل خلفية ترامب. لنعتز جميعا بعزة الله وعزة رسوله. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، المؤمنين بمن؟ بالله وبرسوله وبكتابه، مش المؤمنين بترامب وبن سلمان. استمعنا اليوم في برنامج الحقيقة لا غير، يبدعون المولد النبوي وعدم مديح الرسول يجعلونه محرم، وعند محمد بن سلمان لا، مليكنا وسلمان مدري ايش، وردوها أعظم من الرسول أعظم. ويشتونا ننجر وراء هؤلاء الحثالة، وراء هؤلاء الحقراء، وراء هؤلاء المعتوهين الإبستينيين، أبناء الإبستيني. إخواننا في المحافظات الشرقية والجنوبية احذروا، هذا الإبستيني ابن الإبستيني يجوعكم، وبعض بعض التجويع المشكلة أنه بيجوعك ويصير بك يقتلك، يسرك في المعركة تموت. لا هو رفع عنك الجوع ولا سلمك القاتل، لا رفع عنك جوع ولا سلمك القاتل. حتى ولو قتلت في صفوفه، مقصودك يعني خلاص في نظرك انه بيهتم بأسرتك، بيهتم بعوائلك، بيرفع عنهم الجوع. سيستمر التجويع، تجويع ممنهج، تجويع ممنهج. تخيلوا كيف الأزمات في عدن وفي مأرب، مأرب النفطية، النفطية مأرب الإصلاح. والمحرحرة بقولون مأرب حرة، المديرية الذي عادي مع المرتزقة حرة، حرة. التقرير معك يا محمد، بنسمع، نسمع.
1: من طابور إلى آخر ومن أرضية إلى أخرى يمضي المواطن في المحافظات الخاضعة للاحتلال السعودي باحثا عن أبسط احتياجاته الأساسية. وفي عدن لا تزال طوابير الغاز تتصدر، لتضاف إلى سجل طويل من أزمات الوقود والكهرباء والمياه في مناطق تمتلك الموانئ والمنافذ والموارد ولا تعاني حصارا يمنع وصول احتياجاتها. معاناة بلغت ذروتها مع عدم توفر غاز الطهي للمنازل، وتضاعفت الأعباء المعيشية للمواطن مع اضطراره لشراء وجباته من المطاعم، وحتى المطاعم لجأت إلى الحطب بديلا عن الغاز المنعدم. لكن أزمة الغاز المستمرة منذ شهرين لم تعد محصورة في المنازل والمطاعم المهددة بالتوقف، فقد امتدت إلى الشوارع وأصابت حركة النقل والمواصلات مع تعطل مركبات تعمل بالغاز، ليجد المواطن نفسه أمام معاناة مضاعفة. وانعكست أزمة انعدام الغاز على مصدر رزق مواطنين يعتمدون على باصاتهم، وهذه شهادة مواطن في عدن تكشف حجم أزمة الغاز بالنسبة إلى أسرة تعيش من دخل يومي.
2: أربع يوم والله ما معي حق نص كيلو دقيق داخل البيت، والله ما معي حق نص كيلو دقيق داخل البيت. يتصلوا لي شو حب الزبادي شو ياكل شو، أنا منين أدي لهم، أنا منين أدي لهم، أنا لا معي مدخل رزق خلص حقي وقطع الغاز، منين أكل أشرب أنا، لا راتب ولا
0: أي. بالله عليكم من السبب
2: المنظمة قلت لهم سجلونا، قالوا عندي بصنا، إيش اللي يعملونا، إيش اللي يتصلونا،
0: من السبب
2: أنا شمود، أنا خلاص رجعنا، أنا خلاص منتهي، أنا علي رجعي.
1: ومع اتساع الاختناق تتصاعد اتهامات المواطنين لشبكات الفساد والقيادات المرتزقة باحتكار كمياته وتوجيهها إلى السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر اسطوانة الغاز في عدن إلى 20,000 ريال، رقم يضيف إلى أزمة النقص أزمة أخرى وهي أزمة القدرة على الدفع.
3: أزمات في الغاز لنا أكثر حوالي من شهر، وإحنا نطبر من الساعة 12 إلى اليوم الثاني، وبعض الأحيان نطبر 3-4 أيام ويجي بعضها ما يجيش، قاعدون أتعبونا وإحنا مقاعدين في الغاز. إيش السبب يا أخي؟ شوفوا لنا حلول، لكن قد إحنا متعبين عاد يزادون اللغو بالغاز، لا يمكن كذا.
1: وفي مارب تبدو المفارقة أكثر قسوة،
0: نعم.
1: فالمحافظة التي تحتضن حقولا للنفط والغاز لا يزال مواطنوها يقفون أياما أمام محطات الوقود بحثا عن البنزين، ثم لا يجدونه سوى في أسواق سوداء انتشرت في أحياء وشوارع المدينة.
4: انتشرت أسواق السوداء في المدينة يعني بكثرة لن توجد من قبل هكذا، بسبب تخزينهم في البيوت البترول ويبيعوه في السوق السوداء.
1: وهكذا يصبح إغراق المحافظات المحتلة بالأزمات جزءا من واقع حصار أوسع فرض على اليمن، واقع يبقي المواطن منشغلا بلقمة عيشه، فيما يبقى الاحتلال منشغلا بتوسيع نفوذه وسيطرته واستحواذه على المقدرات اليمنية.
0: على لعنة الله على السعودي ومن يقف مع السعودي، لعنة الله عليهم. يا جنوبي يا شرقي يا كل

رايق. انا على مشاهد يعني محبب مارب اللي فيها الحقول النفط يساربوا وبيبيعوا النفط اللي معاهم نسب يخزنوه جع مه سوق سوداء يجعجع المواطن. بعدا سمعنا صاحب باص مسكين، وهذا حالة واحدة نموذج لما بيحدث في المحافظات المحرحرة، يحرحروا بالناس حرحرة وما بيحصل لهم وبيحصل لنا من حصار، هو بسبب العدو السعودي، بسبب العدوان السعودي صهيو أمريكي، يخلوا الناس جاوعين وملتهين في لقمة عيشهم، والعدو يترخرخ ويتوسع براحته ويجند اللي يشتي. هذا الهدف. اخواننا في المحافظات الجنوبيه والشرقيه، ما تقول عن جنوبكم بتشيله جنوبنا، والحروب هي حروبنا واحده، ولتتوحد الايادي وتشتبك ضد العدو السعودي وننتزع حقوقنا ونعيش بعزه وكرامه. اليمن غنيه بالموارد، ليش بيحاربونا؟ لأن احنا بلد في موقع استراتيجي يا جماعة، في موقع استراتيجي، نستطيع من خلال هذا الموقع وهذه الجغرافيا أن نضيق على أعداء أمة، وأن نقف موقف حق عن حقوق مع حقوقنا ومع حقوق أمتنا ومع المستضعفين. هكذا يريد الله لنا أن نكون، وكتابه ورسوله أن نوقف المواقف المحكة. لو نتأمل أين وضع الله العرب والمسلمين ونحن جزءا من هذه الجغرافيا، في موقع جغرافي مهم، نستطيع من خلال هذا الموقع أن نلجم وأن نكسر هيبة المستكبرين الذين يستضعفون الناس. ناهيك عن أن نجعل من هذه الأمة أمة ذات قدر وشأن عظيم، تقيم الحق والعدل في العالم، مش همها لقمة عيشها الذي الآن بيتحكم فيها العدو من أطراف العالم، من أصقاع الأرض، من أطراف الأرض على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات، ويأتي يتحكم بلقمة عيشنا وينهب ثرواتنا. السعودي ينهب ثروات العالم العربي ويعطيها لترامب وللصهيوني، بينهب ثروات اليمن ويعطيها للصهيوني، وعادك تقاتل إلى صفة. بيجوعك عن سابق إصرار وترصد، جريمة، لأجل تصير ترتكب جريمة وتقاتل إخوانك. ما كفاه أنه يجوعك، إلا هنا ويكفي، يكفي. كونوا مع الجيش، مع القيادة، مع الطرف الذي يريد أن يحقق الحرية والعزة والكرامة ويرفع الحصار عن هذا البلد، لنكن صفا واحدا، لنعتصم بحبل الله في مواجهة هؤلاء الأعداء الذين يقفون إلى صف الصهيونية، يقفون إلى صف أعداء اليمن وأعداء الأمة. يكفي، لا يمكنناش مجابر محكم من يتحدث عن تدليس وأكاذيب وزيف، وأن هؤلاء يشتوا، هؤلاء يريدوا أن يفعلوا بكم. لا صدقهم، والله ما يريدوا، لأن نستمر في تفرقنا، لينهبوا ثرواتنا، يجوعونا. هذه قلنا لكم حكمة لديهم، يعني هدف معين، يعني فرق تسد. ارجعوا إلى زمن الاحتلال البريطاني للمحافظات الجنوبية، ما فعل، قسم الجنوب كله إلى سلطنة، وجعل كل سلطان يعتدي على السلطنة الأخرى من أجل يجلسوا بين تناحرات فيما بينهم، والعدو البريطاني
كم استمر؟ أكثر من 100 سنة، 130 سنة. والسعودي الآن صنيعة البريطاني، السعودي صنيعة البريطاني ينحو نحو من صنعه، ينحو منحى العدو البريطاني، بس بأسلوب جديد، بأسلوب حديث. لنكن صفا واحدا ونرفع الحصار عن هذا البلد والمعاناة عن كاهل هذا الشعب من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. وبعدين من لحق ما يأخذه، ما دام به رجال منصفين، ما دام به رجال منصفين وجعلت قضية الجنوب الأولوية على قضية معاناتهم والجريمة التي ارتكبت بحق المجاهدين من قبل من ظلم أبناء الجنوب، جعلها الأساس، وأنها ستحل ستحل ستحل بسرعة على مشاهد عظيمة اليوم وعلى انتصارات. لنستمر.

ما فعل لكم قياداتكم، ما فعلت لكم ولا شيء، ما كتمت لكم أي شيء. وهنا يتساءل الكاتب عبد المنان السنبلي قائلا: هل تعلمون ما هو الفرق بينكم وبين الأنصار؟ بيسأل قيادات ما بسمى بالشرعية الفنادق. الفرق أنهم استطاعوا منذ البداية أن يقدموا للشعب اليمني خطابا مقنعا في الوقت الذي فشلتم فيه في تقديم مثل هذا الخطاب للشعب اليمني حتى الآن. والنتيجة ماذا؟ أن أحدا من الشعب اليمني سواء أكان من مؤيدي الأنصار أو معارضيهم المنصفين لا يستطيع أن ينكر عليهم مواقفهم، سواء الرافضة للعدوان مثلا أو الداعمة والمساندة لغزة أو المطالبة برفع وإنهاء العدوان والحصار. وإلا من أين لهم أن يكتسبوا كل هذه الشعبية العارمة التي تجاوزت حدود اليمن إلى كل أصقاع المعمورة، رغم ما كانوا ولا يزالون يتعرضون له من محاولات إقصاء وتشويه وتحريض عالمي. في المقابل لا يمكن أن نجد أحدا من الشعب اليمني سواء من مؤيديكم المنصفين أو معارضيكم في قرارة نفسه يقركم أو يوافقكم على مواقفكم المساندة والمتماهية مع العدوان مثلا، أو المتخاذلة مع غزة، أو المنفتحة على كيان العدو المحتل فلسطين، أو الرافضة لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني. وإلا ماذا يعني هذا السخط الشعبي العارم عليكم رغم اعتراف العالم كله تقريبا بكم وبشرعيتكم المزعومة ودعمه الكامل ولا محدود لكم؟ على أي حال الفرق يا محترمون أن لكم مؤيدين وداعمين كثر، ولأنصار الله كذلك مؤيدين وداعمين أيضا، إلا أن مؤيدي وداعمي أنصار الله لا يؤيدونهم ويدعمونهم إلا لمشروعهم المقاوم والرافض لكل أشكال الهيمنة والسيطرة والاستحواذ والاستبداد. أما مؤيديكم وداعموكم فلا يؤيدونكم ويدعمونكم إيمانا أو تهيما بكم، وإنما يفعلون ذلك لأمرين اثنين: إما لموقف سياسي أو إدلوجي من أنصار الله حتى لو استدعى ذلك منهم التعامل مع الشيطان نفسه، وإما لانخراطهم في المشروع الاستعماري الأمريكي والصهيوني المحارب لأي شكل من أشكال المقاومة والرافض لحق الشعوب في الانعتاق والتحرر والاستقلال. ومن ينخرط في المشروع الأمريكي والصهيوني على حساب قضايا ومصالح وطنه وأمته ليس كمن نذر نفسه وجهده للدفاع عن قضايا وطنه وأمته. وهنا يكون مربط الفرس. فهل عرفتم الآن الفرق بينكم وبين الأنصار يا محترمون؟ وهل علمتم لماذا لا يحترمكم أحد؟

0: إذا أخي محمد قبل نستقبل الاتصالات وردنا هذا الخبر عن العميد يحيى سريع وفي الذكرى السنوية لاستشهاد الناطق الرسمية باسم كتائب القسام. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القضية الفلسطينية صوت اليمني وقضيته الأولى في كل الميادين. وفي بيان مكتظب لفت العميد يحيى سريع إلى الذكرى السنوية لاستشهاد أخينا المجاهد العظيم ناطق قوات القسام وصوت الحق بالقطاع الشهيد العزيز أبو عبيدة رحمة الله تغشاه. وأضاف قائلا نقول لصاحبي واسم إخوان الصدق إن القضية الفلسطينية التي ضحيت أنت ورفاقك الشهداء القادة دفاعا عنها ورفعت صوتك عاليا باسمها ستبقى هي صوتنا وقضيتنا في كل ميادين وساحات محور الجهاد والمقاومة. وتابع العميد يحيى سريع مخاطبا الشهيد أبو عبيدة سيبقى صدى صوتك يؤرق العدو الإسرائيلي المجرم حتى زواله من كل أرض فلسطين بإذن الله تعالى.
1: وإننا نقول للتاريخ
0: سلام الله عليه
1: بكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية ويا نخبها وأحزابها الكبيرة ويا علماءها أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

0: معنا اتصال. الو مرحبا. حياك يا عبد الرحب.
1: حياك يا غالي، حياك يا غالي.
0: نعم.
1: يا سعودي يا حجب اليهودي، ان شاء الله يا بلادنا امي تتحضر من شرفها على غربة، ورحمه الله على الشهيد ابو عبيده هذا، رحمه الله بخشاف.
0: نعم نعم.
1: والله يحفظك
0: وياكم
1: السيد القائد.
0: يا الله
1: يحفظ المجاهدين في انحاء المحموره، في العراق وفي لبنان وفي
0: نعم.
1: وتحيا القوات المسلحة اليمنية الباشرة. وفوقهم الله يا رجال اللي جايين هبوا كم سنة داخل صنعاء إن شاء الله تعالوا.
0: التحية لك يا عم عبدو، في أمان الله. يا صوت عمي عبدو،
2: شكرا
0: ضروري.
2: شكرا
3: شكرا يا
2: رجال التصليح.
3: قلبي أشكر أهل الأمجاد التصليح.
0: اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: يا مساء الخير.
0: حياك يا بشير بيش، يا مرحبا حياك. والتحية لك يا غالي.
4: نقول اليوم للمنافقين عودوا عن صفكم، ولا لم نحتاج أحدا والله. اليوم لدينا ما نصفه المنافقين في الداخل وفي الخارج.
0: نعم.
4: صدقتنا بالله كبيرة، والنصر عند الله محالة
0: بإذن الله. النصر قريب.
4: ونقول للمنافقين شوفوا وشاهدوا العمليات الذي اليوم نشروها للطيران المسير الذي استهدفت مواقعكم تحت الأشجار وفي غرف العمليات وفي مقراتكم وفي ساعاتكم. والله لم نخطأ ولم نركع إلا لله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله.
4: وتحياتي لك ولجميع المستمعين. ممكن زامل
0: بشر
4: الحصار بالحصار.
0: الله بشر بعزك.
4: الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على النصر. الإسلام عزك ربي في أمان الله.

0: في خبر عاجل قبل استقبال اتصال، حرس الثورة الإسلامية العدو الأمريكي الإسرائيلي أقدم على عمل عدواني استهدف جزيرة لارك ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، وسيتم الرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي وسيعاقب المعتدي. يا الله بالنصر، يا الله بالنصر لأولياك. اتصال. ألو، مرحبا. علينا وعليك،
1: كيف حالك؟
0: حياكم الله، من معنا؟
1: يا اخي هؤلاء المرتزقة عجر الدريال وفي مصالح.
0: من معنا؟
1: معك وضروري الدريال.
0: مش ضروري؟
1: ضروري.
0: ارجع على الكلام اللي قلته اول.
1: يا عيوني رأت بدي سهرة فرق الناس الريال السعودي.
0: الله،
1: هؤلاء المرتزقة عجر الدريال وفي مصالح.
0: اها،
1: دريال مش بألف،
0: عشرة بريال واثنين صلحة. اول بورة. أكيد.
1: وبيحلقوا دكانهم ويركبون بالريال السعودي. ولكن هذا الرزوم بتدي أبدتم لكل خزء.
0: بإذن الله.
1: نصيحة أخيرة بس لوجه الله.
0: هم
1: يروحوا ويتوكلوا على الله ويخلوا الناس في حالهم من الله. ولا يفكوا مريال لمحمد المحفوف هذا.
0: نعم.
1: وتنيم ومدري من ومحمد بن زايد الطرابي حق أمريكا، يعني يهينوا الأمة العربية لزلنا هكذا، كلها مشاكل الأمة العربية بسبب الصراف الأمريكا.
0: أي والله،
1: هذا الذي هو القطري والإماراتي والسعودي.
0: أكيد.
1: وحقنا المرتزقة هؤلاء قد قلنا لهم يقتلوا.
0: يعلم الله، مشاهد اليوم حتى الرسائل بعض اللقطات حتى كانت تدع لعل هم يرجعوا.
1: الحين معانا صوتي ومعانا عبر القارة.
0: قال كان معانا زلزال، أحمد حسين كان معانا زلزال بنتي فيه، قال أقفال وحقاق ودريش نلقمها، والله ما اليوم قبها.
1: قلنا لك يا أستاذ محمد، هم جمهور 18
0: أيوة،
1: ومعانا هير بجي وبد.
0: نعم،
1: الحين معانا صوتي مش لها تلاقي.
0: الحمد لله. بإذن الله تعالى ضمن المخطط. بإذن الله
1: أخي تصلوا عن المدر الله، عندي هم تتراجعهم أصلا تربيتهم تربية
0: فريطانية. احنا ما عم نصرش يعني نفرض واقع على القيادة. القيادة هذا رأينا، صح هذا رأينا، لكن عهدنا القيادة حكيمة منذ انطلاق الثورة حتى اليوم. أي عمل تدخل فيه في خير وعزة وكرامة لهذا الشعب.
1: قلنا لك أنا أتوقع هذا الشيء حقنا على أن قال تقص من حيث المخلبس هناك المخلبس يبقى وخريس وطر نوره.
0: السيد هو خبر
1: هذا
0: سلام الله عليه،
1: تخرب الدول العربية والإسلامية.
0: بإذن الله تعالى لابد من خير.
1: قلنا كنا نخص قال نقص من حيث المخلبس وهو اللي هم عشر بريد في مصر هاي يقربوا حربية كما تجان ربط إن شاء الله نزل كودهم كفاق.
0: الله يعين إن شاء الله والنصر حليفنا بإذنه تعالى.
1: يا أخي بقوا بكرامة.
0: نعم،
1: ترامب مسافة مئات آلاف الكيلوهات أي لقاتل من الخليج ويرحل من المحان بي.
0: أها،
1: خلاص بيجي نسل ما نضر وقب الصنابل يبارك تكون تارشك.
0: عين الله،
1: ولا بعد خلاص بريطانيا
0: أكيد
1: ما هم هموني فلما
0: عاد لا لقي له مفر.
1: أخي ولا دنس ولا
0: شيء، والله إن شاء الله بقى تحط به دماء صمت بإذن الله تعالى. هو أمثاله
1: والسعودي هذا هو الحكومة اللي أطاعهم بعمر.
0: اي والله،
1: اجيلهم بلوم والله لا تخرجوا من فيهم وخزنهم سعر
0: والله لا ينفعوهم.
1: كذا قلنا لهم يعقلوا،
0: قالوا من خرج من جلده جيف
1: دولهم ما فعلوا ولا حاجة من عشر سنة. هذا اي اليوم يبسرع ما على خلنا
0: هو يبسروا اليوم. جمعوا اكثر من 47 دولة لينشوا تحالف ورفضوا كلهم، ما عاد يجتمعوا لا نفسهم ولا ولي وما هكذا مجبر. ما يرضاش
1: جرب حظ خلاص، بيقول لك انا يا اخي اترك بنص ريال ما عاد اكفيك.
0: اكيد
1: خلاص قال لي عند الباكستاني والباكستاني
0: وقال لك جربتها ولا ما انا صادين اني ادخل معاهم في معارك.
1: جاي من نص مرتزق يعني جديد أقول لا أجهز مرتزق زي ما هؤلاء المرتزق حق اللي هناك.
0: نعم.
1: ما شيء منه ما أقول إنه مصبيا يوزع محمد الزمن يوزع طرف حقات يخرب لهم العربية أخي ولا طري ثاني كلام زمها.
0: نعم.
1: ما بضطروا على عرش حبة مملكة الآن سعودي الله حنا أعترف لهم بالعربية العربية الفلسطينية لهم.
0: نعم أكيد.
1: إلا من عدي أبو البحرين ينزل اسم القبري هذا والله هذا عاد ولا من أمس ولد موجي وقع رجال هاي يكون يخرب الناس
0: طلع ما عايق عش رجال نهائيا
1: كيفه؟
0: ما عايق عش رجال
1: أخي من أين هو خنزير أصلا
0: ولد موزة ما عايق عش رجال ولد موزة هم مخلي الله هناك في المفاوضات المالية يكون يصير تي زلط ويا رفقة وقفوا عدوانكم يومين ثلاثة أيام ها
1: الخليجيين عليهم يدوا الزلط
0: أها
1: والأمريكي أمروا هي هو اليهودية الإسرائيلية
0: ومن حق هذا الشعوب المستضعفة ينهبوا ثروات هذه الشعوب المستضعفة
1: لك ما يفعل عصابة داخل أمريكا ويخرب أمريكا
0: ما يستاش
1: ولا بريطانيا ولا
0: من هو يخرب على أمه
1: أخي إذا قال لك كلام في الأردن كلب وفي أطلس الكلب وفي سوريا كلب وفي
0: بإذن الله تعالى ينقطع نباع هؤلاء بإذن الله تعالى وستطهر الأرض من دنس ال ال ال نعم سينقطع نباحهم بإذن الله قريبا بإذن الله تعالى وستطهر هذه الأرض من دنسهم ودنس أسيادهم
1: قلنا لك رأس النظام مرتزق يعني حقهم الشرعية الخاربة هذا مرتزق
0: نعم
1: لمن جدل للسعودية كيف يشتي فضرائي كيف يشتي كيف عني قبل هانة
0: ويلا هي الله السعودية بتدي من حقها بتدي من حق اليمن بتدي من حق من ثرواتنا ورجعت تتمنن عليهم انها منها
1: اخي مرتزق ما منهم في
0: نعم
1: قلنا لك عجل بريال وفرنسا حياتي
0: سلامك ربي عافاك في امان الله مع الله.

0: نكسره. متحدث حرس الثورة، متحدث حرس الثورة الإيرانية، العدوان على جزيرة لارك خطأ استراتيجي وسيدفع العدو ثمن حساباته الخاطئة اقتصاديا وعسكريا. العدوان على لارك سيغير موازين القوى ضد مخططيه وسترتب عليه تكاليف باهظة. أبو عمار يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت بألف خير وصحة وسلامة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطالب.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى
1: اليوم هنا الذكرى الأولى للاستشهاد حليفة الكحلول
0: الكحلوت
1: الناطق العسكري باسم كتائب القصام.
0: سلام الله عليه.
1: هدت الأمة هدت أكور الأرضية حتى بعد في صوت الزلزلة أكباد الصهاينة أنهم الغصاص الأحزاب القردة والخراجل. لقد كان صوت هذا الأمر هذا الرجل الذي شك صوته كبتارك الأمر مغاربة ويقول رحمك الله أيها الأمر
0: رحمة الله تخشى كل الشهداء
1: رحمك الله رحمة الله وسلام الله عليك حين ويفتح وحين تشهد تضوم وتلعب على والعاهدة نحن هنا في جمهورنا اليمنية في زمن الجهاد زمن الثورة زمن الحرية زمن الكرامة نحن العاهدة كتائب القصار والعاهد والعاهد تم قصار إنا على العهد معظم حتى آخر
0: بإذن الله
1: حتى عن الفرص في بإذن الله
0: بإذن الله.
1: فأبصوا أيها العرب أيها تكتون أيها
0: وسنكون إخوان الصد بإذن الله تعالى حتى تتحرر فلسطين الحبيبة ودائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أكيد أكيد مجندين سعوديين مرتزقة سعوديين. المعركة احنا معركتنا اليوم مع العدو السعودي ومن سواء من أي بقعة من اليمن ينضم تحت إمارة السعودية فهو مجند سعودي والمعركة سعودية لا دلسوا على العالم ولا على اليمن إنها معركة يمنية. المعركة سعودية وبإذن الله تعالى المنتصر فيها اليمني الحر بإذن الله. كل شخص يحط نفسه أين ما يشتي. نعم سلام الله عليه تسلم يا أبو عمار تسلم بإذن الله. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله لبيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان هذا آخر اتصال بأبو عمار.

0: يه يه يه الحرب شطابة أخي محمد. إلى الرسائل تبقى معنا بعض الدقائق إن شاء الله نستطيع من خلالها قراءة كل الرسائل. معركة التحرير، السيد القائد أعلن بيانه والقرار للحشد والتعبئة وتوحيد صف المسار الشمالي الجنوبي والجنوبي رأس مالي والضمار، الوطن للجميع والدم واحد والديار، ابن جسور المودة يا رجال يا رجال المخوة ضمار، لا طوائف لا فوارق بيننا لا حواجز لا جدار، انفروا للمعارك بقوة عزيمة وإصرار من شمال الوطن إلى جنوبه وكل قرية ودار. التحية للسيد القائد عبد الملك الحر الشجاع صاحب القلب الكبير الذي حمل هم وطنه في الشمال والجنوب. التحية لكم يا أبطال جبهة الإعلامية والشعب اليمني، وخاصة لأشكائنا في جنوب، لإخواننا في جنوب الوطن الغالي، من الشاعر المجاهد أبو علي القيفي إب إصلاحية المركزي. التحية لك وإن شاء الله ربنا يخرجك من الله.
1: المعارك رح الرشاش يزعزع به المأمن والعدوان والباش يطربك قلبي.
0: إي والله يطربك قلبي. يلا مساء الخير، مساكم الله بالخير والعزة والكرامة. أبو محمد خسرو بيقول أبو عبيدة رمز الحرية والشجاعة، رحمة الله تغشى وكل شهداء غزة وعن هم الشهيد يحيى السنوار رحمة الله تغشاهم جميعا. التحية لك يا أبو محمد خسرو.
1: لكن الشجاع الحر الأكبر شل رشاشة صغينا فكش الرؤساء.
0: من أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة للتوحد ونبذ كل مظاهر التشتت والتفرق والوقوف صفا واحدا لمواجهة قوى الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي ومن يقف في صفهم، وتغيير المفاهيم والأفكار الخاطئة والضالة والظلامية التي تقدمها قوى الشر لإخواننا في الجنوب. فالحذر الحذر يا شعب الإيمان والحكمة، وقد وصفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من حج أسلم أبو بشار المؤيد، التحية لك يا أبو بشار المؤيد.

عبد علي غالب غانم من عزلة بني محرم محافظة إب يطلب زامل العقلية السعودية حلف اليهودي. يقول سلام ربي عليكم ورحمته وبركاته يا أخ محمد النعمي أنت وجميع طاقم إذاعة الوعي والبصيرة. احنا نقول لكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى يقول ويتخذ منكم شهداء صدق الله العظيم. الشهداء منحها الله لخاصه اوليائه ابتداء من الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي والشهيد الرئيس صالح الصماد ووزراء حكومة التغيير والبناء وشهداء الحروب الستة التي شنها الهالك عفاش على محافظة صعدة وشهداء التحالف الأمريكي الصهيوني السعودي بقصف يمن الإيمان والحكمة بسبب وقوفنا إلى جانب إخواننا في غزة. فشهداؤنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقتلاهم في النار ولبئس المصير. الله يحفظ سيدي أبو جبريل وقوتنا المسلحة بجميع تشكيلاتها وحفظ الله شعبنا المؤمن الصابر وحفظكم ربي طاقم الإذاعة على ما تبدي منه من وعي وإدراك لخطورة المرحلة. أنتم جبالاتك عن جبهات القتال. عبدو علي غالب غانم تحية لك يا عبدو علي غالب علي غالب غانم ولكل الأحرار في عزلة بني محرم وفي محافظة إب الإباء بأجمعها. وعقل يا سعودي.

أنباء مجددا عن سماع دوي انفجار مجدد أنباء عن سماع دوي انفجار مجددا في جزيرة لارك. هناك فرد يقول طيران أمريكي معادي يحلق فوق سماء العاصمة بغداد. أين الصيادة يا زيدي؟ ها ما بيش لازم.

عقل يا. إذن مستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام فترتكم المسائية فاق هذا المساء عبر منبر إذاعة الوعي والبصيرة. أتمنى أنكم استمتعتم بمتابعتنا. لكم كل التحية مني محمد النعمي، من الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد الديلمي. نلقاكم في فترات قادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، وسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلق دلق قائلا مصدقا وشفيعا مشفعا، فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان لا يعمل في بطاعتك ولا يجتنب في معصيتك ولا يقيم في حدودك. قال: فيقول: صدقت. فتكون ظلمة بين عينيه، وأخرى عن يمينه، وأخرى عن شماله، وأخرى من خلفه، تبتزه هذه وتدفعه هذا، حتى تذهب به إلى أسفل درك في النار. قال: ويأتي فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان يعمل في بطاعتك ويجتنب في معصيتك ويقيم في حدودك. فيقول: صدقت. فيكون له نور يسطع ما بين السماء والأرض حتى يدخل الجنة، ثم يقال له: اقرأ وارقى، فلك بكل حرف درجة في الجنة حتى تساوي النبيين والشهداء، هكذا. وجمع بين المسبحة والوسطى.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: هنا وردت هذه المفردة في الآية 63 من سورة الفرقان، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو السكينة والوقار، والمشي الهون مشي بتواضع لله سبحانه وتعالى، مخالف لمشي المتكبرين المعجبين بأنفسهم وقوتهم. فالآية تحث على التواضع في المشي للالتحاق بركب عباد الرحمن الذين وعدهم الله بقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ومثل هذه الآية في الحث على التواضع في المشي قوله تعالى على لسان لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأما الهون بالضم فهو الذلة والصغار من مادة الإهانة. قال تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقال عذاب الهون ويقال عذاب مهين، والمعنى عذاب فيه ذلة وإهانة.
4: ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك، ولا يكن أهلك قرابتك زوجتك أسرتك أقاربك لا يكون أشقى الخلق بك، كما هي عادة بعض الناس، هو إلى الآخرين محسن وأخلاقه تجاههم عالية، لكن إذا عاد إلى منزله فهو في تعامله مع زوجته مع أسرته هو سيء التعامل، يتعامل بدون أي احترام، بكل قسوة، بكل جرأة، بالكلام السيء، بالكلام البذيء، لا يرحمهم، لا يحسن إليهم، يتعامل معهم معاملة سيئة، معاملة قاسية، يبطش، يتجبر، فيكونوا هم أشقى الناس به وأكثر الناس معاناة منه. وهذا دليل على انعدام الإيمان، انعدام الوعي، انعدام الأخلاق، وأنها لم تنطلق منه من كرامة نفسه أو من إيمانه أو من ذكاء نفسه، وإنما كانت طريقته في التعامل مع الآخرين من خارج أسرته بتلك الأخلاق، بذلك الإحسان، بذلك الاهتمام، من منطلقات أخرى. وإلا كيف غابت تلك الأخلاق، كيف غابت تلك الروحية، روحية الإحسان في التعامل مع قرابته، مع أسرته، مع زوجته. وهذا سلوك سلبي جدا، من يحمل هذه، من يتصرف بهذه الطريقة ومع زوجته يتعامل معها بدون أي احترام، بإساءة،

عظم هذا النداء. يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: إذاعة آفاق فهم، إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أئمة الكفر من أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.

كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فالله سبحانه وتعالى كما كتب وقدر للمرحلة الأخيرة في حياة البشر أن تكون مرحلة التكامل والذروة في التمكين للإنسان والتسخير له واكتمال النعمة عليه فيما استخلفه فيه من الأرض وفيما هيأ له من المنافع في هذا العالم، فإن الله تعالى وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين يعلم بحاجة الناس مع هذا التمكين والتسخير وفي ظل هذا الواقع الكبير إلى الرشد والصلاح وإلى الهداية والبصيرة. بهذه الحقبة الأخيرة هو أعظم الأنبياء وخاتمهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ونورا يبدد ظلمات القلوب، وجعل فيها شفاء للصدور وبصائر تهدي الإنسان إلى طريق الحق والخير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من حمل رسالة القرآن وبلغ الأمانة وجاهد في سبيل الله حتى أضاء برسالته دروب الإنسانية، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار. أيها الأحبة، في زمن تتزاحم فيه الأصوات وتتعدد فيه الطرق وتتشابه فيه الحقائق، يبقى القرآن هو الصوت الذي لا يضل، والنور الذي لا ينطفئ، والطريق الذي لا ينتهي بمن سلكه إلى خيبة. إنه ليس كتابا نقرأ صفحاته ثم نغلقه، ولا آيات نرتلها بألسنتنا فحسب، بل هو حياة تسكن القلوب، ونورا يرافق الأرواح، ومنهج يرسم للإنسان طريقه في هذه الحياة. من هنا، من رحاب القرآن الكريم، ومن مدرسة لا تغلق أبوابها ولا ينتهي عطاؤها، نفتح معكم صفحة جديدة من صفحات النور والمعرفة والهداية. نلتقي بكم لنرتل كلام الله، ونقف عند معانيه، ونتأمل في قصصه وعبره، ونستمد من آياته ما يعيننا على فهم الحياة ومواجهة تحدياتها وبناء أنفسنا ومجتمعاتنا. في مدرسة القرآن سنسير معا بين آيات الذكر الحكيم، نستمع بخشوع ونتعلم بتدبر، ونسأل لنعرف، ونتأمل لنزداد يقينا. هنا ستكون الكلمة آية، والمعنى رسالة، والتأمل طريقا، والقرآن هو المعلم الأول الذي لا ينفذ علمه ولا تنتهي كنوزه. مدرسة القرآن حيث نبدأ بالحرف لنصل إلى المعنى، ونقف عند الآية لنكشف الحياة، ونعود إلى القرآن لنبحث عن إجابات لأسئلتنا فحسب، بل لنتعلم كيف نصنع من أنفسنا إجابة تليق برسالة الإنسان في هذه الأرض. فكونوا معنا في رحلة من نور، رحلة نفتح فيها قلوبنا قبل كتابنا، وأسماعنا قبل ألسنتنا، لنقترب أكثر من كلام الله، ونمنح أرواحنا فرصة لنتنفس من عبير القرآن. أهلا وسهلا بكم في مدرسة القرآن، حيث نتعلم القرآن ونتدبر القرآن ونعيش بالقرآن، لأن القرآن ليس جزءا من الحياة، بل هو الحياة حين تضاء بنور الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. حياكم الله على كلام الله سبحانه وتعالى، وقراءتنا لهذا اليوم المجيد من بداية الجزء الثاني من الصفحة 22 من الآية 143. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ورتل القرآن ترتيلا. اللهم اهدنا بكتابك، ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم.

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا معكم فيما يندب أو يكره أو يجب على قاضي الحاجم منها. قلنا لا يجوز أن يقضي الإنسان إلا في مباح أو معد لذلك، مثل الحمامة، الحمامة عامة بفلوس سواء أجر مقابل الخدمة أو في ملك رضي المالك مجانا أو في مباح ولم تكن طريقا للناس، يجوز والمتخذ لذلك. وبعد ما يكمل وقد تطهر وقد أزال النجاسة بما يزيل النجاسة بأحد أمرين، إما بالماء، هذا متفق عليه لأن الماء هو السائل الذي تعبدنا الله أولا به في إزالة النجاسة، كما هو المعهود عند المسلمين كلهم بل عند العالم في الكرة الأرضية كلها، قال أستحم يعني لإزالة الأوساخ أو النجاسات أو كذا، بيغسلوا ثيابهم في الأرض كلها بالماء. فإذا لم يكن ماء فهناك الأحجار، بيقول لنا النبي 3 أحجار ينقين المؤمن، ينقين المؤمن أي ينقينه، أي يقضعنا النجاسة وآثاره أو تزيل النجاسة حتى لا يتلطخ بها فيدخل في الإثم. 3 مرات يغسل البول، وإن كان غائضا حتى يزيل آثار النجاسة، ثم 2 بعدها كما سبق لكم، قالوا حتى تزال تلك اللزوجة، هذا إذا هما ولا 3 أحجار يعني الحجر الأولى والثاني والثالث. فإن كان في الرخوة صانكم الله أو سلس بول فليستخدم بالغا ما بلغت حتى ينقطع، فإن لم ينقطع فعلى أن يستخدم مانع مثل كيس، مثل منديل، مثل كذا الذي يحاول منعه حتى لا يتلطخ بدنه ولا ثوبه. هل سلس البول بعد لم يقوله ولا في بروستا عملوا العملية ولم تنجح، ساعة الحنفية الذي قد هو مخروط بلغتنا بيخرج بعض الشيء، يفعل مانع. ابن آدم ضعيف، النعمة علينا عظيمة، احنا ما قدرناش نعم الله، إن كنا في عافية تنكرنا، وإن احتجنا قلنا يا الله، هذا من التنكر لنعم الله، كل حياتك نعم من الله، احمد الله عليها تبقى، لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعد ما يزيل النجاسة ويستنجي وأراد أن يخرج فليحمد الله، يقول بعد ما يخرج لا يحمد شاء الله وعاده في الحمام، يقول الحمد لله، ولا الحمد لله رب العالمين، ولا الحمد لله الذي أقدرني على إماطة ما يؤذيني. صد فتقولت لكم لا قدر الله لو أن البول احتبس من الخروج لبقيت في حاله يرثى لها، ولا حزنت ولا تضررت ضررا عظيما، ولا أسعفت إلى المستشفى في نعمة. أو تقول الحمد لله الذي أذهب عني وأماض عني ما يؤذيني وأبقى ما ينفعني، باقي الطعام نعمة كبيرة حقيقة. أنت بدي أكل وبدي أشرب، وهذه الآيات وهي الآلة بدي فرز كل شيء وتخرج الفضلة بحكم بالغة ونظام عجيب. لو يريد الإنسان أن يعني يصور هذا أو يماثلها لاحتاج مساحة كبيرة وآلات متعددة، ولا ما بلغ مثل ما بلغ، ويريد النظاف والصيان، وهذا آية من آيات الله عز وجل. وبعد بسره حينما يستنجي أو يزيل النجاسة لا يجوز له الإسراف، الإسراف محرم، لا تسرف ولو كنت على شط نهر. الآن بعض من الأسف إذا وصل إلى ما يخص الوقف بذر وأسرف ولم يبال، لماذا؟ لأن الرقابة ماتت في ضميره، لو أنه استشعر رقابة الله لما تعدى هذا الأمر، لأن الله نهانا عن الإسراف، ونهانا عن التبذير ونهانا نهيا بالغا، وشبه المسرف والمبذر كمان يعني يؤاخي الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوة، هاي بسردو. والإسراف مجاوزة الحد، إنه كان من المسرفين أي فرعون، فالإنسان لا يجوز له الصدق. وبعد ما وفقنا الله وبعضهم مهم عاد بالمسألة مهمة هانا، بعضهم وللأسف للأسف كبار وصغار يأخذون الجرائد التي فيها ذكر الله أو فيها اللغة العربية ويلقونها بين النجاسة، أو يستخدمونها لإزالة النجاسة، أو يلقون كتبا من كتب المدرسة أو دفاتر قد استغنوا عنها بعد الاختبارات ويلقونها في الشوارع وفي القمامة وكذا، هذا ممكن يا خبره فيها ذكر الله. لو ترى إنسان يهن صورتك ويدوسها لأخذتك العزة ولا غضبت، ويمكن أن تنازعه وتخاصمه، وهذا فيها اللغة العربية، لغة أهل الجنة، لغة القرآن، لغة النبي، وفيها كلام الله الذي أوجب الله علينا تعظيمه. هذا خطأ على الآباء وعلى المدرسة وعلى الخطبة وعلى الإعلام أن يحثوا المجتمع، هذا منكر صحيح. إذا استغنوا عنها الكتب يردوا على المدرسة حتى يستخدمها الأجيال، والدفاتر إما أن تدفن أو تحرق إذا استغني عنها بالكلية، أما نستهزي بها ونتركها على الحبل على الغارب هذا خطأ. لماذا في الخارج لا نرى أي آثر للقمام في الشوارع؟ عندنا عدد العمال أكثر منهم والإمكانيات عندنا أكثر، وهم لأنهم انتظموا بقانونهم وإحنا ما انتظمناش بالدستور. هيبصروا بعد ما تمينا ما يندب للإنسان يعني وكذا، هذا كله تهيئة للصلاة، أن العهد بها. يا أيها الذين كما قال الله في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وابدعوا. الوضوء من الوضاء وهي النوم، وجوه يومئذ مسفرة مضيئة منورة، والوضوء. ولذا يعني تبعث هذه أمتي قرا محجلي من آثار الوضوء فيهم نوم. سرت موسى حينما جعل الله إذا أخرج يده أخرجها بيضاء من غير سوء، لا يقال إنه براس، نو. بعض الناس ترى نورا في وجوههم، عليكم بقيام الليل فإنه نور في الوجوه، هذا نو، هذا الوضوء من الوضاءة. الوضوء ولا الوضوء واحد. وبعد ما يسمى وضوء شرعي إلا إذا كان من مسلم، من رحمة الله أن الله لم يقبل العمل إلا من مسلم، ومن يبتغي إلى الإسلام دينا فلا يقبل. الفلسفة وغيرها اليهود والنصارى، ويجي بعض العلماء وبعض المتفلسفين بعض الزنادقة قال الكل إلى خي، قلنا لا تغروها مش هتوردوهم يوم القيامة ما عاد ينفعوهم. كب يقول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، قالوا كل إسلام ملة أبيكم إبراهيم، قلنا الإسلام كل إسلام، لكن أخبرنا القرآن وهو أصدق كلام قطعة ولا نزاع فيه أن اليهود والنصارى قد غيروا وبدلوا وكذبوا على الله، وأن له من لا يجوب، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود إن الله فقير، هذا كله من الكذب. وقالت اليهود والنصارى أو ما قالوا حين قالوا قتلنا وصل ابن المسيح، والله قال وما قتل وما، إذن ما عدن فيكش ما في أيديهم. ولذا تجد يعني مراحل حتى في الفرق فيما بينهم، حكم الأناجيل والتوراة الموجودة فيها خلاف كثير وافتراء. فعليهم إذا أرادوا النجاة أن يعودوا إلى المتيكن المتحقق الذي هو مصان عن الكذب والزيادة والنقصان، وهو القرآن. فإذا رجعوا إليه قلنا أنتم المسلمون الذي وجب الله عليكم هذا الإسلام، أما تفلسفوا لي وتقولوا الناس على خير وكذا، لا لا لا لا لا، القرآن واضح، وأن ما في أيديهم مظنوا، والقرآن يقي ولم يقبل الله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الوضوء هيبسروا، وطهارة البدن إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وهو جنب، أو المرأة كانت حائض فانقطع حيضها واغتسلت، طيب لا يصح من الإنسان أن يتوضأ إلا إذا لم يكن جنبا، والمرأة لم تكن نفسا ولا حائض ولا كافر. إسلام قلنا يلا اغتسل بعد تتوضأ للصلاة. قالوا بعضهم إذا اغتسلت أجزاك عن الوضوء. قلنا إحنا المعنف على ما حكاية هذاك شر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولو ما عصليش. أراد الرجل أن يدخل المسجد وهو جنابه، قلنا محرم، محرم كيف تدخل الجامع؟ محرم على يعني لا، إن مسجدي حرام على كل جنوب من الرجال وحائض من النساء، لا على محمد وآل علي وفاطمة والحسن والحسن كما رواه في العصام ورواه في نكت العبادة وغيره والتجريد وإلى آخره. هذا بالاتفاق محرم على الجنوب أن يدخل الجامع إلا إذا كان فيه معتكف واحترام قع جنابه، خرج صير اغتسل. طيب إذا كان محرم عليه فهو شر ما يترتب عليه، ايش تقرأ القرآن؟ قلنا حرم على الجلاب، اغتسل. شي تدخل الجامع اغتسل، المرأة طهرت وأرادها زوجها اغتسل، لا يجوز، طهرت تمت عادتها أيدي لكم إن شاء الله. والوضوء بيقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين خاطبكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا الوضوء للصلاة ما دخلنا الجنابة، هذاك الغسل موجب الثاني، موجبها الجنابة الحائض النفس ما دخلنا الصلاة الثانية. والوضوء بصيغة مرتبة والغسل ما ترتب فيه إلا مندوب، أما هذا واجب ما يجزيش الغسل عن الوضوء. والإنسان إذا رأى مسألة مختلفة فليأخذ بالمتفق، فمن توضأ بعد الغسل فهو مجمع على صحة وضوءه، ومن استغنى بالغسل عن الوضوء ففي هذا خلاف، فلا يأخذ الإنسان وإن كان مخالفا لمذهبه حينما يأخذ بالمجمع عليه وبالمطمئن إليه أزكى لنفسه وأرضى لربه وأمن لذاته. احفظونا ذولا في الوضوء فرو 10 ولا قولوا 8 كما اشتهيت، في أنه قد قال 8 وفي مثلا أزار 10 أنه أدخل في كل شيء. الأول النية، احفظوها قاعدة، النية، النية الأصل، والرحمن مطلع والحافظان يعني الملكاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، إنه كان من عبادنا حق يوسف المخلصين ولا المخلصين قراءتين. الإخلاص هي الفعل الشرعي على الوجه المرضي المتعبد به قاصدا به وجه الله، خلاص هذا الإخلاص، قصدت به الله لا غير، وأتيت به على ما علمك الشرع بلا زيادة ولا نقص، هذا هو المخلص، لأنه خالص من الشوائب ومن المبطلات. طيب النية في كل شيء، الصيام، كل التكاليف، كل التكاليف حتى المباح، لو نويت يقع لك أجر، قال أذهب إلى الحديدة أتفكر في ملكوت الله صار مندوب لك الأجر. النية هي أحفظه، النية في كل شيء، لكن النية بعد إزالة النجاسة من الفرج، الاستنجاء، الاستنجاء بعضهم يتعصب كذا، الاستنجاء إزالة وساخة، محل وساخة مغلظة، والله الرقاب، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. والنبي حينما قال له جبريل والنبي أخبرهم يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا أنتم تصنعوا، فما تصنعون في رواية، قالوا نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء يعني بنتشفف ثم نستنجي، ولم بيقيمها قيامه والاستنجاء ماشي مدري ما هو، هذا نظافة، النظافة والنظافة النعمة من الله. جاء في حديث آخر الوضوء على الوضوء نورا على نور، الوضوء على الوضوء، أنت على وضوء ولم ينتقض وضوءك ولم يبطل وضوءك ثم جددت الوضوء، حين يقولوا في صنعاء يا جدد الوضوء على وضوء، فرضا في رمضان بقي من ظهر إلى عصر وهو محافظ على وضوءه، قال أذهب لتجديد الوضوء، أنا على وضوء لكن نجدده نورا على نور، زعما عندي نظف الشيء وهو نظيف، إزالة تنقية، هذا فهموه. قال وينوي قلنا النية علموهم عامة بقلبه، النية بقلبه، وإذا سمعنا واحد يتلفظ بها ما قامت شل قيامة، هو بيقصد بيعبر إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختمنا بالحسنى وجعلنا من الموفقين دنيا أخرى، والسلام عليكم.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

فلنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم. نحيي ما أمرنا الله بإحيائه، ونميت ما أمرنا الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله.

0: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.
1: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

كتابنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيمه وأخلاقه ومبادئه وترسيخ هويته الإيمانية حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمان.